0: الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، قال: إني أخاف الله. لا شك أن الدافع لتركه متابعة هواه مع قوة الداعي ناتج عن مراقبة الله عز وجل. والذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إن الذي دفعه أن يخفي هذه الصدقة هذا الإخفاء الشديد ويحترز هذا الاحتراز مراقبة الله. وقل مثل ذلك في الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فإن بكاءه خاليا من خشية الله من مراقبته لله جل وعلا. أما مراتب المراقبة، فالمرتبة الأولى ما كان الحامل عليه الخوف من الله، والمرتبة الثانية ما كان الحامل عليه الحياء من الله تبارك وتعالى، والمرتبة الثالثة ما كان الحامل عليه المحبة لله سبحانه وتعالى. كيف الطريق إلى تحقيق المراقبة؟ السبيل إلى نيل هذه المراقبة يتأتى بأمور. أولها أن يستحضر العبد معاني الأسماء الحسنى التي تؤثر في هذا المقام، وأن يتعبد ربه تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء: الرقيب والشهيد والحفيظ والمحيط والعليم والخبير واللطيف والسميع والبصير والمهيمن والقريب. أما الرقيب فقد قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، أي حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها وقطعكم إياها وتضيعكم حرمتها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالرقيب في أسماء الله عز وجل بمعنى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء ولا يغفل، فهو مطلع على جميع الخلق، لا يعزب عنه قليل ولا كثير من ذلك، يرى أحوالهم، يحصي أعمالهم، فهو مطلع على الضمائر والسرائر، يعلم ويرى ولا تخفى عليه خافية بما في الأرض ولا في السماء، مطلع على مكنونات الصدور، قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. قال عاصم الدمشقي رحمة الله عليه: كان آدم بن أبي إياس يجلس على ركبته قبل أن يحدث في المجلس ويقول: والله الذي لا إله إلا هو ما من أحد إلا وسيخلو به ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يقول الله له: ألم أكن رقيبا على قلبك إذا اشتهيت به ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على عينيك إذ نظرت بهما ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على سمعك إذ أنصت به ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على يديك إذ بطشت بهما ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على قدميك إذ سعيت بهما إلى ما لا يحل لك عندي؟ أستحييت من المخلوقين وكنت أهون الناظرين إليك. وربما يستحي الإنسان وينقبض قلبه من صبي صغير فلا يفعل بحضرته ما لا يليق، وربما ارعوى من أدنى الناس مرتبة مما لا يعظمه، ولكنه يفعل بخلواته أمورا لا تدل على أنه مستحضر لنظر الله عز وجل ورقابته على أعماله، وأن الله يشاهده وأن الملائكة تكتب ذلك جميعا. فلو تيقن ذلك لكف عن ذلك خوفا من ربه أو حياء منه أو محبة له. ومن هذه الأسماء التي تورث المراقبة الشهيد. قال الله جل وعلا: إن الله كان على كل شيء شهيدا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا علم العبد أن ربه مشاهد له هان عليه كل ما يعاينه في طلب مرضاته، ولو كان كذلك من الأعمال التي تشق على الأبدان وتوهنها، فإن العبد يتلذذ بهذا العمل لأن الله جل وعلا مطلع عليه ناظر إليه ويتقرب بهذه القربات. ومن الأسماء المؤثرة الحفيظ، فهو يحفظ أعمال العباد ويحفظهم عن كل ما يكرهون يتخوفون، وربك على كل شيء حفيظ. ومن هذه الأسماء المحيط، فالله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما فلا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن الأسماء العليم، وهو معكم أينما كنتم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ومن هذه الأسماء الخبير، قال بعض السلف: عليك بالمراقبة مما لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، والخبير هو الذي يعلم بواطن الأشياء فلا تخفى عليه خافية. ومن هذه الأسماء اللطيف، وهو العليم بدقائق الأشياء. ومن هذه الأسماء السميع والبصير، فهو يسمع السر والنجوى وكل الأصوات وما تحت الثرى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فمن عرف أن ربه بهذه الصفة تأدب بالمراقبة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام أيضا. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام ومتى وأين وكيف؟ يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست كل في هذه القرآن،
3: هي ليست في سنة القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم. لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا، العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء. بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: المثال.
3: على سبيل المثال، فلماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور أيضا. الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق أيضا في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشرع، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعراية وغيرها، لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى. ما من إنسان إلا هو في حاجة إلى مال، وما من إنسان إلا هو في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن وهذه الأمور التي. ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية، وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب، وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: دكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد،
3: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما تستفيد، أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ. الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون. ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا. فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس، تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله 50 محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر. يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر، يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة. ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني المفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك اقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لمال المال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس، تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوسهم الإيمان، كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله. ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظر لأن تنظيم المعاملات، ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لا بد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قال: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أتعامل، أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملة دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإجارة وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال: يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل الحديث أنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه مجددا لبرنامج محاسن الاسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام وحياكم الله جميعا.
2: اهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الاسلام في البيوع في القاعده الكليه الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الاسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
3: طيب، أنا بقي لي في السؤال الماضي يعني أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة؟ أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا، الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
2: المشهود المشاهد،
3: أعيان المشهودة. يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ، إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب 400، فعنده فراغ كم؟
2: 200.
3: ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين. ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيع
2: المعدوم
3: عينا أو منفعة. طيب، هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة يعني معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟ على منفعة معدومة. على منفعة معدومة. طيب، أي معدومة، لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا.
2: أي.
3: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر.
2: أي صحيح. أي. ليست كاملة.
3: ليست موجودة، ولذلك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة. إلى أنت الإيجار. فباح الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
2: يحتاج.
3: فمن خلال الإيجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإيجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم، عقولهم، أعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم، يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح، فيه من المغالطات، وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون لا أن نخالف. ولذلك ما أن تتركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف.
2: أي.
3: حتى يحفظها. يعني الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
2: لا.
3: طيب
2: ليس هناك دوافع،
3: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
2: سيحل في الخراب.
3: الخراب. طيب فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا أجل مسمى
2: فاكتبوه. كتابة الدين،
3: كتابة أول. الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم أستطع
2: كتابته،
3: أم أستطع كتابته؟ الرهن فيما يقابل الدين إذا لم أستطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجي في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوس عندك، تمام؟ أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه، ها، وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين شرع الإشهاد في الدين وشرع يعني كتابة الدين وشرع الإشهاد في البيع ويمكن أيضا كتابة البيع، هذه الأشياء إنما هي كل، وشرع أيضا الرهن في الدين، الرهن في الدين بحيث إنك تستطيع أن تستوفي مالك وحقك من خلال ذلك الرهن إذا لم يستطع أن يوفي. هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
2: أيضا دكتور نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الرهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
3: صحيح. والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال. فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
2: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاشهم فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، شكرا جزيلا لإثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
2: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام. هو
0: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وأكثرهم للحق كارهون.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: نرحب بكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدمي. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ رواه مسلم. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. رواه مسلم. الخوخة هي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا. أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
2: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية, ومسالك الهداية, ومسالك الهداية. الأمثال
3: أكثر الله من ذكرها في كتابه في بيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا بكتابه المبين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة: الرياء يبطل ثواب العمل. الرياء مرض قلبي من أمراض المجتمع، يدل على انهيار في الشخصية وجبن في الأخلاق، وهو طريق ملتو يسلكه كل متلون مخادع ليصل به إلى منفعة ذاتية أو كسب شخصي، حتى ولو أهدر إنسانيته وأودى بكرامته وعزته. ومواعظ القرآن العظيم وأمثاله تحفظ على الأناسي كرامتهم وإنسانيتهم. وها هو القرآن الكريم عندما أوصى بتقديم الصدقة إلى مستحقيها، أوصى في الوقت نفسه بأن يحافظ المتصدق على شعور المستحق للصدقة وإحساسه، والإبقاء على كرامته وماء وجهه، فلا تقدم الصدقة إليه مشفوعة بمن أو مصحوبة بأذى، وإلا بطل ثوابها كما يبطل الرياء العمل. فلذلك جاء النداء الكريم من الرحمن الرحيم إلى عباده المؤمنين بأعز صفاتهم وأكرمها عند الله، مصحوبا بالنهي الصريح أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تبطلوا صدقاتكم، يقول: لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى، كما كفر الذي ينفق ماله رئاء الناس وهو مراءاته إياهم بعمله. انتهى كلامه. وقال ابن عطية: فالمن والأذى والرياء يكشف عن النية فيبطل الصدقة، كما يكشف الوابل الصفاء فيذهب ما ظن أرضى. انتهى كلامه. قلت: وقد تقدم الكلام على معنى المن والأذى في حلقة سابقة، وفي ذلك من المبالغة في التنفير عن هاتين الرذيلتين ما يقتضيه ولوع الناس بهما. ولذلك خاطب الله المؤمنين الذين أسلموا لله وأذعنوا لقبول أوامره ونواهيه، ونهاهم ربهم نهيا صريحا أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى، لأنهم إن فعلوا ذلك صاروا كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فشبه تعالى أصحاب المن والأذى بالمرائي، أو إبطال عملهم للصدقة بإبطال ريائه لها. فالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر عمله باطل، فمن فعل فعله فقد تشبه به فيكون عمله باطلا. فعلى المؤمن الذي خاطبه الله بهذه الآية ألا يتبع صدقته بالمن والأذى، حتى لا يكون مثل الذي رأى في صدقته. ثم ضرب الله تعالى لأهل الإيمان مثلا ليبين لهم إبطال ثواب نفقة المرائي، فقال جل ذكره: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. أيها المستمعون الكرام، معنى الآية أن صفته وحاله في عدم انتفاعه بما ينفق كالحجر الأملس، إذا كان عليه شيء من التراب ثم أصابه مطر غزير عظيم القطر أزال عنه ما أصابه حتى عاد أملس ليس عليه شيء من ذلك التراب. ووجه الشبه بين المان والمؤذي بصدقته وبين المرائي بنفقته أن كل منهما غش نفسه فألبسها ثوب زور يوهم رائيه ما لا حقيقة له، كمن يلبس لبوس العلماء والزهاد وليس منهم، فلا يلبث أن يظهر أمره ويفتضح سره. وفي الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فيكون ما تلبس به هذا المنفق المرائي كالتراب على الصفوان يذهب به الوابل. فهذا المثل الذي ذكره الله تعالى فيه موعظة بليغة وعظة للمؤمنين من أن يتبعوا صدقاتهم بهاتين الرذيلتين. وجاءت السنة بالوعيد الشديد على كل من رأى بعمله من صدقة ونحوها، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر. قالوا: وما الشرك الأكبر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والحديث حسن ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة والبغوي في شرح السنة. أيها المستمعون الكرام، إن هذا المثل الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية الكريمة فيه تحذير للمؤمنين من أن يخلطوا أعمالهم الصالحة بما يكون سببا في إحباطها وعدم انتفاعهم بثمراتها. وختم الله هذا المثل في الآية الكريمة بقوله: لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، أي الذي أتبع صدقته بالمن والأذى لا يقدر على الانتفاع بثواب شيء من أعمالهم التي اكتسبوها لأنهم وضعوها في غير موضعها. ثم أخبر الله تعالى أنه لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يسددهم إلى طريق الحق في نفقاتهم، لأنهم كفروا نعمة الله ولم يقدروها حق قدرها، كما قال الله عنهم في آية أخرى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فاللهم طهر قلوبنا من الرياء، وأعمرها بالصدق والإخلاص لوجهك الكريم، وزدنا يا ربنا من فضلك وإحسانك، ومن علينا بفضلك ورحمتك. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد. الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم.

0: الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم. أولى
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتتبع ما ليس لك به علم مما يدور في مجتمع الناس من القيل والقال وما أشبه ذلك، بل على المسلم أن لا يتتبع هذه الأشياء إلا ما فيه فائدة له أو للمسلمين. ثم بين سبحانه وتعالى أن الإنسان يسأل عن حواسه: السمع والبصر والفؤاد وهو القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن هذه نعم من نعم الله على العبد، فبماذا يستعملها؟ هو مسؤول عن ما يستعملها فيه، إن كان خيرا أثمر له الخير، وإن كان غير ذلك فإنه لا يجر عليه إلا الشر. فالإنسان في عافية من تتبع القيل والقال وما أشبه ذلك. نعم.
0: بارك الله فيكم. يقول الأخ السائل في الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: نعم، يجزئ من ذلك على كل سلامة من الناس صدقة، هذا أصل الحديث. كل سلامة يعني كل مفصل، وفي الإنسان 360 مفصلا، كل مفصل عليه صدقة. باب الشكر لله عز وجل، على الإنسان 360 صدقة، ولكن يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الضحى. نعم.
0: بارك الله فيكم. له فقرة أخرى يا شيخ صالح، يقول: ما معنى نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها؟
1: نظر الله أي جعل فيه نظرة، جعل فيه نظرة وجمالا ومظهرا حسنا. من سمع مقالتي، الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، إذا سمعها، سمع الحديث، فإنه أول شيء يجب عليه أن يفهمها. فوعاها يعني فهمها، فهم مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يبلغها لغيره من باب نشر العلم، يبلغها كما سمعها ولم يزد فيها أو ينقص أو يغير، بل يكون أمينا عليها، يبلغها كما سمعها. هذا من نشر العلم النافع المفيد. نعم.
0: يقول: ما الفضل المترتب على تعليم الناس العلم الشرعي، وهل هذا هو أعظم الأعمال الصالحة؟
1: أعظم الأعمال الصالحة العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، يتعلمها ويعرفها ويعتقدها، يدعو إليها، وكذلك يتبع ذلك، يتبع ذلك أفعال الخير وما فيه نفع للمسلمين. نعم.
0: بارك الله فيكم. الأخ السائل أبو عمر يقول: إذا كان الإنسان

0: شيخ مريض على مدى سنوات عديدة، وهو على السرير ولا يستطيع تحريك جسده، فكيف يصلي مثل هذا؟ ومن جهة التيمم أرجو من الشيخ أن يبين لنا، فنحن نتناوب على والدي منذ سنوات، نسأل الله له الختام.
1: إذا كان الوالد يستطيع أن يتيمم بالتراب بنفسه، قربون له التراب ويضرب عليه ويمسح وجهه وكفيه. إن كان الوالد لا يستطيع ذلك، فإن أحدهم يأتي بتراب طهور ويضرب عليه هو، ويمسح على وجه والده وعلى كفيه وراحتيه. نعم.
0: يقول: ورد يا شيخ بأن المؤذنون أطولوا أعناقا يوم القيامة، ما فضل ذلك فضيلة الشيخ والأجر المترتب على الأذان؟
1: نعم، هذا حديث صحيح، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك يدل على فضل الأذان، وطول الأعناق تظهر به فضيلتهم على الناس. والله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا: نزلت هذه الآية في المؤذنين الذين يدعون الناس إلى الصلاة. نعم.
0: يسأل هذا الأخ ويقول الشيخ بأنه راعي للغنم في البادية، هل يؤذن كل وقت إذا دخل وقت صلاة معينة؟
1: نعم، ورد في هذا حديث صحيح أن الله يعجب سبحانه وتعالى للراعي في شظية الجبل، ينادي للصلاة إذا دخل وقتها ويصلي، فهذا مما يعجب الله سبحانه وتعالى ويرضاه لعبده، فيه أجر عظيم. نعم.
0: أحد الأخوات أرسلت بسؤال يا شيخ، يعني فيما معناه لم تضبط الحديث، وتقول السائلة أم عبد الله: المرأة التي دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يدها خاتم من ذهب، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا الذهب؟ فقالت: لا. فقال: أتحبين أن يسورك الله سوار من نار يوم القيامة؟
1: نعم، هذا الحديث صحيح، واستدلوا به على وجوب الزكاة في الحلي، زكاة في الحلي من الذهب أو الفضة تلبسهما المرأة، وهذا قول لبعض المحققين من أهل العلم، وبه يفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يفتي بوجوب زكاة الحلي الذي تلبسه المرأة، والجمهور من أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، لأنه من المستعملات، لأنه من المستعملات مثل الملابس وغيرها. نعم.
0: بارك الله فيكم. أحد الإخوة أرسل بسؤال يقول: طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
1: نعم، هذا الحديث صحيح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عبد الله بن مسعود ويستمع إليه، وقال: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من قراءة ابن أم عبد، يعني بن مسعود رضي الله عنه. ففيه فضل الاستماع لتلاوة القرآن وتدبر القرآن والانتفاع به. نعم.
0: السائل أبو خالد يقول: شيخ، استفسر من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان عن آيتين. أولا لي سؤال عن سورة المدثر وسورة المزمل، هل نزلت في وقت واحد؟
1: الله أعلم. المدثر يعني المتغطي بغطائه في النوم من الدثور، وهو الغطاء، والمزمل كذلك الذي يتزمل بالثوب ويلفه عليه. وقد نادى النبي نادى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذين النداءين: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. نعم،
0: بارك الله فيكم. له استفسار عن الآية الكريمة، يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.
1: لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله، وإن كانت تراه يوم القيامة. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة كما صح في الحديث، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وذلك إكراما لهم وتمتعا برؤيتهم لله سبحانه وتعالى. نعم.
0: أخيرا يقول: أرجو من مقدم البرنامج أن يسأل الشيخ عن هذه الآية، فأنا وقفت عندها كثيرا، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
1: الآية واضحة أن الله يأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه من القرآن العظيم ومن الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم.
0: تكملة الآية شيخ صالح: والله يعصمك من الناس.
1: الله يعصمك يعني يحميك ويحفظك من الناس، وقد حماه الله جل وعلا من أذى قومه ومن أذى المشركين. نعم.
0: يسأل هذا السائل يا شيخ عن جنة عدن، جنة الفردوس، وما ذكر في ذلك، هل هن في مستوى واحد أو وحدة أو واحدة أعلى من الأخرى؟
1: الجنات متفاوتة، بعضها فوق بعض، يتراءون الغرف من فوقهم، أهل الجنة يتراءون الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم في المنزلة. نعم.
0: شيخ، رؤية المسلم لربه يوم القيامة، هل المسلمون يرون ربهم عيانا؟
1: هذا صح في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر. فالمؤمنون يرون ربهم لتقر أعينهم، الذين آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما اتبعوا المرسلين وآمنوا بربهم وآمنوا بالكتاب والسنة، فإنهم بيوم القيامة يجازيهم الله، يجزيهم الله بأن يتجلى لهم ويرونه ويحدثهم سبحانه وتعالى ويتكلم معهم لتقر أعينهم بذلك. وأما الكفار فإن الله قال تعالى سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم القيامة، يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله سبحانه وتعالى. الذين لم يؤمنوا به في الدنيا يحجبون من رؤيته يوم القيامة، والذين آمنوا به في الدنيا يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. نعم.
0: حديث الشيخ: من بنى لله مسجدا ولو مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة.
1: نعم، الحديث صحيح، وفيه الحث على بناء المساجد للمسلمين، وأن من بنى مسجدا لله ولو كان صغيرا فإن الله يبني له بيتا في الجنة. نعم.
0: أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ، من عادتي وخصوصا في أيام الشتاء الذهاب إلى البراري للصيد، فما حكم أكل الصيد وما ضابط ذلك، مأجورين؟
1: الصيد مباح، الصيد البري، الصيد البحري، كله مباح. فإذا حللتم يعني من الإحرام فاصطادوا، أذن لهم بذلك، إنما يمنع من الصيد المحرم، وكذلك الصيد في الحرم لا يجوز أن يصاد ما دام في الحرم، في الحرم وفي حال الإحرام، وما عدا ذلك فإن الله أباح الصيد، إذا حللتم فاصطادوا. أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني البحر، متاعا لكم، وطعامه يعني ما مات فيه من الحيتان والسمك. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني القوافل التي تسير في البحر. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني محرمين، فالمحرم لا يجوز له أن يصطاد، ولا يجوز له أن يعين على صيد البر ما دام محرما ولا يشير إليه. نعم،
0: أحسن الله إليك الشيخ. فقرته الأخيرة يقول: ما المقصود بالحمر الأهلية وما حكم ذلك؟
1: حمر الأهلية

0: خمس من الإبل، يقول هل إذا مر عليه الحول تزكى؟
1: هذا فيه تفصيل، إذا كان ينويها للاستعمال وركوبها والحمل عليها لحاجته ليس فيها زكاة، أما إذا كان يجعلها سائمة ترعى أكثر الحول ويريد تربيتها فهذه فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. نعم،
0: بارك الله فيكم. يقول الأخ السائل واستعينوا بالصبر والصلاة، لماذا ربط الصبر بالصلاة؟
1: لأن الصلاة تحتاج إلى صبر، الصلاة تحتاج إلى صبر أيضا. نعم،
0: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول في هذا السؤال: عندما أسافر للعلاج بماذا تأمرونني بالنسبة لجمع الصلوات؟ لأنني أخذت إجازة للعلاج لمدة 6 أشهر، هل أجمع وأقصر أم أكتفي بكل فرض أصليه بوقته؟
1: لا، ما تجمع ولا تقصر. إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام فإن السفر قد انقطع في حقك، فتصلي صلاة مقيم لا صلاة مسافر، تتم الصلاة وكل صلاة في وقتها. نعم،
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك. أشكر الإخوة والأخوات الذين يتواصلون مع هذا البرنامج، كما أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه. قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هدى الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو في مقتبل عمره فتى صغير إلى فطرة التوحيد، فكان يأنف من رؤية هذه الأصنام ويأنف من رؤية قومه يسجدون لهذه الأصنام. فالفطرة استيقظت في نفس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مبكرا، وكان يناقش والده فيقول: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ الفطرة السوية تكفر بالشرك وترفض الشرك.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: اليوم القصة شيقة مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لماذا سمي أبو الأنبياء؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياك الله دكتور حذيفة وأهلا وسهلا بك. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سمي أبو الأنبياء لأن كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من أبنائه ومن ذريته، ولذلك سمي أبو الأنبياء. ولا شك أن هذا شرف عظيم لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أن الله أكرمه فجعل في ذريته الكتاب والنبوة. ولذلك في سورة النساء آية عظيمة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. يمتن على إبراهيم أن كل الذين جاءوا بعده أنبياء، الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، لكن أبناؤه طبعا إسحاق وإسماعيل، صح؟ إسماعيل هو الكبير وإسحاق هو الصغير. إسحاق رزق بأبناء كثيرين وكثير وكل يعني أكثرهم أنبياء. يعقوب ابنه ابن إسحاق نبي، وأبناء يعقوب يوسف
1: 12
0: كلهم أنبياء
1: ما شاء الله،
0: ومن ذريته داود وسليمان ويونس وهارون وموسى وعيسى وكل ومريم، كل هؤلاء من ذرية إسحاق ابن إبراهيم. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل ابن إبراهيم، فلم يأتي من ذريته نبي إلا واحد، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، هو الوحيد الذي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. جميل. أسلوب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعوة قومه، يعني كان مميز بأسلوبه، حبذا لو سلطنا الضوء على
0: نعم إبراهيم عليه الصلاة
1: والسلام التي كان يتبعها.
0: أحسنت، يعني قصة إبراهيم وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. من أول مواضع ورود قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة سورة مريم. وسورة مريم لو تأملت في سورة مريم وجدت أن فيها الرحمة ظاهرة في سورة مريم. لو سميناها سورة الرحمة لما كنا مخطئين.
1: سبحان الله.
0: يعني تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة. ولم تتكرر في سورة قرآنية مثل سورة مريم. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وهو من ذرية إبراهيم إذ نادى ربه نداء خفيا، لأن قال ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم إذ عفوا قصة إبراهيم مع أبيه إذ قال لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، وعاتبه في عبادته للأصنام، وقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما يعني كلف بالرسالة دعا والده، ولذلك وسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آزر في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر.
1: هو أبوه أم عمه دكتور؟
0: أتتخذ أصناما آلهة؟ طبعا هذه مسألة دكتور طال فيها النقاش في كتب التفسير وفي كتب الأنساب، هل والد إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمه آزر كما في القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، أم اسمه تارح كما في التوراة وكما في كتب الأنساب؟ بل كل كتب الأنساب يقولون أن اسم والد إبراهيم تارح بالحاء، وبعض الكتب الأنساب تقول تارخ بالخاء، فأكثر كتب الأنساب تقول إبراهيم ابن تارخ ابن ناحور إلى أن يوصل نسبه إلى سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. والصحيح الصحيح الذي لا يعدل عنه أن إبراهيم اسم والده آزر آزر، لأنه ثبت في الآية القرآنية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وفي الحديث الصحيح أيضا في صحيح البخاري أنه يعني يلتقي إبراهيم بأبيه آزر يوم القيامة، يعني يلقى إبراهيم وأباه آزر في عرصات القيامة فيقول يا رب أنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، وأي خزي أعظم من أن يعذب والدي. فرفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء ثم نظر إلى أسفل منه فإذا بذيخ، يعني حيوان مثل أشبه ما يكون بالأرنب أو شيء، ذيخ متلطخ بالدماء، فأخذ ثم ألقي في جهنم. ما معنى الحديث؟ معناته أنه قد مسخ والد إبراهيم في عرصات القيامة إلى هذا الحيوان المستحقر ثم رمي في النار حتى لا يشاهد إبراهيم والده وهو يعذب، يعني مسخ إلى هذا الحيوان الذيخ هذا.
1: الله أكبر.
0: فالشاهد أن الصحيح، لأن لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، وأنا أريد أن يعني أدل الإخوة المشاهدين الكرام إلى يعني تحرير هذه المسألة، لأن مسألة مشكلة في كتب التفسير. آزر هل هو والد إبراهيم أو ليس بوالد؟ الصحيح أنه والد إبراهيم، وأن هذا هو الاسم الصحيح قد ثبت في القرآن وفي صحيح البخاري، وأن مخالفة النسابين لا قيمة له. وأدلهم على كتاب جميل جدا أو بحث جميل للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، له بحث في آخر تحقيقه لكتاب المعرق
1: محقق المسند
0: بالضبط. أحمد محمد شاكر له تحقيق جميل عندما مر في كتاب المعرب للجواليقي باسم آزر، فحرر تحريرا بالغا في آخر الكتاب ورجح أنه آزر اسمه الحقيقي، قد ثبت هذا في صحيح البخاري وفي القرآن الكريم. وأما ما ذكره النسابون أنه تارخ أو تارح، بعضهم يقول أنه قد يكون لقب، قد يكون اسم آخر له، قد يكون الله أعلم.
1: ماذا كان يفعل قوم سيدنا إبراهيم الذي بعث فيهم؟
0: الذي يذكره المؤرخون ويذكره يعني علماء التفسير أن قوم إبراهيم كانوا ممن يعبدون النجوم، وكانوا بعضهم يعبد النجوم وبعضهم يعبد الأصنام. ولذلك في قصة إبراهيم في أول سورة في سيرة سورة الأنعام أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، في هذا السياق ثم ذكر قصته عندما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا، فلما رأى جسمه لما رأى كوكبا، نعم رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي لقد
1: قال لئن لم يهدني ربي
0: قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الخاسرين. ثم المهم أنه يعني في الآيات أشار إلى توحيده لله سبحانه وتعالى وهدايته، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ويعني هددوه بالقتل وغيره. الشاهد أن هذه المحاججة أو هذه المجادلة في قصة إبراهيم هنا، وهي مسألة دائما تناقش في كتب التفسير، هل ما وقع من إبراهيم يا دكتور حذيفة هنا هل هو مجادلة، هل هو مناظرة، أم هو نظر؟ يعني هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف من هو ربه وهو في هذا الموقف وفي هذه القصة يبحث عن الله يبحث عن الحق، أم أنه كان يعرف الحق ولكن كان يريد أن يتنزل مع قومه ويجادلهم حتى يصلون إلى الحقيقة؟
1: جميل.
0: الصحيح من أقوال السلف في التفسير أنه كان مقام نظر وليس مقام مناظر، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام حتى ذلك الوقت قد عرف الله ولا اهتدى إلى الحق. نعم هذا هو الصحيح، وليس في ذلك غضاضة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل أن ينزل عليه الوحي كان كسائر قومه، ومثله محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا قبل أن ينزل عليهم الوحي وينزل عليهم تنزل عليهم النبوة كغيرهم من الناس. فلما أنزل الله عليه الوحي وهداه إليه جاهر به ودعا قومه إليه، وهذه المسألة قليل من ينبه عليها في كتب التفسير بالمناسبة، كل معظم المفسرين يقولون أنه كان مقام مناظرة ومجادلة لقومه وأنه تنزل معهم، لأنهم يأنفون أن يقولوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الشرك وعلى دين قومه، ونحن لا نقول أنه كان على الشرك، لأنه لا يلزم من ذلك أنه كان يفعل ما يفعله قومه من سجود للأصنام أو عبادة الأصنام أو غير ذلك، لكنه لم يكن يعرف الطريق الحقيقي. نعم.
1: وقومهم كانوا يعبدون إذن
0: كانوا يعبدون الأصنام. كانوا يعبدون نعم، لأنه قد ثبت أنهم يعني جاء إليهم ودعا، يعني قال ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين. قال أفرأيتم إن كان آباءكم في ضلال مبين. في قصة طويلة. لذلك شوف يعني قصة إبراهيم من أكثر القصص التي تكرر ذكرها في القرآن الكريم بعد قصة موسى. يعني قصة إبراهيم تأتي في الدرجة الثانية.
1: الأصنام تركهم في يوم عيد وذهب إلى الأصنام.
0: نعم، هو ماذا صنع؟ دعاهم إلى التوحيد، ولذلك يعتبر يعني من أعظم الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد، وأكثر من ذلك في دعوة قومهم. لذلك يعتبر نبي الموحدين، نبي الحنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أيس من استجابة قومه ومن استجابة أبيه، خطط لتكسير أصنامهم، وكانت مجموعة في بيت الأصنام في مكان واحد. فلما أرادوا يوما أن يخرجوا إلى نزهة، لهم يوم كانوا يخرجون فيه، ادعى بأنه مريض، قال إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. ما معناها؟ معناها أنهم كانوا قوم منجمين، وهو يقول أنني النجم الفلاني يدل على أنني يعني لن أستطيع أن أخرج منكم وأنا مريض، وهو قد بيت خطة. فلما خرجوا أخذ الفأس ويعني وراغ عليهم ضربا باليمين على هذه الأصنام وكسرها جميعا، إلا واحد كبير منها تركه وترك الفأس معلقا فيه. فلما رجعوا من النزهة وذهبوا إلى بيت الأصنام، وجدوا المنطقة يعني الأصنام مدمرة. من الذي فعل هذا؟
1: كبيرهم.
0: أيوة، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يعني سمعنا فتى يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. وهذا فيه إشارة إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في تلك السن شابا، لم يكن يعني كبيرا في السن، وأنه قد أتته النبوة في هذه المرحلة
1: قبل 40.
0: نعم، يعني الذي يظهر والله أعلم أنه لم يكن يعني كبيرا في السن. يعني فلما يعني ذهبوا إلى إبراهيم قالوا من فعل هذا؟
1: ممكن دكتور لطول عمر البشر وقتهم،
0: ممكن
1: يعني كان 40 يعتبر فتى،
0: ممكن هذا وارد فعلا. يعني حتى 400 في زمن نوح عليه الصلاة والسلام كان صغير السن اللي عمره 400، لأنه ثبت في بعض الروايات أنه امرأة في عهد نوح عليه الصلاة والسلام سمع رآها نوح تبكي وتندب، فقال لها ما الذي أصابك؟ قالت توفي ابني وهو شاب صغير. فقالت كم عمره؟ قال 400 سنة.
1: شاب صغير.
0: شاب صغير. فقال نوح يأتي على الناس زمان أعمارهم من 60 إلى 70. يعني يقصدنا نحن اليوم. فقالت هي تلك المرأة لو أدركت ذلك الزمان لجعلتها سجدة لله.
1: الله أكبر. يعني هذا كله سجدة واحدة.
0: نعم، 70 سنة يعني عندها ولا شيء.
1: جميل.
0: نعم، فالشاهد أن يعني إبراهيم
1: اسمح لنا فاصل الدكتور. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، وصلنا عندما كسر الأصنام. نعم. ووضع الفأس في رقبة أو في يد هذا الصنم الكبير،
0: كبير الأصنام. نعم.
1: نعم، وجاءوا سيدنا إبراهيم وحققوا معه.
0: بالضبط، يعني هم لما رأوا هذه الأصنام محطمة تساءلوا من الذي يقدم على مثل هذا العمل، هذه جريمة كبيرة كبرى. فقال أحدهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء يقال له إبراهيم. فأتوا به على أعين الناس، يعني جاءوا به ويعني أشهدوا.
1: نعم.
0: قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فهو مباشرة من ذكائه ليقيم عليهم الحجة قال فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء لا ينطقون. فقام عليهم الحجة قال أفتعبدون ما لا يعني ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
1: جميل،
0: يعني أقام عليهم الحجة مباشرة، قال الذي فعله كبيرهم. فهم قالوا أنت تعرف أنهم لا ينطقون، قال طيب كيف تعبدونهم؟ طيب
1: جميل،
0: ما دام أنهم لا يستطيعون يدافع عن أنفسهم ولا ينطقون كيف تعبدونهم؟ فأسقط في أيديهم. فماذا لجأوا؟ لجأوا إلى العنف والتصفية الجسدية.
1: الله أكبر.
0: نعم، لما وجدوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عنده يعني ما عندهم حجة وفشلوا في ميدان الحجة. ولذلك نحن نقول دائما الإسلام والدين الحق والتوحيد عقيدة قوية جدا بالحجج، ولم تهزم في التاريخ في ميدان الحجج أبدا. صحيح أننا نحن كمسلمين انهزمنا في بعض المعارك العسكرية، نعم، لكننا لم ننهزم قط في المعارك الحجاجية والجدلية، لأن دائما العقل معنا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هزمهم في ميدان الحجة، وكان عليه الصلاة والسلام قوي الحجة كما في سورة الأنعام، واضح هذا، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلما شعروا بأنهم انهزموا في ميدان الحجة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب قد يأتي سؤال، لماذا حرقوه؟ رأوا أن هذا سيكون نكال وسيكون عبرة لمن كيف يجرؤ أن يحطم الأصنام. هذه تكسير لهيبة قوم إبراهيم وإهانة لا يمكن أبدا أنها يسمح أن تمر بدون عقوبة. فماذا صنعوا؟ طبعا بموافقة والده معهم، فجمعوا حطب من كل مكان وأرادوا أن يجعلوها عبرة لمن أراد أن يعتبر ويكون يعني ردعا له ولأمثاله. جمعوا نارا عظيمة وجمعوا الحطب، وكانوا كل يأتي بما يستطيع من الحطب وأوقدوا النار. ولما أرادوا أن يلقوه فيها لا يستطيعون أن يلقوه فيها بسهولة، لابد أن يلقوه فيها من مكان بعيد لأنها نار عظيمة. فمنهم من بعض الروايات يقال أنهم استعانوا بالمنجنيق، وأن هذا كان من أول يعني استخدامات المنجنيق قديما، أنهم ربطوه في مكان ثم أطلقوه فوقع وسط النار. ولذلك جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم وهو في هذا المكان وقال هل لك من حاجة؟ ثبت هذا، هل لك من حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم.
1: الله.
0: وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما ألقي في النار حدثت يعني حادثة هي أبهرت الجميع، وكانت هي يعني من أعظم آيات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو هي المعجزة الظاهرة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألقي وسط هذه النار العظيمة التي يعني كما ذكر في بعض الروايات دكتور حذيفة أن النار العظيمة كان يمر الطائر من فوقها فيسقط ميتا، تشوي حتى يعني لهبها في السماء. فلما وقع فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. يعني لاحظ لما دخل في هذه النار لم يحترق، بل قال الله سبحانه كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فخرج من هذه النار يمشي فأسقط في أيديهم وعلموا أنه لا سبيل لهم إليه. ولذلك لما أيس من دعوتهم خرج وقال إني مهاجر إلى ربي، وخرج ومعه زوجته ومعه ابن أخيه لوط، ما آمن له إلا لوط. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسير عمه أخو والده
1: سبحان الله،
0: كما قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي. ولذلك لو شئنا أن نجعل يعني نري المشاهدين الكرام خارطة هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأخرجنا إبراهيم أين كان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش في شماء في منطقة في العراق الآن قريبة من منطقة بابل ومناطق بادية السماء والمناطق التي حولها الأنبار والمناطق، هذه كانت المنطقة التي يعني كان فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر منها إلى بلاد الشام وبالتحديد إلى فلسطين وبالتحديد إلى منطقة الخليل، مدينة الخليل والمناطق التي هناك، واستقر هناك.
1: جميل. لو رجعنا قليلا فضل الدكتور عندما قال فعله كبيرهم،
0: نعم،
1: يعني نريد أن نتوقف عند عدة
0: لا بأس
1: مناط، هل تعتبر هذه كذبة وهل يجوز للأنبياء الكذب؟
0: في الحقيقة يعني هذه يعني تعتبر يعني حسبت أنها كذبة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على لسانه هو عليه الصلاة والسلام، أنه لما يأتيه الناس يوم القيامة لكي يستشفعوا به يأتون إلى إبراهيم فيقول الناس يا إبراهيم أنت خليل الله وأنت أبو الأنبياء واشفع لنا عند الله، فيقول إليكم عني إني قد كذبت ثلاث كذبات.
1: الله
0: هو يقول، وهو يقصد بها هذه المرة عندما قال عندما أرادوا أن يخرجوا مع قومه قال إني سقيم،
1: نعم،
0: وهو لم يكن سقيم
1: صحيح،
0: فتظاهر بالمرض حتى يعني ينفذ خطته.
1: نعم.
0: والكذبة الثانية أنه عندما قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال فعله كبيرهم هذا. والمرة الثالثة عندما سافر إلى مصر وكانت معه زوجته سارة. وكان ملك مصر يعني بلغه أن امرأة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت جميلة سارة، فأراد أن يأخذها لنفسه.
1: الله أكبر.
0: نعم. فقال إبراهيم لزوجته سارة: إنه ليس هناك أحد سواي، أنا وإياك مؤمن، فإنني قد سئلت عنك فقلت أنك أختي. طبعا يقال لماذا قال أنها أخته؟ قالوا لو قال أنها زوجة لأخذها غصبا وعنوة، لكن عندما قال أنها أخته لم يمسها. هكذا أنا يعني لا أستحضر بالضبط العلة التي قال إبراهيم أنها أخته من أجلها، فنجت لهذا. فإبراهيم حسب هذه الثلاث أنها كذبات، ولذلك يستحي من الله أن يشفع وهو قد كذب هذه الكذبة.
1: جميل.
0: اذهبوا إلى غيري. فالشاهد هذا جواب على سؤالك هل يجوز الأنبياء الكذب؟ نحن نقول أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز الكذب مطلقا، لكن في مثل هذه الحالات نحن نلتمس العذر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يفعل ذلك في كل هذه المواطن إلا لعذر يعني ظاهر.
1: بقصة الإحراق موضوع الوزغ،
0: نعم،
1: الذي كان ينفخ في النار، هل
0: نعم
1: هذا صحيح؟
0: هذا ثبت في الروايات الإسرائيلية. ثبت في بعض الروايات الإسرائيلية أن الوزغ كانت تنفث، وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيت عند أم المؤمنين أظنها عائشة وغيرها رؤية رمح أو تحت السرير، فسئلت رضي الله عنها لما هذا، فقالت حتى نقتل به الوزغ. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ حتى توقد النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: يعني هنا ترد: وإلا تزر وزرة وزر أخرى.
0: صدق.
1: يعني ذاك نفخ فما ذنب الذرية.
0: جنس الوزغ.
1: نعم.
0: يعني هذا يعني هذه الرواية التي وردت فيها.
1: لعله مضر أيضا.
0: قد يكون الله أعلم.
1: يؤذي. بالنسبة للموضوع مكث سيدنا إبراهيم في النار، يعني يوجد روايات كأنه يعني أيام، 40 يوم، 50 يوم، يوجد شيء؟
0: كل هذه الروايات لم يثبت منها شيء، ولذلك نحن نتوقف دون تحديد وقت، لكن نحن نقول أنه قد مكث فيها مكثا يحترق فيه مثله.
1: سبحان الله.
0: لكنه بقي ثم خرج، فيعني يسقط في أيدي قومه عندما رأوا أنه نجا من هذه.
1: يعني السبب استخدموا الحرق بالنار، لم يقتلوه بطريقة أخرى؟
0: يبدو لي والله أعلم أنهم أرادوا أن يجعلوه عبرة، فأرادوا أن يعذبوه بهذه الطريقة وقتله بهذه الطريقة الشنيعة حتى يكون عبرة. ويعني الذي يظهر هذا هو الذي يظهر والله أعلم، يعني ولا هناك طرق أخرى لقتل مثل الإلقاء من مكان شاهق مثلا، القتل بالسيف
1: أو القناع. فضل الدكتور، يبدو أننا سنقف هنا، انتهت وقت الحلقة بالخليل، وبعدها سفراته وماذا فعل، إن شاء الله نستكملها في حلقة جديدة
0: بإذن الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من الدروس الجميلة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مقتبل حياته هو البحث عن الحقيقة والبحث عن الصواب، عن الدين الحق. ولذلك لما تأمل في النجوم ورأى الكوكب ثم رأى القمر ثم رأى الشمس ثم اكتشف أنها لا تصلح كلها أن تكون معبودة للإنسان، إنما المعبود أمر وشيء أعظم من هذا كله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي فطرنا على التوحيد وخلقنا جميعا. ولذلك جاهر قومه بإيمانه وتوحيده وصبر على ذلك وخرج من بلاده من أجل إصراره على التوحيد والعقيدة. ولذلك فإننا نقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيخ الموحدين وشيخ العقيدة وشيخ التوحيد عليه الصلاة والسلام.

لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. معلومات: وأنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله يعني في طاعة الله. وأعظم الطاعات الإنفاق في الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم، ليس معنى تلقي بيدك، وإنما المراد تلقي بنفسك إلى التهلكة، يعني إلى الهلاك. كيف تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ بأن تمسك عن النفقة في الجهاد في سبيل الله، تترك الجهاد وأن تقوى على قتال العدو. وأحسنوا، أحسنوا بالنفقة، أحسنوا بالنفقة وغير النفقة، إن الله يحب المحسنين. فمن صفات الله سبحانه وتعالى المحبة كما يليق بجلاله وعظمته، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى أحدا يثيبه. وأتم الحج، إتمام الحج أن تجعل الحج في سفرة خاصة، إتمامه أن تأتي بالحج بفرائضه وسننه وتجعل الحج في سفرة خاصة، وإتمام العمرة أن تجعل العمرة في سفرة خاصة. المعنى: اجعل الحج في سفرة والعمرة في سفرة، هذا هو إتمام الحج وإتمام العمرة. فإن أحصرتم، منعتم عن إتمام الحج أو العمرة بعدو ونحو ذلك، فما استيسر من الهدي. استيسر يعني تيسر من الهدي، الهدي هو شاة. الكلام فيه اختصار، معناه: فإن أحصرتم دون إتمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي. وهذا مر معنا في الصوم، ومثله: أو به أذى من رأسه ففدية، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية. ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، يعني مكان ذبحه، حتى يذبح مكان يذبح بنية التحلل. فإذا ذبح الشخص، إذا منع ثم ذبح هديه يحل بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا، هذا الأول. الثاني: أو به أذى من رأسه، قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى لبس مخيط، أو احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام، يعني فعله فعليه الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام، والصيام 3 أيام، أو صدقة يتصدق على 6 مساكين، أو نسك، والنسك ذبح شاة. إذن لابد أن نفرق بين: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. لا يصح أن نقول: فمن كان منكم مريضا أو صدقة أو نسك. فإذا

أمنتم، إذا أمنتم من العدو، فإذا أمنتم فمن تمتع، يعني انتهى من العمرة بمحظورات الإحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج انتهى من العمرة وأراد الحج، أحرم بالحج في أشهر الحج، فما استيسر من الهدي، بمعنى الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ويحرم بالحج، فيجب عليه ما استيسر من الهدي. إذن المتمتع يجب عليها الهدي بدلالة هذه الآية، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أمنتم، يعني سواء أمن الآن يعني ذهب العدو أو في حال عدم الخوف، في حال عدم الخوف، فالمعنى عام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد الهدي، لأنه عاجز عنه أو فقد الهدي، فصيام، يعني فعليه صيام 3 أيام في الحج حال إحرامه بالحج، و7 إذا رجعتم إلى وطنكم. هذا في حق المتمتع إذا لم يجد هديا، يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج في أثناء إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالحج، و7 إذا رجع إلى بلده، تلك 10 كاملة. ذلك يعني الحكم في قضية في مسألة التمتع، المتمتع بالعمرة إلى الحج عليها الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الذي لم يكن أهله يعني ليس من أهل الحرم. أهل الحرم من كان ساكنا في حدود الحرم، انتبه، وليس كل مكي يعتبر من أهل الحرم، أهل الحرم من كان ساكنا في الحرم. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. الناس على قسمين، إما أن يكون من أهل الحرم أو يكون من غير أهل الحرم. إذا كان من غير أهل الحرم فتمتع فيجب عليها الهدي، إذا كان من أهل الحرم وتمتع فليس عليه هدي. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا، اتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أوامره. وذو القعدة و10 من ذي الحجة، إذن الحج أشهر معلومات، أي وقت الإحرام بالحج والدخول بالحج في أشهر معلومات، وهي التي ذكرناها. فمن فرض يعني أحرم، فرض الحج على نفسه، فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم بالحج، فلا رفث يعني لا جماع، ولا فسوق أي معاصي، ولا جدال أي خصام في الحج. وما تفعلوا من خير كصدقات ونفقات يعلمه الله، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به في الآخرة. وكان أهل اليمن يحجون بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون، فيكونون كلا على الناس. فالله سبحانه وتعالى قال وتزودوا ما يبلغكم لسفركم فإن خير الزاد التقوى. إذا تزودت بالأشياء الحسية من الأكل والمطعم وأدوات السفر فلا تنسى التقوى، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم أن تبتغوا يعني تطلبوا فضلا من ربكم، يعني لا بأس أن تتاجر في الحج، لأنهم ظنوا أن التجارة في الحج مكروهة، فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم أنه لا بأس بالتجارة في الحج. فإذا أفضتم من عرفات، إذا أفضتم من عرفات، المقصود
إذا خرجتم أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات متجهين إلى مزدلفة. أفضتم من عرفات يوم عرفة، يوم اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 9/12، تفيضوا يعني تتجه من عرفة إلى مزدلفة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. أثناء الإفاضة، أثناء الإفاضة من عرفة وقت الزحام، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بذكر الله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هنا في مزدلفة، داخل مزدلفة، هذا هو المشعر الحرام. إذن هو في مزدلفة. كان المشعر الحرام كان جبلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على هذا الجبل ويقف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه حتى يسفر جدا، يعني بعد صلاة الفجر إلى الإسفار. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه، اذكروا الله سبحانه وتعالى كما هداكم. هذه نعمة أن هداكم للإيمان الحق والدين المستقيم، هداكم لمعالم دينكم ومناسك حجكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم من قبله، من قبل أن هداكم الله سبحانه وتعالى، لمن الضالين، من الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا. أعاد الكلام. الإفاضة مثل ما قلنا من عرفة إلى مزدلفة. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أفيضوا من حيث، يعني المكان. كان كفار قريش إذا حجوا يقفون في المزدلفة يوم عرفة، ما يذهبون إلى عرفة، يقولون: نحن أهل الحرم، لا نخرج من الحرم. عرفة خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم، مزدلفة داخل حدود الحرم. فكان كفار، كان قريش يقولون: نحن أهل الحرم، لا نخرج من الحرم. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وليس من حيث أفاض قريش. قريش يفيضون يوم عرفة بعد الغروب من مزدلفة، أما الناس غير قريش يفيضون من عرفة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نفيض من حيث أفاض الناس، وليس من حيث أفاض كفار قريش. واستغفروا الله، استغفروا الله سبحانه وتعالى من ذنوبكم، إن الله غفور لمن تاب ومن رجع إليه، رحيم بهم. فإذا قضيتم مناسككم، أديتم المناسك عبادات حجكم، وانتهيتم من الرمي والطواف والسعي وأعمال الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كذكركم آباءكم. كان الكفار إذا انتهوا من الحج يتفاخرون في آبائهم، فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أكثروا من ذكر الله كما كنتم تكثرون من ذكر آبائكم، من باب التفاخر، أو أشد ذكرا. اذكروا الله أكثر من ذكر آبائكم. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا نصيبا في الدنيا، فيعطيها الله سبحانه وتعالى وقد يحرمه، وما له في الآخرة من خلاق. ليس له في الآخرة من نصيب، لأنه يريد فقط الدنيا. ومنهم، يعني ومن الناس، من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني نعمة، وفي الآخرة حسنة، الجنة، وقنا عذاب النار، بأن لا ندخل النار. المقصود من هذا الحث على طلب خير الدارين. أولئك، هؤلاء الذين يريدون خير الدنيا والآخرة ويعملون، أولئك لهم نصيب، يعني ثواب، مما كسبوا.
ثواب بسبب ما كسبوا ما عملوا من أعمال الخير من الحج والدعاء ونحو ذلك. والله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيرة. الله سبحانه وتعالى خلق من بني آدم فقط، من آدم إلى قيام الساعة أعداد لا يعلمها إلا الله، كيف يحاسبون هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول والله سريع الحساب. لا نقيس قدرة الإنسان على قدرة الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، التكبير المعروف عند الجمرات في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق 11 و12 و13. وكذلك يستحب التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فمن تعجل في يومين، تعجل الرجوع إلى أهله، يخرج من منى في يومين، في يعني اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي الجمار، فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بمنى لأجل أن يبيت ليلة 13 ويرمي الجمار فلا إثم عليه كذلك، فهم مخيرون. لمن اتقى ترجع إلى من تعجل ومن تأخر، فلا يأثم من تعجل إذا اتقى الله، ولا يأثم من تأخر إذا اتقى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لكن لا يعجبك قوله في الآخرة بسبب فساد اعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف لك أن ما في قلبه موافق لما يقوله، وهو ألد الخصام، وهو في الحقيقة ألد يعني أشد الخصام، يعني شديد الخصومة، شديد الخصومة لك يا رسول الله ولمن تبعك، إذن هو منافق. وإذا تولى ولاية عامة، أو تولى ابتعد عنك، سعى في الأرض ليفسد فيها، إذن هو يدعي الصلاح، وبعد ثم إذا غاب عنك أو تولى منصبا يسعى في الأرض في الفساد، وأعظم الفساد المعاصي والشرك، ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث بالإحراق، ويهلك النسل بالقتل. والله لا يحب الفساد، لا يحب الفساد يعني بمعنى لا يحبه محبة شرعية، لا يحبه يعني محبة شرعية. الله سبحانه وتعالى كل شيء بإرادته. الفساد في القرآن على معاني. المعنى الأول الفساد بمعنى المعصية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، وكذلك الشرك. المعنى الثاني الهلاك، قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المعنى الثالث للفساد قحط المطر، قلة النبات، ظهر الفساد في البر والبحر. المعنى الرابع الفساد بمعنى الخراب، سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا دخلوا قرية أفسدوها. المعنى الخامس الكفر، ويدل عليه الآيات السابقة في المعاصي، وقال تعالى أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني ينهون عن الكفر والشرك.
ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل له

أمر باتقاء هذا الفساد، الله سبحانه وتعالى يقول أخذته العزة فاستمر بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد معنى الفراش، فهذا مأواه جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري، يشري بمعنى يبيع، يشري تأتي بمعنى الشراء المعروف وتأتي بمعنى يبيع، هنا يبيع. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى في الجهاد وغيره ابتغاء مرضات الله. ابتغاء يعني

معروف وتأتي بمعنى يبيع، هنا يبيع. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى في الجهاد وغيره ابتغاء مرضات الله. ابتغاء يعني تعظم ما عظمه الإسلام. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرق الشيطان، فالشيطان يزين هذه الطرق. إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة. فإن زللتم، ملتم عن الدخول في جميع شرائع الإسلام من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما قامت عليكم الحجج الظاهرة على أنه هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز، عزيز لا يعجزه شيء. ومن ذلك أنه لا يعجزه أن ينتقم منكم، حكيم في أفعاله حيث لم يعجل العقوبة عليكم. هل ينظرون، هل بمعنى ما ينظرون هؤلاء الذين يدخلون في بعض الإسلام ويتركون بعض الشرائع إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني تقوم القيامة والملائكة ينزلون وقضي الأمر. إذا قامت القيامة قضى الله سبحانه وتعالى الأمر، وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كلا بعمله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: سل يا محمد بني إسرائيل، اسألهم، من باب التوبيخ على ترك الشكر لله سبحانه وتعالى. كم آتيناهم، كم يعني كثيرا، آتيناهم من آية بينة، مثل فلق البحر وإنزال المن والسلوى، ومع ذلك بدلوا نعمة الله وكفروا بها. ومن يبدل نعمة الله، ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من الآيات، سواء آيات معجزات أو آيات في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، يكذب على الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءته فيكفر، فإن الله شديد العقاب له في الآخرة. والنعمة في القرآن، ومن يبدل نعمة الله، النعمة في القرآن أحيانا تأتي بمعنى الدين. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا دين الله بالكفر. المعنى الثاني الثواب، النعمة بمعنى الثواب، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني بثواب. المعنى الثالث النبوة، قال الله سبحانه وتعالى: الذين أنعمت عليهم، يعني بالنبوة، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بالنبوة. المعنى الرابع النعمة بمعنى الإحسان، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. المعنى الخامس الإسلام، والمعنى السادس العتق، وقد ورد في آية واحدة الإسلام والعتق. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول، في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه، أنت يا محمد أنعمت عليه بالعتق. إذن أحيانا يأتي بمعنى الإسلام وأحيانا يأتي بمعنى العتق، والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا، من أهل مكة وغيرهم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زينت لهم بالتمويه فأحبوها، ويسخرون، وهم يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون منهم لفقرهم، يسخرون منهم لأنهم آمنوا باليوم الآخر. والذين اتقوا، اتقوا الشرك، ابتعدوا عن عبادة الأصنام، وهم المؤمنون، فوقهم متى؟ يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الإيمان، فاختلفوا، وقع الشرك. يقول ابن عباس: كان بين نوح وآدم

عشرة قرون على شريعة من الحق فاختلفوا، فوجد الاختلاف ووجد عبادة غير الله. فلما اختلفوا بعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار، وأنزل معهم يعني أنزل مع الأنبياء الكتاب يعني بمعنى الكتب، وأنزل معهم الكتاب بالحق، فإنزاله بالحق وهو يشتمل الحق، ليحكم هذا النبي وهذا الرسول بهذا الكتاب، ليحكم بين الناس بهذا الكتاب فيما اختلفوا فيه من الدين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما اختلف الذين أوتوه، ما اختلف في الدين وما اختلفوا فيه يعني وما اختلف فيه يعني لم يختلفوا فيه يعني في الدين إلا الذين أوتوه، يعني الذي أعطي هذا الكتاب وأرسل لهم هذا الكتاب هم الذين وقعوا فيه. الواجب ألا يقع بينهم تنازع واختلاف، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إليهم هذا الكتاب. قال إلا الذين أوتوه لأنهم آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه من بعد ما جاءتهم البينات، قامت عليهم الحجج ومع ذلك اختلفوا. لماذا؟ بغيا بينهم، يعني لأجل أن يأخذوا شيئا من حظوظ الدنيا، وإلا الحق واضح أمامهم. فهدى الله الذين آمنوا، هدى الله الذين آمنوا بالرسل وبهذا الكتاب، من كتب الله سبحانه وتعالى له الإيمان يهديه إلى الصراط المستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، هدى الله سبحانه وتعالى المؤمنين لمعرفة ما اختلفوا فيه وتصحيح ما اختلفوا فيه بإذنه، وهذا كله بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء هدايته، يهديه الله سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم يعني إلى طريق الحق. أم حسبتم، أم يعني بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما بمعنى ولم يأتكم مثل الذين، مثل يعني شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين السابقين، أتاهم المحن فتصبروا أنتم كما صبروهم. الله سبحانه وتعالى قال يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ما هو مثل الذين خلوا من قبلكم؟ قال مستهم البأساء شدة الفقر والضراء المرض، وزلزلوا بأنواع البلاء حتى يقول الرسول، يعني حتى قال الرسول والذين آمنوا معه، استبطأوا الذين آمنوا معه المؤمنون، استبطأوا النصر ويعني تناهى الشدة عليهم. متى نصر الله، يعني متى يأتي نصر الله الذي وعدنا؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم فقال ألا إن نصر الله قريب، يعني قريب أن يأتي نصر الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك يا محمد ماذا ينفقون، ما الشيء الذي ينفقونه؟ قالوا أن بعض الصحابة كان شيخا كبيرا صاحب مال فيسأل ماذا ينفق. قال الله سبحانه وتعالى قل، يعني قل لهم يا محمد ما أنفقتم من خير. إذن أي خير فالله سبحانه وتعالى يقبله منكم. ثم زاد بيانا فقال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه المعاني كلها شرحناها فيما سبق. ابن السبيل يعني ابن الطريق، يعني المسافر.
وما تفعلوا من خير من إنفاق أو غير إنفاق فإن الله به عليم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم، كتب بمعنى فرض، كتب عليكم القتال، القتال للكفار، وهو كره لكم، يعني مكروه لكم، طبعكم لا يحب القتال بسبب مشقته. ننتبه، كرهوا القتال لمشقته على النفوس، لا أنهم كرهوا فرض الله سبحانه وتعالى للقتال. وعسى أن تكرهوا شيئا مثل كرهوا القتال وهو خير لكم، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر. وعسى أن تحبوا شيئا قد يكون فيه وهو شر لكم، فيه الذل والحرمان الأجر والفقر. والله يعلم ما هو خير لكم، ومن ذلك فرض القتال وأنتم لا تعلمون. لذلك بادروا إلى ما يأمركم الله سبحانه وتعالى به. يسألونك عن الشهر الحرام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية وعليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخر، وهذا الشهر من الأشهر الحرم، والتبس عليهم برجب، فيتصورون أنه ليس من الأشهر الحرم، فالمشركون عيروا النبي صلى الله عليه وسلم وعيروا الصحابة بهذا الأمر. وهذه

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت ذنبا، وربما قال أصبت فاغفر، فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، فقال: ربي أصبت، أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثا، فليعمل ما شاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء، فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذكار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
2: بسم

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

0: أنت
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة جعلنا لها عنوانا امتدادا للحلقة السابقة، ثمرات المطابع في جزئها الثاني. وقد تحدثنا في الحلقة الأولى عن تاريخ المطابع، وعن أول مطبعة وأين كانت، وعن أول كتاب طبع باللغة غير العربية، وذكرنا أيضا أول كتاب طبع في باللغة العربية ومتى كانت الطباعة. ثم عرجنا حقيقة على أول المطابع في الشرق الأوسط، وتحدثنا عن الأستانة، ثم انتقلنا إلى حاضرة العالم الإسلامي القاهرة، وتحدثنا عن مراحل الطباعة فيها. وكان هناك كما ذكر ضيفنا مراحل، ذكر منها مرحلتين، واليوم سنبدأ بالمرحلة الثالثة. لكن قبل هذا دعوني أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنا، داعية وباحث شرعي وقانوني. حياك الله شيخ محمد.
3: حياك الله وبياك، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، احنا كما ذكرتنا في المقدمة تحدثنا عن مرحلتين، دعنا اليوم نبدأ بالمرحلة الثالثة في مراحل الطباعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في الحلقة الماضية تحدثنا عن مراحل من مراحل النشر في مصر بالذات، وسنأتي على غير مصر بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهذه المراحل الأربع مستفادة من كتاب تاريخ نشر التراث العربي. سأتي على مرحلة بسرعة ثم المرحلة الأخيرة. المرحلة الثالثة مرحلة دار الكتب المصرية. دار الكتب المصرية معروفة جدا ومهمة جدا، وهي مثل ما نسميه الآن بالمكتبات الوطنية. عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية عندنا المكتبة الوطنية، هي مكتبة الملك فهد في مدينة الرياض، وما يسمى بالردمك، وهو رقم الإيداع في جميع المطبوعات التي تطبع في المملكة أو التي أيضا تدخل من خارج المملكة.
2: لابد لها من ردمك.
3: هذا يؤخذ من المكتبة الوطنية عندنا، وهي مكتبة الملك فهد رحمه الله. فهذه مكتبة الكتب، دار الكتب المصرية، مكتبة وطنية فيها كتب كثيرة، ويعني لها أعمال كثيرة، وأخرجت تفسير القرطبي ودر تعرض العقل والنقل لابن تيمية رحمه الله، وصبح الأعشى وغير ذلك. فيه واحد من العلماء التراثيين لا بد أن يعرج عليه.
2: هذا الرجل هو عرب هذه المرحلة مثلا، ولا له أثر كبير؟
3: له أثر في أشياء كثيرة، منها ما سأذكره بعد قليل. هذا الرجل يسمى بشيخ العروبة، وهو أحمد زكي باشا. كان صاحب صلات بالأوروبيين، فاستفاد من طريقتهم في تحقيق الكتب. الأوروبيون وإن كان كثير من المستشرقين له أهداف لا تخفى، وبعضهم حسن النية وبعضهم سيء النية جدا، وبعضهم حاقد وبعضهم مزور للحقائق، لكن يحمد لهم أنهم عندهم جلد عظيم جدا، وأنهم شرعوا لنا مشرعا جميلا، وهو طريقة تحقيق الكتب. نعم، كانت تحقيق الكتب كان عندنا في السابق، لكنه بهذا الضبط وهذه الدقة وهذا المنهج نحن أيضا استفدنا منهم في هذا. فكان الذي نقل إلينا هذه الخبرات هو أحمد زكي باشا يسمى شيخ العروبة. وفي ذلك يقول عبد السلام هارون، عبد السلام هارون إذا ذكرت كتب التراث وذكرت أيضا تحقيق الكتب يعد من الطبقة العالية جدا، وهو الذي حقق كتاب سيبويه وكتب الجاحظ. ويقول عبد السلام هارون رحمه الله: ولعل المغفور له أحمد زكي باشا هو أول نافخ في بوق إحياء التراث العربي على المنهج الحديث. ويذكر أن كلمة الآن هذا الكتاب تحقيق فلان، تأليف فلان وتحقيق فلان. المحقق هو الذي ينقل ما في المخطوط إلى المطبوع، وهو الذي يقارن بين النسخ، وهو الذي يعلق، وهو الذي يخدم الكتاب. أول من كتب كلمة تحقيق على الكتب هو أحمد
2: زكي باشا.
3: زكي باشا يقال هذا يعني. وأيضا له كتاب اسمه علامات الترقيم في اللغة العربية، وهو أيضا كتاب يعني رائد في هذا المجال. المرحلة الرابعة كما ذكرت قبل قليل هي مرحلة الأفذاذ من الرجال كما سماهم الطناحي رحمه الله، وهو يعني أربعة من المحققين الذين أثروا الساحة العلمية وأثروا فيها، وهم كما عدهم، طبعا قد يخالفه أحد يقول لا هم أكثر من أربعة، بعضهم يقول يعني غير هؤلاء وهكذا، لكن هو ذكر أربعة: أحمد شاكر ومحمود شاكر وعبد السلام هارون والسيد أحمد صقر. هؤلاء الأربعة وأمثالهم كانوا رجالا أفذاذا من حيث قوتهم العلمية والعملية، ومن حيث أيضا شيء مهم جدا، من حيث نصرة الإسلام والعروبة، يعني تجد عندهم حرص وفروسية وقوة، وأنت تقرأ لهم تشعر بالعزة، تشعر بالقوة، تشعر بمكانة الدين، بمكانة اللغة العربية، فيبثون فيك من أساليبهم ومن روحهم رحمة الله عليهم. وكانوا أيضا يخطئون المستشرقين، وربما يعني هزأوا ببعض أخطائهم إن كان هناك أخطاء، ويستعلون حقيقة على أولئك المستشرقين، بينما كان كثير من أندادهم ينظرون إلى المستشرق أنه شيء عظيم ونحن في يعني مرتبة دون،
2: لكن هؤلاء معهم سلطان العلم،
3: هؤلاء أقوى من المستشرقين.
2: نعم.
3: والمستشرق عنده أيضا مشكلة، عجمة اللسان مهما كان لا بد أن تبين ولا بد أن تؤثر في الفهم، لكن هؤلاء العلماء الذين هم من العرب، من أصول العرب، ودرسوا على العرب وعرفوا العربية بشكل عظيم، هذا لا شك أنهم أقوى. المقصود أن هؤلاء العلماء الأربعة يعني أثروا تأثيرا عظيما. أولهم وأولاهم بالحديث، إذا أردنا أن نبدأ الحديث، إيه نعم، أحمد شاكر رحمه الله تعالى، هذا الرجل مؤثر جدا في تاريخ النشر العربي، فنشر كتاب الرسالة للإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما نظر إليه العلماء وجدوا رجلا أعجوبة من ناحية الذكاء والفهم وحسن الاستنباط من الأحاديث من الكتاب والسنة، ذهل منه العلماء حقيقة، ذهلوا حتى الإمام أحمد رحمه الله لما دخل فإذا سفيان يحدث وإذا الشافعي أيضا يقرأ في حلقة أخرى، فذهب إلى حلقة الشافعي فقيل له تترك سفيان بن عيينة وهو الرجل العظيم جدا في ما يتعلق برواية الأحاديث، قال إن فاتك رواية بعلو أخذتها بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى فإنك لا تدركه. يعني عقل هذا الرجل متميز جدا،
2: عبقري.
3: وكان إلى عبقريته صاحب سنة واتباع وخشية وتقوى وعقيدة صافية ليس فيها من الخلل ولا من الدخل شيء.
2: ولذلك أظن يعني كانت بنت الإمام أحمد تسمع كثيرا ما كان يطري الشافعي، ولما جاء عندهم كان استقلت، أبوها يصلي طول الليل وهو،
3: نعم هذه مذكورة. ولكن أيضا من الأشياء المذكورة أن الإمام أحمد قال لابن الشافعي: أبوك من الرجال الذين أدعو لهم في كل ليلة، أو كما قال. الإمام أحمد قصته مع الشافعي عجيبة، وتقديره للشافعي عجيب جدا. في واحد أيضا في طبقة هؤلاء الكبار جدا وهو من أكبر أئمة الدنيا في الحديث، اسمه عبد الرحمن بن مهدي. هذا بن مهدي لما رأى الذكاء الخارق قال للشافعي: اكتب لنا شيئا في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. فألف له كتابا وأرسله رسالة، رسالة رسالة عادية
2: سمها رسالة وهي كتاب.
3: أي نعم. فلما أرسلت عن طريق رسالة سميت الرسالة، كأنها أرسلت من الشافعي إلى بن مهدي. وبن مهدي قد يكون أكبر سنا ومن الشافعي، لكن الشافعي له هذه الميزة العظيمة،
2: الملك اللي أعطاه الله.
3: فهذا الكتاب، أنا معليش طولت، أنا أحب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وهذه الطبقة، يعني إذا جاء ذكرهم أحب أن أفيض فيهم فسامحوني. كتاب الرسالة للإمام الشافعي حققه الشيخ أحمد شاكر تحقيقا، يعني كما يذكر أنه تحقيق مذهل وأنه مستكمل لأسباب التوثيق والتحقيق، وكان اعتماده في نشرته تلك على مخطوطة قديمة جدا كتبت بخط الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي.
2: الله، هذه نسخة فريدة جدا
3: جدا، يعني لها 1200 سنة تقريبا. وبالدقة يعني يقال إنها يعني كتبت عام 65 و200، يعني أقل من 1200 سنة تقريبا، بعشر سنوات الآن.
2: سبحان الله.
3: أي والله، شيء غريب جدا. من الكتب التي نشرها الشيخ أحمد شاكر وكانت على،
2: طبعت في أي مطبعة النسخة هذه الفعل؟
3: طبعا هي كتاب الرسالة ترى طبع
2: تحقيق أحمد شاكر،
3: طبع كثيرا جدا، طبع كثيرا جدا، وطبع بعد ذلك طبعات أخرى. ومن ال، يعني أنا لا أحب الآن بالضبط أن أسمي في ذهني بعض
2: نار معينة،
3: إيه نعم، لأنها الحقيقة يعني هي مسؤولية، فلا يريد الإنسان أن يفضل نسخة على نسخة.
2: لكن هناك
3: لكن إذا قيل تحقيق أحمد شاكر
2: خذها وانت مغمض،
3: إيه نعم، التحقيق النسخة الأصلية أو المصورة عن النسخة الأصلية، فلا شك أن هذه في الدرجة العالية. أيضا من الكتب التي حققها كتاب اسمه المعرب للجواليقي، وما زال العلماء إلى يومنا هذا يعجبون من حسن تحقيقه لهذا الكتاب.
2: هذا المعرب في اللغة أظن،
3: نعم، للجواليقي، نعم، لأبي منصور الجواليقي، ويعجبون الحقيقة من تحقيقه له وحسن تعليقه عليه رحمة الله عليه. هذا أحمد شاكر. باقي ثلاثة إن شاء الله ما نطول عليكم. الثاني من هؤلاء الأربعة المتميزين،
2: الجبال
3: محمود شاكر، وهو عالم الأعلام، شيخ العروبة في هذا يعني العصر أو هذا القرن. وكان من
2: علاقته بأحمد شاكر،
3: هو أخوه طبعا،
2: أخوه
3: الله. نعم أخوه. وهذه الأسرة أصلا أسرة كبيرة جدا، أولهم أبوهم محمد شاكر رجل عالم كبير، وكان قاضي قضاة السودان، مصري، لكنه كانت مصر والسودان شيء واحد. ولذلك أحمد شاكر درس في كلية في أول ما درس في السودان. وأيضا محمود شاكر تتلمذ على أبيه وعلى الجو الذي كان فيه. وهناك رجل اسمه علي شاكر أيضا. الأسرة فذة،
2: أسرة علم
3: فذة، فذة بشكل عظيم جدا. محمود شاكر أيضا جبل كبير جدا، حقق تفسير الطبري وطبقات فحول الشعراء ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وهذان الكتابان لعبد القاهر الجرجاني الذي يعد علما في مسألة البلاغة. محمود شاكر رحمه الله تعالى توفي عام 1418 قبل وفاة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى بسنتين.
2: سبحان الله.
3: وفي تلك الحقبة توفي كثير من العلماء،
2: هذيك السنتين،
3: يعني السنتين ثلاث أو أربع،
2: ومن 18 إلى 2021.
3: نعم، توفي الشيخ بن باز، وتوفي
2: الألباني،
3: الألباني رحمه الله، وتوفي بن عثيمين، وتوفي محمود شاكر، وتوفي أنا حصرتهم فوجدت 20 من الأعلام توفوا في 4 أو 5 سنوات رحمة الله عليهم، يعني 1420 وقبل وبعد. أيضا عبد السلام هارون رجل كبير جدا.
2: خلني أخذه بعد الفاصل، إيش رأيك؟
3: طيب ممتاز، يحتاج هو إلى
2: عشان ما نقطع حديثك. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق. كرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله.
3: الله يسلمك ويبارك فيك.
2: احنا لازلنا في الحديث عن المرحلة الرابعة، وذكرت لنا أعلام هذه المرحلة الرابعة. بدأت بالشيخ أحمد شاكر ثم محمود شاكر، والآن سنذكر الثالث الفذ من هؤلاء الأفذاذ.
3: هذا الرجل الثالث هو عبد السلام هارون، وهو قريب لهم، ابن خالهم، أظنه ابن خالهم، رجل كبير في سن.
2: عبد السلام أظنه ابن خالهم.
3: اي نعم، ما ادري والله من اللي ولد خال الثاني، لكن لا شك ان واحد لو واحد منهم ولد خال الثاني. جميل. محمود شاكر وعبد السلام هارون، والتقصير مني يعني، يعني ما بحثت المعلومه بشكل جيد. فهذا الرجل عبد السلام هارون حقيقه ابلى بلاء حسنا، سواء كانت تحقيقاته في الدرجة العليا جدا أو في الدرجة العليا أو في الدرجة دون العليا، لكنه نفع الله به العربية نفعا عظيما جدا. فحقق كتبا يعني لها قيمة عظيمة جدا، منها مثلا كتاب سيبوي، وعدد كبير من كتب الجاحظ كالبيان والتبيين وكتاب الحيوان، ومعجم مقاييس اللغة، وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي. شيء عظيم يعني، شيء لا يقوم به الحقيقة إلا لجان، ومع ذلك
2: سبحان الله.
3: ثم أيضا له مشاركات، مثلا مختصر سيرة ابن هشام، وهو كتاب أوصي بقراءته، اختصره اختصارا جميلا. فإذا كان الكتاب لعالم والذي اختصره عالم فخذ به وأنت مطمئن.
2: والبركة في الوقت، أنت قلت يحتاج لجان، هذه
3: يحتاج لجان،
2: لكن سبحان الله كان هناك بركة في أوقات وتفرغ كامل لهذا
3: شوق ضيف في طبقة تلاميذ هؤلاء. ليس في طبقتهم، في طبقة تلاميذهم، وهو أيضا من كبار علماء مصر اللغويين رحمة الله عليه. يقول إن ابن سيدة صاحب كتاب المخصص في اللغة وكان كفيف البصر وصاحب كتاب المحكم، يقول ألف هذين المعجمين ولو أرادت لجان أن تؤلفها لما استطاعت إلا بشق الأنفس. لجان، وهذا الرجل كفيف حافظ يملي من حفظه، سبحان الله. ذلك فضل الله
2: يؤتيه من يشاء.
3: الرابع من هؤلاء، وأنا لا أريد أن أطيل على المستمعين لأن الحلقة اليوم كأنها شوي
2: سرد تاريخي جميل لهذه المرحلة اللي حين قد تخطر في بال الإنسان، كيف بدأت الطباعة؟
3: صحيح،
2: أول
3: صحيح. أيضا هذه أسماء لا بد أن نعرفها الحقيقة، فيعذرني من يسمع هذا اللقاء واللقاء الذي قبله وليس له عناية بهذه الموضوعات، يعذرنا أن المسألة حقيقة تحتاج إلى لفتة، تحتاج إلى
2: وقفة وفاء حقيقة،
3: إلى وقفة وفاء
2: للأمانة.
3: فإن سرك ما في هذه الحلقة، وإلا فاعف عنا يا أيها المستمع ويا أيتها المستمعة.
2: جميل.
3: السيد أحمد صقر رحمه الله تعالى أيضا في نفس هذه الطبقة، وهو عالم قوي، نشر كثيرا من الكتب، منها تأويل مشكل القرآن وإعجاز القرآن الباقلاني ومناقب الشافعي وغير ذلك. يعني
2: أظن كأنه من المعلومات اللي ذكرتها لي أنه حقق كتاب ديوان علقم وهو لا زال شاب صغير في المرحلة الثانوية.
3: نعم، سبحان الله، هؤلاء يعني
2: عجيب يعني.
3: فيه مثل عامي، أنتم تسمحون في الإذاعة؟ معليش يعني يمكن ينتقدني بعض الناس لكن سامحوني عليه. يقولون فرخ الحر يعني الصقر الفرخ حقه يجوزي في البيضة، بمعنى أنه يصدر
2: أصواتا
3: وهو لا زال في بيضته، بمعنى أنك تجد العالم من يوم أنه صغير، من يوم أنه عمره 15 أقل أكثر، واضح عليه النبوغ وأنه سيصبح عالما،
2: ركزته واضحة
3: سبحان الله العظيم. فهذا الرجل مثلا وأيضا محمود شاكر كان ابن 17 سنة وكان يضارع الأكابر وله مقالات طلعت عليها عمره 17 سنة وله مشاركات وله قومة قوية جدا ضد طه حسين ومناقشة في كتاب المتنبي، يعني أشياء تاريخية تحتاج إلى بسط كبير. فأنت ذكرت قبل قليل أن فعلا أن أحمد صقر حقق كتابا وهو في المرحلة الثانوية، مع أنه كتاب صعب، تحقيق ديوان علقمة بن عبدة من الشعراء الفحول الكبار الذين ربما بعض شبابنا الآن لا يستطيع
2: أن يقرأ الكلمات،
3: أن يقرأ بيتا واحدا قراءة صحيحة. هذا واقع ترى، غير ليست يعني من باب المبالغة.
2: جميل.
3: ننتقل
2: إلى

0: السعودية.
1: جميل.
0: من المحققين الكبار جدا الشيخ عبد العزيز الميمني الراجاكوتي، هذا هندي وهو يعني له قيمة هائلة جدا وكبيرة عند العلماء، وهو في طبقته في طبقة أعلى سنا من عبد السلام هارون ومحمود شاكر ونحوهما. فيه أيضا محقق فلسطيني اسمه إحسان عباس، وله الكثير من التحقيقات كوفيات الأعيان ونفح الطيب والتذكرة الحمدونية. ومن المحققين أيضا المعروفين الشيخ شعيب الأرناؤوط، حقق كثيرا جدا من كتب الحديث، الشيخ عبد القادر أيضا الأرناؤوط، وكلاهما بحمد الله رأيتهما. ودخلت على الشيخ شعيب قبل أن يتوفى بسنة، وكان يحقق كتاب فتح الباري، وكان قد بلغ 90 أو ناهزها،
1: ولا زال عنده هذا الشغف.
0: نعم، وعنده شغف، ثم توفي من قريب.
1: عبد الرحمن المعلمي قريب.
0: عبد الرحمن المعلمي اليماني ثم السعودي، لأنه أقام في مكة و أعطي الجنسية السعودية قبل أن يتوفى، وهو من العلماء الذين توفوا من 50 سنة تقريبا. كان هذا إماما جليلا جهبذا، ومن أراد أن يقرأ كتبه الحديثية فإنه سينظر وسيرى بنفسه القوة العظيمة، ككتاب التنكيل في الرد على الكوثري، وأيضا هناك كتاب في ما يتعلق بالسنة والرد على أبي ريه الذي شكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في أبي هريرة وفي غيره، واسم هذا الكتاب الأنوار الكاشفة. عموما المعلمي يعد من الطبقة العليا من المحدثين ومن المحققين، وكان بعض العلماء يسميه بذهبي العصر، الذهبي في عصره، ونحن عندنا ذهبي آخر.
1: لذلك اهتم بالتاريخ، أظن عنده التاريخ الكبير للبخاري.
0: هذا تحقيق، نعم،
1: تحقيق.
0: نعم، حقق كتبا. نعم. أيضا من المحققين الكبار الشيخ حمد الجاسر
1: رحمه الله،
0: وهو من علماء الرياض المعتنين بالبلدانيات وبالتحقيق، وأيضا عنده عناية بالعلم الشرعي، وكان قاضيا ثم توجه إلى النشر وغير ذلك. والذي يقرأ كتابه رحلات حمد الجاسر أو كتاب رحلة حمد الجاسر للبحث عن التراث يعلم القدر الكبير للجهد الذي بذله رحمة الله عليه. المملكة العربية السعودية بحمد الله وفضل الله لها فضل كبير جدا على العلم والتعليم والثقافة والمثقفين في هذا العصر، وذلك فضل الله عز وجل. الله عز وجل أكرم هذه البلاد بالعلماء العاملين، بالحكام الداعمين، بالمال، بالخير، بإرادة نشر الخير. أيضا الملك سعود رحمه الله طبع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية على نفقته، والملك فهد رحمة الله عليه أيضا اهتم بالطباعة وله في ذلك جهود، وأيضا اهتم بكتاب وقدم له مقدمة كتبها الملك فهد نفسه رحمه الله.
1: ما هو الكتاب هذا؟
0: كتاب الصحاح للجوهري، من أشهر المعاجم اللغوية، فحققه أحمد عبد الغفور عطار وقدم له الملك فهد بنفسه رحمه الله تعالى.
1: باقي معنا دقيقتين، دعنا نمر سريعا.
0: نعم. وأيضا من ملوكنا الذين كان لهم الأثر الكبير في نشر التراث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وما دارت الملك عبد العزيز التي أثرت في الساحة العلمية و
1: أثرتها بمجموعة من
0: أثرت الكتب. جدا فيها إلا ثمرة من ثمرات الملك سلمان حفظه الله ورعاه. بقي أن أشير إلى يمكن شخصيتين أو ثلاث من الشخصيات التي الذين لهم قيمة كبيرة في نشر الكتب في المملكة العربية السعودية. وجيه الحجاز الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى، أيضا محمد سرور صبان أيضا له جهود كبيرة جدا. ومن أعظم من أثر في نشر الكتب ودعمها واهتم بها ووزعها على طلبة العلم بشكل عظيم جدا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
1: رحمه الله، رحمه
0: أنا
1: الله
0: أزعم الله. أن له يعني أثر كبير جدا في هذا المجال رحمة الله عليه.
1: حقيقة لأن الموضوع كبير جدا، بس جميل جدا أنك حلقت بنا في حلقتين بهذا التطور.

0: في الجميل خفيف الظل حقيقة على ثمرات المطابع، فشكر الله لك شيخ محمد
1: سلمك
0: المهنة.
1: الله وعافاك، وأنا أيضا أعتذر لأن الموضوع كبير جدا، أنا أظنه يحتاج إلى حلقات كثيرة جدا.
0: احنا يقول في وجبات لايت،
1: أي
0: فأنت
1: نعم.
0: أعطيتنا بس وجبة لايت خفيفة. شكرا
1: سلمك
0: لك شيخ
1: الله
0: محمد،
1: وعافاك.
0: شكرا لمصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما أو 70 سنة، فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي في حديث البيهقي، واللفظ له: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة 8 أبواب، 7 مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا يوسف بن ميمون. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ،

وخير الخطائين التوابون، رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم كلهم من رواية علي بن مسعدة، وقال الترمذي حديث غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر، فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الحشر من طوال سور المفصل، وهي من السور المدنية، وتتحدث عن إجلاء يهود بني النضير من المدينة المنورة. وتمتاز آيات سورة الحشر بقوة ألفاظها ودقة كلماتها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية السابعة، وهي قوله تعالى:
3: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة دولة، فتقرأ بضم الدال مع واو مدية هكذا: دولة. ومعنى دولة أي متداولا متبادلا. ومعنى الآية: ما أنعم الله على رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال فتصرف لمستحقيها ويعطى منها الفقراء والمساكين، وذلك حتى لا يكون المال ملكا متداولا بين الأغنياء وحدهم ويحرم منه الفقراء والمساكين. ومن الخطأ قراءتها بفتح الدال مع واو لينة هكذا: دولة. فالدولة بمعنى السيطرة والغلبة، وتطلق على البلد والإقليم، ولا تنسجم هذه المعاني مع موضوع الآية ودلالتها.
1: وأن أتلو القرآن.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7-8-2-9-3-5-9-9-9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة. لقد

0: العدل هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وتحقيق العدل مطلب إلهي وأمر رباني. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في الحث على العدل ونبذ الظلم. كتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله يطلب منه مالا ليبني سورا حول عاصمة الولاية، فقال له عمر: ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم. وقال الشافعي رحمه الله: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. فهل لا أقمنا العدل في جميع شؤوننا؟ آية وعظة.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله القرافي وما تيسر من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحمة.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله

إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: يعد المسجد النبوي في المدينة المنورة ثاني أقدس المواقع الدينية الإسلامية على الإطلاق، وكان إمامه الأول النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. وكان المسجد النبوي أول صرح تصله الطاقة الكهربائية في الجزيرة العربية، وذلك في عام 1909. أسس النبي صلوات ربي وسلامه عليه المسجد في السنة الأولى للهجرة، وكان المسجد النبوي ثاني المساجد التي تبنى في المدينة التي كانت تعرف في يثرب قبل الهجرة، فقد سبقه مسجد قباء. شيد المسجد في عام 632 للميلاد جوار مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل 1441 سنة، ولكنه خضع للعديد من التجديدات والتوسعات منذ ذلك الحين. وكان أكبر تلك التجديدات قد تم على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما زالت مستمرة إلى اليوم. ويعتقد بأنه في حال إتمام التوسعات الجارية حاليا يمكن للمسجد الذي يؤمه الملايين من الزائرين سنويا استيعاب نحو 1,800,000 مصلي في الوقت الواحد. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
4: أهلا بك أستاذ أحمد وبفريق العمل في هذه الإذاعة المباركة وبالمستمعين والمستمعات.
3: اليوم سنذهب معك إلى ثاني المساجد، ألا وهو المسجد النبوي. هذا المسجد الذي أم به النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذنا في رحلة تاريخية حول هذا المسجد.
4: الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تفضلت أخي أحمد بذكر مقدمة جميلة حاوية لأهم النقاط التي يتكلم المرء فيها عن المسجد النبوي. نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من قباء إلى المدينة إلى يثرب التي كانت تسمى يثرب، والمسافة تقريبا 5 كيلومتر، كان في طريقه عليه الصلاة والسلام يتنازع زمام دابته ناقة القصواء عشائر وقبائل الأنصار رضي الله عنهم، كل يريد أن يحظى بشرف نزول محمد صلى الله عليه وسلم عندهم.
5: الله أكبر.
4: فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرر مقولة دعوها فإنها مأمورة. قال بعض العلماء والشراح أن الله تعالى قد بوأ مكان الكعبة المشرفة لإبراهيم خليله عليه السلام، ثم بوأ مكان المسجد النبوي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هو شرح قول رسولنا صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة بأمر ربها، فإنها لن تبرك إلا في مكان له قدسية وجلالة وسيكون له شأن. وصلت القصواء وعلى ظهرها خير ممتطن محمد صلى الله عليه وسلم،
5: اللهم صل،
4: إلى داخل أحراش وبساتين النخيل عند بني النجار، ثم جاءت إلى مربد أرض تكون في داخل البستان النخيل يجفف فيه التمر، فجالت ثم بركت ثم قامت، فنظرت إلى خلفها وميمنتها وميسرتها كأنها تتبين المكان، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجهها بشيء ولا غيره، ثم بركت، عادت وبركت في ذات المكان، ثم تحلحلت هيأت نفسها للبروك الطويل، ووضعت جيرانها رقبتها والرقبة المتصلة بالصدر، ذلك هو الجيران، هذا يعني مؤشر أنه هذا مكانها. فابتهل خالد الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، تلك الفرصة ليحظى باستضافة نبينا عليه الصلاة والسلام، فحمل متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى داره قريب بيته. الآن في المبنى الحالي إذا خرج الخارج من باب البقيع من الجهة الشرقية فإنه يكون على يمينه مكان دار أبي أيوب رضي الله عنه، الدار التي مكث فيها صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد والحجرات.
5: جميل.
4: شرع صلى الله عليه وسلم في أول عمل عمله ببناء المسجد من الطين جدرانه وأعمدته جذوع النخل وسقفه من جريد النخل، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل بنفسه مع الصحابة، وإلا لو أراد أن يكفوه الصحابة لكفوه في هذا الأمر وفي غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام لعدة أمور، أولها تواضعه صلى الله عليه وسلم، ثانيها أن العمل في المسجد عمل مبارك مشروع مأجور من يعمل عليه، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل هذا وينال أجر هذا صلى الله عليه وسلم. ثالثا ليقتدي به الصحابة وينشطوا إذا رأوه يعمل. الأرض التي بني عليها المسجد أراد أهلها أن يهبوها هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك، فاشتراها نبينا صلى الله عليه وسلم وأنقذ الثمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمل نبينا صلى الله عليه وسلم الجدران من الطين، السقف من جريد النخل، الأعمدة من السواري التي هي جذوع النخل. كان في الأول المسجد يعني صغيرا، خمسة في مقاييسنا الحالية وكتب التاريخ والسير تقيس بالأذرع، لكن في مقاييسنا الحالية 35 متر في 30 متر، 30 في 35، وتلك هي هيئته من الطين وجريد النخل. جعل صلى الله عليه وسلم هذا المسجد مكان صلاة وتعليم وخطبة واستقبال وفود وتهيئة جيوش وعقد الرايات وأمور كثيرة جدا، وكذلك مكانا لإقامة الفقراء المسلمين أهل الصفة. كانت القبلة يا أستاذ أحمد والإخوة والمشاهدين المستمعين والمستمعات يرون ذلك، المستمعين والمستمعات يرون ذلك ويسمعونه، كانت القبلة إلى الشمال إلى نواحي بيت المقدس سنة وأشهر، ثم جاء الأمر الرباني موافق لما في نفس محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فكانت القبلة إلى الجنوب إلى مكة المكرمة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا عند البخاري ومسلم. وحديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى. هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. وفي حديث آخر: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. والأحاديث في هذا كثيرة يعضد بعضها بعضا.
3: جميل. بالنسبة لأرض المسجد النبوي، وردت بعض الأقاويل بأن هذا الموقع يعتبر لسهل وسهيل ابني عمرو، واشتراه منهما الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل إلا بدفع الثمن.
4: نعم.
3: ما صحت هذه الرواية؟
4: نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. سهل وسهيل هذان رضي الله عنهما هما يتيمان.
3: نعم
4: نعم. وقد تبرع اليتيمان، وتبرع كذلك من يكفلهم بأن يجعلوا المسجد كما ذكرنا في أول الكلام أنه يجعله هبة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يكون بالثمن فاشتراه. بناء المساجد في الإسلام له ميزة كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. القطاة طائر صغير في حجم الحمامة. يعني ماذا يكون إذا يعني وقع على الأرض وفحص بصدره؟ المساحة ما تذكر.
3: نعم.
4: ولكن من باب المجاز في اللغة.
3: نعم.
4: بنى الله له بيتا في الجنة. وسع بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث يطول في هذا المقام لكننا نحاول الاختصار. وسع مسجده صلى الله عليه وسلم فأصبح أوسع من ذلك، لكنه وسعه بتوسعات مكشوفة لا سقف لها لما كثر عدد المسلمين، وذلك بعد فتح خيبر. بعد فتح خيبر زاد ثراء المسلمين باعتبار أن البلدة هذه غنية بنخيلها وتمورها، ورغم أن المدينة ذات نخل وتمر إلا أن خيبر كانت أكثر إنتاج من ذلك، واستفاد المسلمون من هذه الميزة في التوسعة على أنفسهم وتوسعة المسجد كذلك.
3: جميل. نذهب إلى فاصل مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا عن المسجد النبوي.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المسجد النبوي ومرحلة البناء التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني حقيقة يعني هذه الجهود وهذه الأمور التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد وأهمية المسجد في حياة المسلم، كما ذكرنا أنه أول ما وصل إلى المدينة كان بناء مسجد قباء، والآن هو في مرحلة بناء المسجد النبوي.
4: نعم.
3: وأن هذا الدور العظيم للمسجد في حياة المسلم دور كبير.
4: نعم، كما تفضلت، المسجد في أول أمره كان يقوم بعدة وظائف، ووظائف كثيرة، والأهم من هذا اجتماع كلمة المسلمين. لذلك المساجد كلما قلت في حي أو مدينة وكبرت كانت أدعى لاجتماع الكلمة، فإذا تفرقت المساجد الكثيرة من غير حاجة فهذا غير يعني محبذ الحقيقة، إلا إن كان هناك حاجة لإعمار البلد أو للعجز من يصل إلى المسجد. لكن الحقيقة أيضا أنه في بنائه، نود أن نذكر أستاذ أحمد أن في بناء الطين درس، فقد جاء في ذلك الوقت وفد من بني حنيفة، وكان أحدهم ماهرا بعمل الطين وبخلط الطين، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: دعوا الحنفي والطين فإنه أحسن به مساسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعطينا يعني درس في أن صاحب التخصص يعطى تخصصه، هذا المفترض أن يكون كذلك، وتحترم يعني تخصصات الناس ومهاراتهم فيها. كانت القبلة إلى الشمال كما قلنا، وفي الركن الجنوب الشرقي بنى نبينا صلى الله عليه وسلم حجرتين لزوجتيه الاثنتين أمهات المؤمنين. في ذلك الوقت لم يكن إلا هاتان، سودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها. لما تغيرت القبلة إلى الجنوب، صارت جهة الجنوبية أو جدار القبلة إلى الجنوب، وعلى يسار المصلي تكون حجرات أمهات المؤمنين التي تزوجنا بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد سودة وعائشة، وهن يعني فيما جمعت نساء محمد صلى الله عليه وسلم 11، سرى من نساء المصطفى نفح طيبه، فعم عبير الطهر في السهل والربا، وعابيته بكرا وعشر أرامل، وردن معين العلم أنقى وأعذبا، وفي عهده وار الحجون خديجة، وكان ثراء من المساكين يثربا، وتسع مضاعا هن خذهن حفصة جويرية هندا وسودة زينبا وعائشة ميمونة وصفية ورملة، ما أزكى الجميع وأطيبا وأهدى، إلى طه المقوق سقينة فأولدها طفلا خبا بعدما حبا. المعالم في المسجد النبوي نجملها إجمالا أن جذوع النخل التي تحمل سقف المسجد كان لها حوادث وأحداث، فلما أعيد بناء المسجد وكانت التوسعات بنيت أعمدة في مكان جذوع النخل، سميت وكتب عليها تلك الأحداث وخلدت. فالذاهب إلى المسجد النبوي لو يعني أكثر الناس يذهبون الحقيقة وما ينتبه للمعالم والكتابات التي تكون على رأس الأعمدة والتي تكون في الجدران، ولو تنبه لكانت زيارة مختلفة عن الزيارات السابقة. فإنه في جدار الحجرة الشريفة يعني على يسار المصلي في الروضة الشريفة أعمدة، مكتوب في أعلاها دلالاتها: أسطوانة السرير، أسطوانة الحرس، أسطوانة الوفود، ثلاثة أساطين، ثلاثة أعمدة على يسار المصلي في الروضة الشريفة. لو رفع رأسه فنظر إلى أعلى العمود سيجد هذه الكتابة. أسطوانة السرير كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيوضع له سرير في ذلك المكان، أنا أجملها إجمالا وهي أطول من ذلك. أسطوانة الحرس، كان الحرس يحرسون نبينا صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة يتبرع بذلك، حتى نزل قول ربنا: والله يعصمك من الناس، فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من قوة داره وصرف الحرس. الثالثة هي أسطوانة الوفود، لما انتشر الإسلام وشاع في الجزيرة العربية بعد فتح مكة وفي السنة 9 للهجرة جاءت وفود العرب، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود عندها. أيضا من الأسطوانات التي خلدت ولا زالت ومكتوب هذا الاسم عليها في أعلاها أسطوانة أبي لبابة، ويقال لها أسطوانة التوبة، فمن رفع رأسه في المسجد النبوي في الروضة ونظر إلى الأمام إلى اليسار قليلا وهو متجه للقبلة فإنه سيجد هذه الأسطوانة التي ربط عندها أبو لبابة نفسه رضي الله عنه، وأقسم أن لا يحل هذا الرباط ولا يفك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلانا لتوبته، لأنه يعني قد حن ورق لبني قريظة لما أرسله صلى الله عليه وسلم إليهم، فكانت تلك توبة له رضي الله عنه. الأسطوانة المجاورة أيضا يقال لها أسطوانة عائشة، ويقال لها أسطوانة القرعة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجمع من الصحابة عندها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في المسجد أسطوانة يعني عمود، لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عنده لاستهموا من فضل ذلك المكان، فسألوها أين هي فلما أكثروا عنها ضجرت ولم تتكلم. وهذا أيضا يا أستاذ أحمد يعطينا كذلك درس.
5: نعم.
4: وكذلك المستمعين والمستمعات أن المعلم وأن الشيخ الذي يدرس على يديه لا يضجر بكثرة الأسئلة، وإنما يترك له المجال، هو يرى الوقت المناسب والمعلومة المناسبة في حينها. فلم تخبرهم، خرجوا من عندها، بقي عندها ابن أختها. من ابن أختها؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أسماء، أسماء هي أخت عائشة. فانتظر الصحابة عبد الله بن الزبير، فلما خرج صلى عند أسطوانة معينة فعلموا أنها أخبرته، فتلك هي أسطوانة عائشة، ويقال لها أسطوانة القرعة. أسطوانة ثالثة الآن هي عند مصلى الإمام بعد نقل الإمامة.
5: نعم.
4: في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة إلى الخلف قليلا.
5: نعم.
4: يقال لها الأسطوانة المخلقة، وعندها المحراب الذي بني فيما بعد لرسولنا صلى في مكان مصلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وعهد أبو بكر وعهد عثمان وعهد عمر وعهد عثمان لم يكن هناك محاريب. تلك هي الأسطوانة المخلقة، يعني المطيبة بالطيب. نعم. المطيبة بالطيب،
5: المطيبة أو المعطرة،
4: المعطرة المخلقة. نعم. نعم، كانوا يطيبونها لمكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
5: كان يصلي بجوارها النوافل.
4: نعم. يصلي الصلاة أيضا الإمامة، يصلي الإمامة، لأنه صلى إلى أسطوانة عائشة إماما دهرا. نعم. أشهرا، ثم انتقل إلى هذه الأسطوانة المخلقة فصار يصلي عندها. الآن عندها يا أستاذ أحمد والمستمعات كذلك، عندها المحراب الذي يصلي فيه الإمام، المحراب. نعم. النبوي. إذا وقف الواحد في المحراب النبوي فإن العمود اللي على يمينه هو مكان سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام.
5: اللهم صل،
4: اللهم صل على محمد.
5: جميل. طيب هكذا يعني أكملنا هذه الأسطوانات أستاذ مهدي، أو بقي منها؟
4: بقيت هذه الأسطوانات، بقيت في كل التوسعات والعمارة التي تتكرر. إذا شالوا عمود، إذا يعني قلعوا عمود من أعمدة النخل وبنوا مكانه عمود من الحجر، فإنهم يكتبون المسمى، وهي باقية إلى اليوم.
5: نعم. الجميل أن أسطوانة
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

النبي صالح عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله للعرب، ولذلك العلماء يقولون أن الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. صالح أرسله الله إلى قومه ثمود، وكان لديهم من القوة والجبروت، ويبنون مساكنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارغة.

0: صالحين وهم على الشرك. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد مثله في ذلك كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يستجيبوا له وتعنتوا وطلبوا الآيات، فأرسل الله عليهم ناقة عظيمة آية كما طلبوها هم، فلما قتلوها واستكبروا أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم عن بكرة أبيهم.
1: في حلقة جديدة مع قصص القرآن الكريم وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وقصتنا اليوم مع سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام وناقته المشهورة، فما هي تفاصيلها؟ من هم قوم ثمود؟ هذا ما سنستعرضه مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، نبدأ مع قوم سيدنا صالح وهم ثمود، من هم، ما نسبهم، نبذة قصيرة عن
0: نعم قوم ثمود. قوم ثمود هم من العرب البائدة، وكانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية، وهم جزء من العرب.
1: شمال الجزيرة العربية.
0: نعم، شمال الجزيرة العربية. ثمود يعني يعتبرون اليوم
1: معناها عاد في الجنوب.
0: نعم.
1: وهم في الشمال.
0: تذكر نعم، نحن تحدثنا عن عاد وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام، كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية
1: قرب اليمن،
0: يعني بتحديدا اليوم جنوب الربع الخالي مع اليمن، يعني في منطقة تسمى إلى اليوم الأحقاف.
1: هؤلاء
0: عاد. قوم عاد نعم. أما قوم صالح عليه الصلاة والسلام فهم ثمود، وهم كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية في منطقة تسمى اليوم العلا، منطقة العلا اليوم، وهي على الطريق الذي يسافر من مثلا إلى الشمال إلى تبوك وإلى المنطقة، يمر بمنطقة العلا.
1: بعد تبوك شمالا؟
0: لا، قبل تبوك يعني تأتيك منطقة العلا ومناطق يسمونها إلى اليوم مدائن صالح، تسمى مدائن صالح، ما زالت فيها آثارهم الباقية ومساكنهم التي يعني
1: إلى الآن الآثار نعم موجودة.
0: نعم، نعم، وهي تعتبر اليوم من المناطق المشهورة، يسمونها مدائن صالح. نعم، وهي منطقة الحجر، ولذلك هم أصحاب الحجر، منطقة الحجر التي هي مدائن صالح، منطقة هناك جبلية في يعني لديهم جبال، ولذلك كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ويتخذون قصور داخل هذه الجبال، ما زالت إلى اليوم يعني الذي يعني يمر بها ويزورها، لكنهم يعني خفتت إن صح التعبير السياحة في تلك المنطقة لورود النهي عن يعني الجلوس أو البقاء في مواطن القوم الذين نزل عليهم العذاب. سيأتي معنا لعله يناقش هذا إن شاء الله.
1: سيدي، يعني هذا المكان ذكرته في حلقات سابقة أن الأماكن كلها ظنية، فهذا يعني ما مدى الوثوق بأن كون هذا المكان هو لهم لقوم ثمود؟
0: الذي يظهر والله أعلم، الله سبحانه وتعالى يقول في مواضع كثيرة من كتابه فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، ويقول في مواضع وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ويعني والله يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالعرب تعرف هذه الأماكن، تتوارثها وتعرف أن هذه منطقة قوم ثمود، هذه منطقة قوم عاد، ولذلك الله قال في سورة الحجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهي منطقة معروفة تتوارثها العرب وتسمع بها، تسمع قصصها وتعرف أماكنها.
1: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ما نعم. معنى جابوا الصخرة بالواد؟
0: جابوا الصخرة بالواد يعني كان يعني يقطعون الحجارة الضخمة، يقطعونها كما يعني بسهولة، ومكنهم الله سبحانه وتعالى من التعامل مع الصخور، وجابوه بمعنى يعني قطعوه وصنعوا منه البيوت وصنعوا منه المباني الضخمة التي لازالت موجودة إلى اليوم كما قلت لك مدائن صالح.
1: جميل. دائما في القرآن الكريم يرد قوم عاد وقوم ثمود، يعني لماذا يعني هذا الاقتران دائما؟ لم يذكر مثلا فرعون مع عاد أو كذا؟
0: نعم صدقت، ورد هذا في أكثر من موضع في سورة هود وفي الأعراف وفي غيرها، قد يكون السبب والله أعلم لأنهم تقاربهم في الزمان يا دكتور. يعني أولا نحن قد قلنا مرارا أن الأنبياء جميعا الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى

0: حادثة قريبة سمع بها قوم ثمود وعرفوها أن الله أهلك قوم عاد بالريح وبريح صرصر عاتية، وتناقل الخبر الجميع وأصبح خبرا شائعا. فلذلك يعني يرد ذكرهم متقاربين ومتلازمين في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ربما لتقارب زمانهم ولي يعني حداثة ذكر قوم عاد، والله أعلم.
1: يعني قوم ثمود كما ذكرتهم الآن أنهم كانوا بزمن قريب من قوم عاد،
0: بالضبط.
1: ورأوا ما حصل مع قوم عاد بتكذيبهم وكيف الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح الصرصر.
0: صحيح.
1: لماذا لم يعتبروا وكذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة صدق. والسلام
0: يبدو لي والله أعلم يا دكتور حذيفة هذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمم المستكبرة الظالمة المكذبة، أن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم بكفرهم وعنادهم فلا يستجيبون ولا يعتبرون بغيرهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أمم كثيرة، ذكر لنا ثمود وقومه، ذكر لنا عاد وقومه، ذكر لنا لوط وقومه، ذكر لنا إبراهيم وقومه، ذكر لنا نوح وقومه، وكلهم أصروا على التكذيب وأصروا على الرفض الاستجابة لأوامر أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، وحلت بهم العقوبة. ولذلك لم يستثنى من هؤلاء الأقوام إلا قوم يونس. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصتهم، قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، أما بقية الأقوام فلم يستجيبوا فأهلكناهم. فكانت حالة استثنائية أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسول فلما يعني لا يستجيبون يهددهم فيستجيبون، كانوا قوم يونس. قال الله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
1: جميل، سنأتي إن شاء الله إلى قصة سيدنا يونس في قابل الحلقات. سيدي يعني لو أخذنا خلاصة قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود.
0: نعم، صالح عليه الصلاة والسلام كما قلت لك بعث إلى قومه قوم ثمود من أجل أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى من بعد أن ظهرت مظاهر الشرك والتكذيب فيه. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام ويعني أوحى الله إليه، نحن لا نعرف ما هو الكتاب الذي أرسل به ولا نعرف تفاصيل هذه الدعوة، وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أنه كان أمرهم بالتوحيد. ولذلك لاحظ حتى في الآيات يا دكتور، وخلني يعني حبذا أني أقرأها، لأنه يعني جمعنا الآيات التي وردت فيها قصة هود عليه الصلاة والسلام، منها قوله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وسأتحدث عن الناقة لكن أذكر لك الآيات أيضا. من الآيات قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم، هذا صالح يقوله لقومه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني عاد قريبة العهد
1: يعرفونها،
0: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، ولا زالت موجودة لليوم خاصة المنحوتة في الجبال ما زالت موجودة بشكل عجيب. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فالعادة دائما الذين يؤمنون ويستجيبون هم الضعفاء والمساكين كما في حديث هرقل. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم إلى آخره. وفي أيضا آية أخرى قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نتوقع أنك إنسان عاقل لكن طلعت أي كلام، هذا معنى كلامهم. قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي لا خلاف. فلما دعاهم إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى تعنتوا وكذبوه، ثم من كان من عنادهم قالوا لماذا لا تأتينا ببينة وآية تثبت أنك رسول من عند الله. حلو، واشترطوا آية قالوا هل ترى هذه الصخرة الضخمة، كان عندهم صخرة في وسط النادي عندهم مدينتهم
1: مركز المدينة.
0: أيوة بالضبط. قال نعم، قالوا نريد أن تخرج لنا

0: منها ناقة
1: من الصخرة.
0: من الصخرة. شفت التعنت؟
1: نعم.
0: كما تعنت قوم محمد صلى الله عليه وسلم، قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: ولن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني شوف التعنت يعني. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا التحدي الذي يعني طلبوه، وقال: خلق الله سبحانه وتعالى من هذه الصخرة العظيمة ناقة ضخمة جدا جدا جدا. وذكر الله من أوصاف هذه الناقة أنها كانت ضخمة لدرجة أنها المياه التي يجمعونها لشرب الحيوانات وشربهم تشربها الناقة في يوم. وقال لهم صالح: هذه ناقة الله لكم آية، أنتم طلبتوها، هذه ناقة الله لكم آية.
1: أخرجها الله سبحانه وتعالى من
0: هذه الصخرة. نعم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني هي تشرب يوم وأنتم تشربون يوم.
1: مقاييسها، ورد شيء في مقاييس هذه الناقة؟
0: يعني ذكر في بعض الروايات الإسرائيلية ضخامتها وأنها كانت ضخمة وطويلة وإلى آخره. لكن تخيل، طبعا لك أن تتخيل أنها تشرب المياه التي يعني يشربونها كلهم في يوم، فلا شك أنها عظيمة. يعني المياه التي
1: كانوا يستفيدون من حليبها أم لا؟ يوجد،
0: لا، هي مجرد آية ضخمة استجابة لتحديهم. الله الرفاء عيسى عليه أو صالح عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يقربوها أو يمسوها بسوء.
1: طبعا يعني حجة الله عليهم
0: بالضبط
1: التي طلبوها هم.
0: أيوة، لكنهم لما يعني بقيت هذه الناقة معهم وأصبحت تضايقهم، يعني تشرب المياه كلها في يوم وترعى، فيعني من عنادهم وعتوهم دبروا مكيدة لقتلها.
2: الله أكبر.
0: نعم.
2: طلبوها.
0: نعم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، وهي أول ما ذكرت في قصة صالح عليه الصلاة والسلام في سورة الشمس، وأفردها قال: والشمس وضحاها والقمر، قال: كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها وظلمها، إذ انبعث أشقاها، اللي هو أحد قوم صالح المكذبين المعاندين، اسمه قدار ابن سالف.
2: قدار
0: ابن سالف، هكذا ذكرت، يعني ذكر اسمه في الروايات. ماذا صنع قدار ابن سالف؟ قال لبعض قومه: أنا سوف أقتل هذه الناقة وأريد منكم التعاون،
1: يعني نريحكم من يوم كامل تتعبون في جمع الطعام والشراب لها.
0: فدبر مكيدة فعلا وقتل الناقة. كيف قتلها الله أعلم، لكن الذي يبدو أنه نحرها كما تنحر سائر النوق يعني، فقتلها.
1: هنا مضطر أن نقف في فاصل قصير ثم
0: طيب.
1: نستكمل هذا المشهد.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود وقصة الناقة الشهيرة.
0: نعم.
1: مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، يا مرحبا بك.
1: وصلنا عند فانبعث أشقاها.
0: نعم. نعم. نعم، فلما يعني قام قدار بن سالف كما قلنا وقرر أن يقتل هذه الناقة حتى يرتاحوا منها لأنها تشرب الماء ويعني تكلفهم الكثير، وهم مصرون على تكذيبهم وكفرهم بعد أن يعني استجاب لهم ويعني وجاء بهذه الآية العظيمة. فلما قتلها ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس، قال: فإذ انبعث أشقاها، يعني هذا الرجل الذي هو أشقى ثمود، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني حذرهم، قال: أحذركم ناقة الله وسقياها أن تمسوها أو أن تمنعوها من السق من الشرب. فقال لهم رسول ناقة الله.
1: عفوا سيدي، هنا اسمح لي على المقاطعة، يعني ناقة الله وسقياها، فأكد على الشرب كثيرا.
0: بالضبط.
1: يعني لماذا لم يذكر الطعام؟
0: والله يبدو أنه كان يعني هم كانوا أحوج إلى الماء الذي يعني تشربه،
1: يحتاج إلى مصانعة، أما بالضبط. الطعام ربما يتركوها تأكل.
0: أحسنت. نعم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني أحذركم أن تمسوها بسوء.
1: في منطقة صحراوية
0: أظن
1: لا يوجد فيها
0: أحسنت
1: نهر أو شيء يتركوها تشرب
0: يعني
1: وحدها،
0: يعني هم يعيشون في منطقة الحجر المعروفة. قال: فكذبوه فعقروها، يعني قتلوها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم يعني أصابهم بعذاب، ردم عليهم الأرض بالرجفة، لأنهم يعني كان عذابهم بالرجفة
1: مثل الزلزال،
0: والدمدمة هي الزلزلة. نعم، حتى لاحظ دمدمة زلزلة، هذا المضاعف يدل على يعني العذاب والشدة والتكرار وكذا والزلزلة. فلما كذبوه الله سبحانه وتعالى يعني أوحى إلى صالح عليه الصلاة والسلام أنه سوف يصيبهم العذاب، وأمر صالح عليه الصلاة والسلام أن يخرج، فأصابهم الله بالرجفة، يعني أخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. والجثوم هو البروك على الوجه وعلى الأرض، يعني قتلهم عن بكرة أبيهم. ولذلك تعتبر ثمود من العرب البائدة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أهلكهم بالعذاب بعد أن كذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بسبب تكذيبهم له وقتلهم للناقة التي هم طلبوها، هم طلبوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كان من عادته في الأمم السابقة أنهم إذا طلبوا آية أعطاهم الآية، فإذا كذبوا يعني عذبهم عذابا كاملا وأهلكهم هلاكا عاما. قوم محمد صلى الله عليه وسلم قد استأمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يستأصلهم بعذاب كامل كما كان يفعل بالأمم السابقة بعاد وثمود وقوم لوط ونحوه.
1: جميل. الاستهزاء والسخرية من الأقوام لأنبيائهم يعني كأنها سنة عامة في
0: كلهم. صدقت أبدا. قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأمم يكذبون أنبياء.
1: يعني
0: لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الذاريات؟ قال أتواصوا به بل هم قوم إيش؟
2: عادون.
0: نعم. فالشاهد أنه قول أتواصوا به، لا لم يتواصوا به لأنهم منقطعين عن بعض ويعيشون في مناطق متباعدة وفي أزمان متباعدة، لكن طبيعة الظلم والتكذيب والطغيان والسفاهة واحدة.
1: الله أكبر. تواصل كأنهم تواصوا به،
0: كأنهم تواصوا به. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه القصص لكي يؤكد فعلا وأيضا يعزي. يعني لاحظ الآن هذه القصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله بأن قوم صالح طلبوا آية، ولما يعني استجاب الله لهم كذبوا، وبالتالي فإن قريش هؤلاء الذين يتعنثون في طلب الآيات حتى لو نزل لو أعطوا هذه الآيات لن يؤمنوا. نعم. فيعني هذا كله تعزية وتسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه القصص مرت على الأنبياء السابقين، التكذيب، القتل، الاستهزاء، السخرية. ولذلك لاحظ هنا عندما قالوا في لثمود مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا، شوف المكذبين، قالوا اطيرنا بك وبمن معك،
2: تشاءمنا،
0: أنتم وجه نحس، هكذا يقولون. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني كان فيه مكذبين، لكن كان فيه منهم الزعماء، الملأ الذين دائما يتصدون لدعوات
1: أكابر مجرميها،
0: أكابر مجرميها، كما قال الله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. وهذا في القديم دكتور حذيفة وفي إلى اليوم تجد دائما المصلحون يجابهون دائما من هؤلاء المجرمين في كل مكان وفي كل زمان.
1: أصحاب المصالح والفساد لا يريدون أن تنتهي مصالحهم الشخصية وفسادهم.
0: أصحاب المصالح الملأ، الله سبحانه وتعالى سماهم في القرآن الكريم الملأ، لأنهم يعني في الغالب أنهم يكونوا متنفذين، يملؤون المجالس، يملؤون صدور المجالس، يعني يملؤون حتى يعني بأشكالهم الكاميرات، ويعني يخطفون الأضواء، هؤلاء الملأ. لكنهم في الغالب يعني هم أصحاب المعارضة للمصلحين. قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا.
1: هنا يذهب إلى أهله، ذكر هنا إلى النبي، يعني كان مؤامرة لاغتيال سيدنا صالح.
0: لا، يقولون نعم نعم، هم الآن التسعة هؤلاء لما شافوا صالح عليه الصلاة والسلام يعني انتصر وجاءته الآيات وكل الأدلة تثبت أنه صادق، أرادوا أن يقتلوه، لنبيتنه وأهله.
1: بعد قتل الناقة أم
0: نعم
1: قبل؟ بعد قتل الناقة.
0: نعم، بعد قتل الناقة، لأنهم يعني
1: لم يكتفوا بقتل الناقة.
0: نعم، أرادوا أن يقتلوه. قال لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي، يعني سوف يتم اغتياله وثم إنكار الجريمة وإلصاقها بأي جهة خارجية، يعني تسجيل الجريمة ضد مجهول. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، إنا أنا دمرناهم وقومهم أجمعين بالرجفة كما قلنا بالصيحة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه قصة صالح عليه الصلاة والسلام باختصار شديد مع قومه، أنه أرسل إليهم، طبعا كما قلنا هم كانوا يسكنون في منطقة اسمها الحجر، ولذلك في بعض الآيات: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين فأخذتهم الصيحة، وذكر الله لنا الوقت الذي ابتلاهم فيه مصبحين، ما هم التسعة الذين أرادوا نتآمروا عليه، قالوا لنبيتنه وأهله، يعني نقتلهم في الليل ولا من شاف.
1: الصيحة سبقت الزلزلة يعني سيدي؟ يوجد صيحة ثم زلزلة؟
0: لا، هي الصيحة يعني، لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنها، سماها رجفة وسماها صيحة وسماها دمدمة صحيح. وكلها معنى واحد. نعم، فالصيحة والرجفة هي صيحة، لكن بعض الروايات تذكر أنه جبريل عليه الصلاة والسلام أنه صاح بهم صيحة فماتوا عن بكرة أبيه، كيف كانت الله أعلم.
1: سبحان الله. الموضوع السحر، دائما يتهمون الأنبياء بالسحر، لماذا السحر؟
0: الذي يظهر والله أعلم، أولا السحر كان معروفا ومنتشرا، وأن السحر دائما يعني يغير ويفسد، كما يقول في بعض العلماء يقولون من يعني من أعظم ما يفعله السحر هو أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وقريبه، ولذلك لما رأوا أن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفارقون أهليهم ويقع بينهم مفارقة وكذا، قالوا هذا فعل سحر، فيتهمونهم بالسحر، ولذلك اتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إما بالسحر أو بالجنون أو بالكهانة أو بالكذب، وكلها لا يكاد يسلم منها نبي ولا مصلح من أتباع الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالته وفضله وصدقه وعقله قد اتهم بأنه كاذب وساحر وكاهن وشاعر ومجنون، فيعني هذا كله تعزية للمصلحين.
1: سيدنا صالح أنذر قومه أنه سيأتيهم العذاب.
0: نعم،
1: أنذرهم.
0: نعم، أنذرهم وحذرهم، قال: لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب غليظ، يأخذكم عذاب يوم عظيم، في يعني أكثر من موضع، لكنهم بالرغم من كل ذلك أصروا واستكبروا على عنادهم وكفرهم وقتلوا الناقة وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى سنته في أنبيائه وأوليائه أنه يتدخل في اللحظات، يعني في آخر اللحظات، ودائما سنة الله في في في هذه الأمم في القرآن الكريم ذكر لنا في أكثر من موضع، واضح أن الله سبحانه وتعالى يؤخر نصر المؤمنين إلى آخر مرحلة، ولذلك الله سبحانه ذكر لنا هذا في القرآن الكريم، قال: فحسبتم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطاء للنصر، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت الإسلام وبدأ المشركون يضايقون أصحابه ويقتلونهم ويعذبونهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى نصر الله، أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فينشر بالمنشار من مفرقه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. فانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالعجلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مكث في أمته إلا فترة وجيزة، مقارنة بمثلا نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة، قارنها ب 23 سنة لا تقارن طبعا.
1: مناطق سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، يعني ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المرور، يعني كأنه مرة من هناك وأمر بشيء؟
0: صدقت، لأنهم قريش كما تعلم كانوا يسافرون إلى الشام في الصيف، رحلة الصيف، فكانوا يمرون على هذه المناطق التي وقعت لقوم صالح فيعرفونها ويشاهدونها، ولذلك لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه القصص كانوا يعرفونها قريش، يعرفون منازل صالح وما حل بهم وما الذي أصابهم، قال الله: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المنطقة عندما سافر إلى تبوك، ولما يعني وقف الجيش وطبخوا وأكلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالارتحال، وقال قالوا قد طبخنا يا رسول الله، فأمرهم أن تهرق القدور، والعجين الذي قد عجنوه لكي يعني يصنعوا منه الطعام أمرهم بأن يطعموه الإبل، وارتحل عليه الصلاة والسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، وأمر عليه الصلاة والسلام بأنه إذا مررتم بديار هؤلاء المعذبين فغذوا السير، فإنه أخشى أن يصيبكم ما أصابه. انظر، وهذا الحقيقة يا دكتور حذيفة ينبغي أن نكون حذرين فيه. أنا ألاحظ بعض الناس أحيانا يستغرب من هذا الكلام، يعني يقول مثلا هيئة السياحة الآن تريد أن تستثمر في السياحة، لكن نحن نقول الأحاديث النبوية الصحيحة الواضحة الصريحة فيها تحذير من الإقامة والبقاء الطويل في هذه المناطق حتى لا يصيب الإنسان ما أصابهم من العذاب. نعم.
1: هذا خاص في قوم ثمود أم الذي حتى يظهر عاد والأهرامات وكذا؟
0: الذي يظهر والله أعلم أنه الذي ورد فيه النص هو قوم ثمود، لكن يقاس عليهم قوم عاد، يقاس عليهم من عذبوا والله
1: نزل عليهم.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا.
0: الله يحفظك دكتور.
1: إن شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ مع أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحياته حافلة بالأحداث
0: بالمواقف.
1: نعم نعم, نعم. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك بمنازل قوم صالح عليه الصلاة والسلام، بمنازل ثمود، أخذ الصحابة رضي الله عنهم يطبخون ويشربون ويأخذون من المياه تلك المناطق للطبخ، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، ونهاهم عن أن يطبخوا بالماء الذي من تلك المنطقة، وأهرقوا المياه وأطعموا العجين الذي صنعوه للجمال وخرجوا من تلك المنطقة. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مروا بتلك المناطق التي عذب الله فيها قوم صالح أن يقيموا فيها، خوفا من أن يصيبهم ما أصاب قوم صالح من العذاب. وهذا درس ينبغي أن نعيه جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الصحابة من المكوث في هذه المناطق ولو كانت مناطق سياحية.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: حين تضع النفس أمانتها على الحافة لتسقط في وحل الخيانة. الخيانة إهدار للنفس وتضييع لثقة لم تكن في محلها وكسر لتلك النظرات التي رأت في الإنسان أهلا. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين في كتابه المبين.

0: تعلمون.
1: خيانة الله عز وجل ترك فرائضه وأوامره التي كلف العباد بها، وانتهاك حرماته التي نهى عن الاقتراب منها، وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم إهمال سنته التي جاء بها وأمرنا بالتقيد بتعاليمها، وخيانة الأمانات الأسرار والعهود والودائع وغير ذلك من الشؤون التي تكون بينهم وبين غيرهم مما يجب أن يصان ويحفظ. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بأن تهملوا فرائضه وتتعدوا حدوده، ولا تخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تتركوا سنته وتنصرفوا إلى غيرها وتخالفوا ما أمركم به وتجترحوا ما نهاكم عنه، ولا تخونوا أماناتكم بأن تفشوا الأسرار التي بينكم وتنقضوا العهود التي تعاهدتم على الوفاء بها وتنكروا الودائع التي أودعها لديكم غيركم وتستبيحوا ما يجب حفظه من سائر الحقوق المادية والمعنوية. فقوله وتخونوا أماناتكم معطوف على قوله لا تخونوا، وأعاد النهي للإشعار بأن كل واحد من المنهي عنه مقصود بذاته اهتماما به. والحال أنكم تعلمون سوء عاقبة الخائن لله ولرسوله وللأمانات التي ائتمن عليها، فعليكم أن تتجنبوا الخيانة في جميع صورها لتنالوا رضا الله ومثوبته.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: ينفع الميت بعد موته الدعاء له، الصدقة عنه، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه، قضاء نذره، قضاء الصوم الواجب عنه.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: إن قرآن الفجر كان مشهودا.
3: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر.
3: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
4: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
3: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: قال الرسول،
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
5: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. أخرجه مسلم.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الصافات.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد

0: بطين. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض ما وردنا فيه من أسئلة واستفسارات على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضل الشيخ عبد العزيز، وردتنا عدة رسائل، من ضمنها رسالة المرسل عين سين من الرياض، وعواض راجي الحربي، ومحمد مديد محمد الحمادي من العراق، وسعد نامي البقعاوي من بقعاء، ومحمد سالم، ورسالة وردتنا من ألف عين ميم ميم من الرياض. لعلنا نتمكن من عرض هذه الرسائل، ونبدأ برسالة المرسل عين سين من الرياض. يقول المستمع عين سين من الرياض: يوجد في بعض الأجهزة والإدارات الحكومية ممن يسمون مرضى القلوب وأصحاب النفوس الضعيفة، والذين يكونون أنفسهم على حساب سمعة الآخرين عند رؤساء ومدراء الأقسام والإدارات الحكومية بواسطة الحسد والرياء والنفاق والعياذ بالله. ما هو رأي وجواب فضيلتكم على ذلك وعن كل من يسلك هذا السلوك الحقير؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهؤلاء الذين يسأل عنه السائل إذا عرفوا في أي دائرة أو في أي أمل، ينبغي لمن عرفهم أن ينصحهم وأن يحذرهم من الرياء والحسد وغير هذا من الأعمال السيئة، لأن مرض النفوس يكون بالحسد ويكون بالرياء ويكون بالمعاصي ويكون بأشكال أخرى. فمن عرف من هؤلاء أحدا في أي دائرة فليتق الله ولينصح حسب الطاقة، وليحذره من أعماله السيئة، وليشجعه على الإخلاص والصدق في عمله، ويكون ناصحا لله والعباد أينما كان، ويحذر التقرب إلى الرؤساء بالرياء والسمعة أو بظلم الآخرين وحسد الآخرين. هذا هو الطريق فيما أعلم. نعم.
1: هذه رسالة وردتنا من المستمع عواض راجي الحربي من القصيم. يقول في رسالته: أسأل عن البرقع، هو ما حكم لبسه إذا كانت المرأة تستر من تتستر من ورائه بالغشاء، علما بأن لبسه وبيعه وشرائه أصبح شائعا بين الكثير من النساء؟
2: لا نعلم بأس بلبس البرقع إذا كان بقدر، إذا كان الخرق الذي فيه بقدر العين لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن هذا أمر معلوم من قديم الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب وهو يشبه البرقع، ينقب فيه العينين نقبان بقدر العينين، فإذا استبلته الأنثى في حاجاتها في طريقها أو عند بعض من هو ليس محرما لها كأخي زوجها ونحو ذلك فلا بأس بذلك، وإذا كان فوقه شيء يستر العينين ويحصل به قضاء حاجتها من دون أن يضرها ذلك فهذا من باب الكمال.
1: سؤاله الثاني يقول عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه، فما هو رأيكم بذلك وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير؟ يقول فيه: ما رأيكم عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه، فما هو رأيكم بذلك وفقنا الله وإياكم؟
2: ما فهمت هذا السؤال ولا أدري.
1: يمكن أن يقصد في التطريز مثلا أنواع من الحيوانات وعليها أو الثقوب أو...
2: يوضح سؤال حتى يجاب.
1: هذه رسالة وردتنا من المستمع أو أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته: يوجد في العراق بعض الناس يقال إنهم سادة وأنهم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء السادة يتعاملون مع الناس معاملة تنافي أو تتنافى مع الإسلام حسب اعتقادي، ولكن لا أدري اعتقادي صحيح أم خطأ، وأهم هذه المعاملات أنهم يأخذون من الناس نقود مقابل كتابة ودعاء للمريض إلى آخره،
3: يأخذون بعض الناس يأخذون من بعض الناس الذبائح والنقود كذلك ويثيرون في النفوس الناس الشكوك إلى آخره.
2: يوجد في أماكن كثيرة يسمون بالسادة ويسمون بالأشراف وهم فيما نعلم وفيما يذكر العارفون بهم أنهم ينتسبون إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم ينتسب إلى الحسن وبعضهم ينتسب إلى الحسين، فيسمى بعضهم شريفا ويسمى بعضهم سيدا، هذا أمر معلوم واقع في اليمن وفي غير اليمن، والواجب عليهم تقوى الله وألا يأكلوا بهذا النسب من أموال الناس، بل عليهم أن يحذروا ما حرم الله عليهم وأن يكونوا من أبعد الناس عن كل شر، لأن هذا النسب الشريف جدير بأن يحترم ولا يتأكل به صاحبه، لكن إذا أعطي ما أباح الله له من بيت المال أو من غير ذلك ما يحل له غير الزكاة فلا بأس، أما أن يتأكل بذلك ويزعم أن هذا النسب يجب على الناس يعطوا كذا ويعطوا كذا ويفعلوا به كذا هذا أمر لا يصلح ولا يجوز، فإن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنساب، بنو هاشم أفضل العرب، فلا يليق بهم أن يدنسوا نسبهم بما لا ينبغي من الأعمال والأقوال والصفات الذميمة. أما إكرامهم ومعرفة أقدارهم لأنهم هذا البيت الشريف بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم والعفو عن بعض الأشياء التي قد تقع من بعضهم على بعض الناس، فالصفح عنهم والتساهل في بعض الأخطاء التي لا تمس الدين بل فيما يتعلق فيما بينهم وبين الناس هذا أمر حسن، وقد جاء في الحديث وذكرهم الله في أهل بيتي وذكرهم الله في أهل بيتي، فالإحسان إليهم والصفح عن بعض زلاتهم التي تعلق بالأمور الشخصية وإحسان وتقديرهم بما يتعلق بمماساتهم ومعرفة قدره في وظيفة وعمل يقوم بحاجتهم أو ما أشبه ذلك ما هو إحسان وعناية بهم ورفق بهم وإصال المعروف إليهم كل هذا طيب، وعليهم أن يتنزهوا عما حرم الله وأن يبتعدوا على أن يعظموا بغير حق، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. نعم.
3: هذه رسالة وردتنا من سعد نامي البقعاوي من بقعة، نقول فيها ما حكم لعب كل من الورقة والضومنة والكرم؟
2: أما الأوراق المعروفة التي فيها الصور وسمى بأسماء متعددة هذه لا تصلح وهي تشبه الشطرنج من بعض الوجوه وفيها من اللهو والصد على الخير وإشغال النفوس بما قد يضرها ويعوقها عما هو أهم كرد السلام، وربما شغلت عن أداء الصلاة في الجماعة وربما شغلت عن أمور أخرى مهمة، فالذي يظهر من حالها أنها من آلات اللهو وأنها محرمة. أما الضمنة
3: والكرم
2: الضمنة
3: لا تبعد عن الورقة كلها
2: تسمى مفروض الأوراق يسمونها كيرا ويسمونها الزنجفة ويسمونها كذا،
3: نعم.
2: وهي أوراق يكون فيها صور مخصوصة يلعب بها الناس ويحصل بها لهو وغفلة ويحصل بها مغالبة هذه كلها ممنوعة،
3: نعم.
2: لأنها من آلات اللهو،
3: نعم.
2: وإذا كان في المال صار أشد في المنع، إذا كان في المال ويكون عليها عوض هذا أشد في المنع ويكون من جملة الميسر القمار. نعم.
3: يقول أيهما أفضل، تطويل قراءة صلاة الفجر أم قصرها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
2: السنة في الفجر الطول، لما كان يطولها عليه الصلاة والسلام في أطول الصلوات، كان يطول صلاة الصبح وكان يقرأ بها بالستين مئة كما أخبر جابر وجماعة بأخبار جابر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كلهم أخبروا بأنه كان يطول صلاة الصبح وكان يقرأ فيها بالستين مئة، ففي السنة فيها الإطالة وعدم التقصير، هذا هو السنة في صلاة الصبح إلا إذا عرض عارض يقتضي التخفيف لمرض احتر جماعة أو حاجة أو جماعة التخفيف فلا بأس، وإلا فالأصل فيها التطويل في قراءتها وركوعها وسجودها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
3: محمد سالم من الرياض بعث بهذه الرسالة يقول فيها: هل يجب أو اختلط علي أمر المذاهب والناس يسألون دائما من أي مذهب أنت؟ وسؤالي: هل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب من المذاهب؟ وقد علمت بقراءاتي أن في المذاهب خلاف، فمثلا في الرضاعة وجدت أن المذهبان أبي حنيفة ومالك يحرمان بمجرد الرضعة، بينما الشافعي وأحمد لا يحرمان إلا بخمس رضعات، فكيف يحتكم الإنسان المسلم في هذه الخلافات إذا أراد شاب أن يتزوج بفتاة رضعت رضعة واحدة من أمه؟ أفيدوني أفادكم الله.
2: المذاهب معروفة مذاهب حق، الشافعي ومالك وابي حنيفه واحمد، كلها مذاهب تدعو الى الحق وتلتزم الحق، وهي مذاهب اهل السنه والجماعه. لكن قد يقع للعالم بعض الغلط في بعض المسائل من الائمه الاربعه وغيرهم، ويسال واحد منهم معصوما، قد تخفى عليه بعض السنه وان لا يبلغه الحديث الصحيح من طريق يثبت عنده، فلهذا يقع بعض الغلط في بعض المذاهب. وهي اختلفت المذاهب فالواجب تحكيم الدليل، فأهل العلم ينظر في الدليل ثم يرجح ما يقتضيه الدليل في مسائل الخلاف، وطالب العلم لا يصل إلى هذا الحد يسأل أهل العلم، وهكذا العامي يسأل أهل العلم عما يقتضيه الشرع المطهر مثل الرضاعة. إذا وجد من ارتضع من أمك رضاعة واحدة أو رضعتين تسأل أهل العلم، والصواب في هذا قول من قال بالخمس، لأنه دل عليه الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآية في إطلاق الرضاعة والأحاديث الأخرى التي فيها إطلاق الرضاعة تحمل على مقيد، على قاعدة متبعة في الأصول أن المطلق من النصوص يحمل على المقيد. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهل بنت سهيل أرضعي سهلها خمس رضعات تحرمي عليه. وثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخها بخمس معلومات فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. خرج مسلم الصحيح والترمذي وهذا لفظه. هذا هو الحكم عند النزاع، الحكم هو السنة، فإذا صحت السنة بشيء وجب الأخذ به وترجيع القول الذي يوافق السنة. وفي هذه المسألة من قال في الخمس فقوله هو الموافق للسنة، ومن قال يكفي رضعة واحدة أو رضعتان أو ثلاث فقوله مرجوح. وهكذا المسائل الخلافية، لأن الله قال فإن تنازعتم من شيء فردوا إلى الله والرسول، وقال سبحانه واختلفتم من شيء فحكموا إلى الله، فيختلف الناس في شيء وجب رده إلى الكتاب والسنة، وأهل العلم هم الذين ينظرون في ذلك وهم الرادون للكتاب والسنة، فإذا نظروا في الأدلة وجب ترجيح ما قام عليه الدليل. والعام يسأل، وطالب العلم القاصد الذي لم يبلغ من درجات المجتهدين والعارفين بدرجات السنة يسأل أهل العلم ويتحرى في هذا العلم من هو أقرب إلى العلم والفضل وأقرب إلى فهم السنة، لأن هذا هو واجبه وهذا جهده. ولا يجب أن يلتزم الإنسان مثلا معين، بل يتحرى الحق ويسأل الحق، فمتى وجد الحق أخذ به، سواء كان مع مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيره من أهل العلم في مسائل الخلاف. نعم.
3: هذه رسالة وردتنا من المستمع من الرياض ألف عين ميم ميم، يقول سؤالي عن صلاة الوتر، إذا صليت الوتر بعد العشاء قبل أن أنام خوفا من عدم القيام آخر الليل، ثم قمت آخر الليل وأردت أن أصلي من آخر الليل، فهل يجوز ذلك وأوتر في الأخير أم لا؟
2: إذا أوتر الإنسان من أول الليل احتياطا هذا حق طيب. النبي أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بالإيتار أول الليل، قال بعض أهل العلم إنما أوصاهما بذلك لأنهما يشتغلان بالعلم في أول الليل ويصعب عليهما القيام في آخر الليل، فإذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر من الركعات من الوتر، يكفي الوتر الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يوتران في ليلة، فيصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر من الوتر في آخر الليل. ولا حرج في ذلك ولا بأس بذلك، وإنما يؤمر بتأخير الوتر في آخر الليل إذا كان لا يوتر في أول الليل ويتيسر له القيام في آخر الليل، فهذا يوصى بأن يكون وتره في آخر الليل إذا تيسر له ذلك، لأن آخر الليل أفضل، فإذا يسر الله للعبد أن يوتر في آخر الليل فهذا أفضل. أما إذا خاف وخشي أن لا يقوم من آخر الليل فإنه يخلو بالحزم فيوتر في أول الليل، وإذا رزقه الله القيام في آخر الليل صلى ما تيسر من دون وتر، كما جاء في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، يبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة ولا حرج فيها. نعم.
3: يقول نرى كثير من أهل الخير ومن محبيه ومن الفضلاء الذين يصلون التراويح في رمضان مع الجماعة، إذا جاءت الشفع والوتر تركوا أمكنتهم وانصرفوا إلى منازلهم. يقول إذا كان المسلم يصلي مع الجماعة في رمضان صلاة التراويح وكانت له صلاة في آخر الليل، فأيهما أحسن وأولى، يوتر مع الجماعة ويشفع وتره أم يترك الشفع والوتر مع الجماعة ويوتر آخر الليل؟
2: الأفضل أنه يكمل مع الإمام كما شرع الله.
3: نعم.
2: لأن النبي عليه السلام قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى يصلي كتب الله له بقية ليلته. وذلك لما صلى بالصحابة في بعض الليالي إلى ثلث الليل وفي بعضها إلى نصف الليل قالوا يا رسول الله نفلتنا بقية ليلتنا. قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى يصلي كتب الله له بقية ليلته.
3: نعم.
2: هذا هو الأفضل أنه يستمر مع الإمام حتى يوتر. ثم إذا صلى في آخر الليل يكفيه الوتر الأول. لا حاجة للوتر الثاني.
3: نعم.
2: والحمد لله يوسف في مع الإمام ويصلي ما تيسر في آخر الليل فيفعل بدون وتر.
3: نعم. طيب لو أوتر
2: كما تقدم بالسؤال الأول.
3: نعم. لو أوتر مع الإمام ثم شفع وتر.
2: إن شفع فلا بأس.
3: إن شفع أوتر آخر الليل.
2: إن شفع مع الإمام سلم الإقامة وأتى ركعة وشفع ثم جاء وتر آخر الليل لا بأس.
3: نعم.
2: لكن هذا قد يثقل على النفوس.
3: نعم.
2: وقد يعني يخشى صاحبه ويعدى بهذا مرايا.
3: نعم.
2: فالحاصل أنه إذا اكتفى بالوتر الحمد لله يكفي.
3: نعم.
2: وإن شفعه فلا حرج. إن شفعه وأوتر في آخر الليل فلا حرج. وإن اكتفى بالوتر ثم صلى في آخر الليل ما تيسر من ركعتين أو أربعين أو ست أو ثمان أو أشبه ذلك فلا حرج ولا حاجة إلى وتر. يكفي الوتر الأول.
3: يقول أيضا المستمع من الرياض أنا كثيرا ما أتحدث لوحدي طبيعة كذا لم أستطع تركها لم أستطع تركها فهل تعتبر غيبة إذا ذكرت إنسان بما يكره وأنا لوحدي لم أذكره مع أحد من الناس وإنما بيني وبين نفسي وفقكم الله.
2: النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم العموم وأنك متى ذكرت أخاك بما يكره سواء كنت وحدك أو عند الناس فهذا كله غيبة. فالوصية أن تحذر ذلك وأن تعتاد السكوت إذا كنت وحدك إلا في ذكر الله عز وجل. لا تكلف الناس اذكر ربك اشتغل في ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم دع عنك الناس عندك من الشغل ما يكفي من ذكر الله واستغفاره والدعاء سبحانه وتعالى. نعم.
3: شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل عين سين من الرياض وعواض راجي الحربي ومحمد مديد محمد الحمادي من العراق ورسالة وردتنا من بقعاء من المرسل سعد نامي البقعاوي ورسالة من محمد سالم وأخيرا رسالة المستمع من الرياض ألف عين ميم ميم. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل السادة على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وردت كلمة أمة في القرآن على عدة معان، فوردت بمعنى الإمام الذي يقتدى به، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، ووردت بمعنى الزمن، كما في قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد زمن، ووردت بمعنى جماعة، كما في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، ووردت بمعنى الملة والدين، كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمّة.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، وفي رواية: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته ومع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا سؤال قد يكون رأى في وجهها شيئا، لكنه الذي يهمنا أن الأب يتعاهد بناته، يتعاهد أولاده، يعرف من وجوههم ما الذي يخفون. فعندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيّنت. ولاحظوا هنا ماذا نتعلمه في حياتنا، الزوجة لا تنقل كل شيء لأهلها، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، وفي مقولة أخرى: شيء من الخصومة أو ما إلى ذلك. فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية. إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة: يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول: هل هذا لقب؟ هل هذا يعني كنية؟ هل هو؟ نقول الصحابة يقولون الصحابة إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
انظروا يا إخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى جاء؟ جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم. هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها، حتى ما نسمع في زماننا حتى لو حصل الطلاق انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس، لن يهتم الناس بما نقول. على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن نكون نهتم أكثر للأطفال، للأبناء، للأولاد، لا يكون الأم تحترم طريقها في غيابه ولا تنقل عنه شيء أو تقول شيء يغضب أولاده، والعكس صحيح. الزوج كل إنسان لابد يحفظ كرامة الآخر أدبا وخلقا وديانة شرعا، ما يجوز أن نغتاب بعض وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها للديمومة، للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع في هذا الموقف. الحياة هكذا، مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي في الحياة. ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر حتى لو كان الاثنان من أعقل الناس، من أفضل الناس، قد تحصل خصومة. فلا يتكدر الإنسان ولا يبني على هذه الخصومة حياة أو أمور قد لا تكون تحتملها. كذلك من هذا الموقف نتعلم الكنية بغير ولد، يعني أبا تراب كناها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام، لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران، مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر من أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا تتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة، يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد، لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير، نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما
بين الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أن نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: أيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان. في دكانه يبيع ويشتري ويقرض وينظر، قد راقب الله فيصدق الله في بيعه وشرائه، فلا يكذب ولا يغش، بل يتسامح ولا يتشدد. المهم تباركت تجارته، ووسع الله رزقه، وأصلح الله له ولده، وعاش حياته وهو قرير العين. نعم، في دكاننا وفي سائر تعاملاتنا، ما هو حالنا في بيعنا وشرائنا؟ ما هو حالنا في إقراضنا وفي استيفائنا؟ وكيف نحن؟ هنيئا لمن كان يتعامل بالسماحة في بيعه وشرائه ومطالبته بدينه، لأنه يستشعر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. هنيئا لمن ترك الحلف في بيعه وشرائه، لأنه قد أرهبه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هنيئا لمن صدق في السلعة ولم يكذب أو يكتم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. هنيئا لمن تصدق وأعطى مما رزقه الله. يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، أي اخلطوه بالصدقة لما فيه من الحلف أو ربما الكذب والكتمان، بل تجده بسبب ما رزقه الله يقرض محتاجا ويمهل معسرا، بل يتصدق ويعفو، لأنه قد تذكر قول الحق سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. بل تذكر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال بريدة: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. فقال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة. الله أكبر، ما أكرم الله. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان.
1: لما أبصرت الحياة، مع الدكتور فهد القويفل.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم، أقرب إليكم أينما كنتم،
3: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7 8 2 9 3 9 9 9. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
4: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
5: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
4: فلا إفراط ولا تفريط
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
4: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا، أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا.
1: نعم،
2: السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ طيب يا شيخ، عندي سؤال أنا يا شيخ. نعم، السؤال الأول، ما حكم خلطة الشعر للنساء وفيها يعني نوع من السواد؟ والسؤال الثاني، حكم صلاة المرأة في بيتها، هل هي يعني نفس صلاة الرجل في الأجر إن شاء الله؟ أما الأول فإنه لا يجوز تغيير الشيب بالسواد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواد. نعم، ورد حديث في الوعيد عليه. وأما إذا كان إذا غير الشعر بلون بين السواد والحمرة، أي بلون بني مثلا، فإنه لا بأس به ولا حرج فيه.
3: للنساء يا شيخ.
2: نعم،
3: أقول للنساء، خلطة الشعر للنساء.
2: النساء والرجال سواء في هذه المسألة.
3: ها؟
2: الرجال والنساء في هذه المسألة سواء.
3: نعم.
2: نعم.
3: طيب، وصلاة المرأة في بيتها،
2: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيوتهن خير لهن. ولا فرق بين أن تكون المرأة في مكة أو المدينة أو غيرهما من بلاد الله، فالأفضل لها أن تصلي في بيتها. حتى في مكة نقول صلاتها في بيتها أفضل من أن تصلي في المسجد الحرام، وإن كانت الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، لكن أجرها في بيتها أعظم من مئة ألف صلاة.
3: جزاك الله خير يا شيخ.
1: معنا مكالمة الآن على الخط. طيب. شكري.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
4: شيخ محمد.
2: هذا هو.
4: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
2: السلام ورحمة الله.
4: فضلت الشيخ، إني أحبك في الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه إن شاء الله.
2: آمين، جزاك الله خير. حفظك الله على أحببتنا فيه.
1: تفضل.
4: سؤالي يا فضيلة الشيخ.
2: نعم.
4: أن شخص ما وقع أبوه في مخالفة شرعية، وهي تفضيل إحدى زوجاته عن الأخرى، بما لا يخفى على فضيلتكم من وجوه هذه التفضيلات الشيء الذي سبب أذى وضرر لإحدى زوجاته، وعندما قام ابنه يعظه في الله ويذكره بالله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باللين وبالتي هي أحسن وبالقول الطيب، غضب عليه هذا الأب أشد الغضب. وعندما قام الابن بمحاولة استرضاء لأبيه خشية وقوعه في العقوق، لم يرضى الأب إلا الجفاء والمخاصمة وعدم الرضا، وكرر الابن محاولاته للاسترضاء أكثر من مرة ولكن دون جدوى. فهل يا فضيلة الشيخ يعتبر هذا الابن عاق وقاطعا لرحمه، أم ماذا، وماذا عليه أن يفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: قبل أن يجيب على السؤال، أوجه نصيحة إلى هذا الأب إن كان ما قيل عنه حقا، أن يتقي الله عز وجل، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فليرتقب الجائر بين الزوجات ليرتقب هذا الوعيد، أنه يأتي يوم القيامة في ذلك اليوم المشهود وقد مال شقه، نسأل الله العافية. فعليه أن يتقي الله تعالى ما استطاع، وأن يعدل بين النساء ما استطاع، ولا يحل له المفاضلة فيما يستطيع فيه المعادلة. أما بالنسبة للأب فأقول، أما بالنسبة للابن ومناصحته لأبيه، فأقول جزاه الله خيرا. هذا والله من البر أن ينصح أباه عن شيء يضره، وأن يبين له شريعة الله في الأمر، ويعتبر بهذا بارا من أبر البارين. ولا ينسى هذا الابن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناصح أباه، حتى إن أباه توعده وقال لئن لم تنتهي لأرجمنك، ومع ذلك لم يمنعه هذا من مناصحة أبيه، حتى أعلن أبوه أنه باق على الكفر والعياذ بالله، وحينئذ تبين لإبراهيم أنه عدو لله فتبرأ منه. فأنت يا فأقول أيها الابن الكريم إن مناصحتك لأبيك من أبر البر به، وأنه إذا غضب وقاطعك من أجل هذا فإثمه عليه، وأنت لك الأجر. احرص على بره ما استطعت، ولكن مع ذلك لا تتهاون في ذات الله عز وجل بنصيحته وتوجيهه.
1: جزاكم الله خيرا. جزاكم
4: الله خيرا يا شيخ محمد.
1: معنا مكالمة الآن.
5: بارك فيك.
1: محمد.
2: نعم.
1: هذه سائلة تقول، تذكر هذه السائلة بأنها حامل في 9 أسابيع وأسقطت، بعد ذلك هل تصلي وتصوم هذه السائلة يا شيخ؟
2: نعم، الجواب لها ولغيرها. إذا أسقطت الحامل، إذا أسقطت الحامل جنينها، فإن كان قبل أن تخلق فيه الروح فإن الدم دم فساد وليس دم نفاس، لا تلزمها الصلاة، ويباح لها أن يأتيها زوجها وهي كالطاهرات سواء، إلا أنها ما دام الدم عليها لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة غسلت المحل عن الدم ثم تحفظت بحفاظة ثم توضعت، يعني تجددت وصلت.
1: نعم،
2: هذا جواب لها ولغيرها. أما إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان ولا يمكن أن يتبين قبل تمام 80 يوما، فإنه إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان ثم سقط، الدم الذي يصيبها دم نفاس، تترك من أجل الصلاة والصوم ولا تعاشر الزوج بالجماع لأنها نفسة حتى لطف.
1: نعم نعم.
6: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
6: حياكم الله يا شيخ محمد.
2: حياكم الله.
6: والله يا شيخ محمد عندي سؤال، والله أبغى حضرتك تجيب عليه.
2: نعم.
6: والله بأن أقسمت يمين الطلاق على زوجتي اللي هي لا تعمل.
2: ألا تعمل؟
6: ألا تعمل، نعم.
2: شيئا.
6: وفعلا يعني لم تعمل، ولكن جت بعدها تبكي ومش عارف إيه، يعني تبكي وتتحجج، فقلت لها إن والله لو أنا سألت مثلا استفسرت عن يمين الطلاق إذا كان يقع لا تعملي، وإن كان لا يقع سمحت لك بالعمل.
1: يعني تعمل موظفة؟
6: تعمل موظفة. نعم
1: نعم يا شيخ محمد.
2: نعم،
6: فرأي حضرتكم إيه في
2: أولا بارك الله فيك، أنصحك وغيرك من التعجل بالطلاق.
6: نعم،
2: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد.
6: نعم نعم.
2: والحلف بالطلاق بدعي لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة.
6: نعم نعم.
2: ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في فيه، فمنهم من قال إن الحلف بالطلاق طلاق معلق على شرط، فمتى وجد هذا الشرط وقع الطلاق.
6: نعم.
2: وهذا رأي الأئمة الأربعة وجمهور الأمة.
6: يعني حضرتك لو عملت يقع يمين الطلاق.
2: وذهب بعض العلماء،
6: نعم،
2: كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإنسان إذا حلف بالطلاق وليس من نيته طلاق وليس من نيته طلاق زوجته، وانما اراد بذلك منعها، فان حكم هذا الطلاق المعلق حكم اليمين.
6: نعم نعم.
2: بمعنى انه يكفر كفارة يمين وينحلها بالطلاق.
6: يعني عملها شيخ محمد،
2: اولا انا قلت لك هذا من اجل ان تحذر انت وغيرك.
6: نعم نعم.
2: من هذا العمل الأمة الإسلامية جمهورها عامتها من أئمة وعلماء يقولون إذا قال لزوجته علي الطلاق ما تفعلي كذا،
6: نعم نعم،
2: وفعلت فإن الطلاق يقع ولا بد منه.
6: نعم.
2: إذا قال لها إن فعلت هذا فأنت طالق ثم فعلت فإن الطلاق يقع.
6: نعم نعم.
2: لا بد منه. هذا قول جمهور الأمة الإسلامية.
6: نعم.
2: من الأئمة والعلماء.
6: نعم نعم.
2: يجب الحذر من هذا العبث.
6: نعم نعم.
2: لكن يرى شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء أنه متى كان قصده الطلاق
6: القصد منع من العمل،
2: ومتى كان قصده منعها من العمل والتأكيد عليها وتهديدها بالطلاق فإنه لا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين.
6: الكفارة يا شيخ محمد الله،
2: الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
6: نعم.
2: لم يجد فصام ثلاثة أيام متتابعة.
6: هي يعني عملها بيجي على حساب يعني شغلي أنا وعمل بيتها ورعاية أطفالها.
2: أجل لا تخ... لا ت... لا تخليها تعمل.
6: وفي نفس الوقت لا تريد أن تشارك في مصاريف البيت نهائي.
2: شيخ بارك الله فيك.
6: نعم.
2: امنعها من العمل ما دام البيت محتاج لها.
6: نعم.
2: وأنت مغنيك الله وتستطيع أن تنفق عليها.
6: والله أنا يعني بصراحة محتاج لعملها. ولكن هي يعني لا تريد أن تشارك في البيت أو في مصاريف البيت بأي شيء.
2: إذن وش الفائدة من عملها؟ وش الفائدة من عملها إذا كانت لا تشارك في المصاريف ولا ترعى أولادها؟
6: يعني كل الراتب مصاريفي مثلا 1000 ريال كل الراتب بدل سكن وكله.
2: على كل حال كما قلت لك امنعها ما دام البيت محتاج إليها لدعاية أطفالها وشؤون بيتها.
6: نعم نعم.
2: امنعها.
5: جزاكم
6: ماشي جزاكم الله كل خير. نعم نعم. طيب يا شيخ محمد الله
5: خلاص معنا مكالمة. أه؟
6: ماشي. ألو.
5: نعم.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
6: فضيلك الشيخ محمد.
2: أي نعم.
6: والله عندي 3 أسئلة فلو فضيلتك تسمح لنا بيها. في صلاة الظهر
2: السابعة طبعا أنا أسمح لك لو تبي 10
5: بسؤالين تفضل يا أخي. السؤال الأول والسؤال الثاني تفضل.
6: في صلاة الظهر في الركعة الرابعة ركع الإمام دون أن يجهر بالتكبير فلم يركع أحد من المأمومين، ثم رفع الإمام فركع بعض المصلين وظل البعض الآخر واقف، فعندها كبر الإمام وظل واقفا برها، ثم ركع مرة أخرى فركع المصلين ثم سجد للسهو قبل السلام سجدتين، فهل في صلاتنا شيء؟
2: الذي فهمت منك الآن أن
6: نعم.
2: الإمام ركع مرتين كذا؟
6: هو ركع بدون تكبير.
2: ركع بالتكبير وقال سمع الله لمن حمده.
6: ورفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده. فركع بعض المؤمنين وظل البعض واقفا.
2: ركع بعض المؤمنين ثم تابع الإمام.
6: ثم تابع الإمام ثم رفع هو يعني المأموم رفع. يعني بعض المأمومين ظل واقف والبعض الآخر ركع عندما قال الإمام سمع الله لمن حمده.
2: الذي ركع عند قول الإمام سمع الله لمن حمده رفع بعد ذلك وتابع الإمام.
6: نعم.
2: طيب هذا صلاته صحيحة. الثانيين
6: لا حضرتك هو لما الإمام ركع بدون أن يجهر بالتكبير.
2: أنا فهمت يا رجل فهمت بارك الله فيك.
6: نعم.
2: الإمام ركع ولم يسمع المأموم تكبيره.
6: نعم.
2: ثم قال سمع الله لمن حمده.
6: نعم.
2: فانقسم الناس إلى قسمين.
6: نعم.
2: قسم ركع ورفع.
6: نعم.
2: وتابع الإمام.
6: نعم.
2: هؤلاء صلاتهم صحيحة.
6: نعم.
2: القسم الثاني بقوا واقفين.
6: نعم.
2: وماذا صنعوا بعد ذلك؟
6: الإمام كبر وهو واقف بعد ما قال سمع الله لمن حمده وظل واقف برها ثم ركع مرة أخرى.
2: يعني ركع مرتين.
6: نعم.
2: الإمام ركع مرتين.
6: نعم.
2: لماذا يركع مرتين؟ هذا غلط من الإمام.
6: هذا هو الذي حدث. نعم.
2: لكن نظر لأنه جاهل نرجو أن لا يكون عليه شيء.
6: والمصلين
2: تقول إن الآخرين ركعوا معه. الذين لم يركعوا أولا ركعوا معه.
6: كل المصلين ركعوا بعد ذلك.
2: طيب على كل حال هؤلاء جاهلون.
7: نعم.
2: وأرجو أن لا يكون عليهم شيء.
7: يعني لا نعيد الصلاة؟
2: اسمع، ما داموا جاهلين نرجو أن لا يكون عليهم شيء، لأنهم لا يدرون عن الحكم.
7: نعم.
2: لكني سأخبرك الآن بالحكم.
7: نعم.
2: الواجب أن الإمام لما رفع أن يركع المأمومون الذين علموا أنه ركع.
7: نعم.
2: وثم يرفعون ويتابعونه.
7: نعم.
2: وهذا حصل من بعضهم.
7: نعم.
2: وأما ركوع الإمام مرة أخرى فهو غلط، وهذا يدل على أنه جاهل.
7: نعم.
2: الواجب على الإمام أنه استمر في صلاته، والواجب على الآخرين الذين وقفوا أن يفعلوا كما فعل إخوانهم.
7: نعم.
2: يركعوا ثم يتابعوا الإمام.
7: نعم.
2: نعم.
7: طيب السؤال الثاني، حضرتك في صيام التطوع إذا أكل الإنسان ناسيا قبل أن يتم، هل يتم صومه أم يفطر أم هو مخير بذلك؟
2: إذا أكل الصائم ناسيا في فريضة أو نافلة،
7: نعم،
2: فصيامه تام ويستمر في صيام.
7: ويستمر في صيام.
2: نعم.
7: شكرا جزيلا، جزاك الله كل خير.
5: عليكم السلام. شيخ محمد.
2: نعم.
5: هذه سائلة تقول في سؤالي الأول معنا على الخط، عند ذبح الذبيحة لو سمى الشخص الثاني الذي حضر هذا الذبيحة ولم يسمي الذابح، هل يجوز ذلك؟
2: هذا لا يجوز. الواجب على الذابح نفسه أن يسمي عند إرادة الذبح. وإذا سمى الحاضر ولم يسمي الذابح فالذبيحة حرام ولا يجوز أن تؤكل، بقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. فلا بد من التسمية، ولا بد أن تكون التسمية من الذابح عند إرادة الذبح.
5: إذا كان هذا ناسيا يا شيخ؟
2: إذا كان ناسيا فالذبيحة لا تحل.
5: طيب.
2: لعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن ذكر اسم الله شرط من الشروط، والشروط لا تسقط بالسهو.
5: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلتها هذه السائلة معنا الخط تستفسر عن شروط الزكاة يا شيخ.
2: شروط الزكاة أن يكون المذكي من أهل الزكاة، وهو المسلم واليهودي والنصراني. فلو ذكى المجوسي زكاته حرام، ولو ذكى الشيوعي فزكاته حرام، ولو ذكى المشرك فزكاته حرام، ولو ذكى المرتد فزكاته حرام. وعلى هذا فإذا ذكى الإنسان وهو لا يصلي فمذكاته حرام.
8: طيب
2: يعني لو ذكى الرجل وهو لا يصلي فإنها لا تؤكل ذبيحته. هذا شرط. الشرط الثاني أن يذكر اسم الله على الذبح فيقول بسم الله. الشرط الثالث أن يكون الذبح في محل الذبح وهو الرقبة. فلو قطع الشاة نصفين فإنها لا تحل ولو ماتت، لأنه لابد أن تكون الزكاة في محل في الرقبة. والشرط الرابع أن يقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، لأن هذين العرقين هما الذي يكون بهما أنهر الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وورد عنه فيما رواه أهل السنن أنه نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. هناك شرط آخر وهو أن يكون الذبح بمحدد كالسكين والسيف والخنجر والحجر الذي له حد والخشب الذي له حد والقصب الذي له حد وما أشبه ذلك إلا السن والظفر، فإن الذكاة بهما لا تصح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، فإن السن عظم والظفر متلحبشة.
8: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.
9: شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
1: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. حديث صحيح، رواه النسائي.
1: ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ أولا، شروط النكاح من وضع الله عز وجل، وأما الشروط في النكاح فمن وضع المخلوقين. ثانيا، شروط النكاح كلها صحيحة، وأما الشروط في النكاح فمنها الصحيح ومنها الفاسد. ثالثا، شروط النكاح يتوقف عليها صحة العقد، فلو فقد شيء منها لا يصح العقد. وأما الشروط في النكاح فيتوقف عليها لزوم العقد لا صحته، فإن خالف أحد الطرفين شيئا منها فللطرف الآخر أن يفسخ العقد. رابعا، شروط النكاح لا يصح إسقاطها بأي حال من الأحوال، وأما الشروط في النكاح فيصح إسقاطها ممن اشترطها.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء أسبوعي متجدد من خلال برنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه النافذة الغذائية التي تفتح لكم كل أسبوع عند لنتحاور ولنتناقش ولنعرض لكم أبرز الموضوعات الخاصة بالتوعية الصحية اللازمة، وأيضا التوعية الغذائية المهمة لأجل حياة أفضل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم، معكم في هذه الحلقة محدثكم إبراهيم الهلالي من الإعداد والتقديم، وأيضا أرحب وأيضا معكم زميلي في الإخراج أخونا محمد باصويلح، وأيضا نرحب كالعادة بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أستاذة جمانة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: الله يسلمك.
4: مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لمن تابعنا ونعلن عنه الآن، وهو الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي شفاهم الله. نسمع دائما عن القولون ويتكرر كثيرا اسمه مع كل أعراض ومع كل شخص يشتكي من ألام، يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي والإمساك والغازات وإلى آخره. سنتعرف إن شاء الله من خلال هذه الحلقة على ما هو القولون، ما هي أنواعه، أعراضه، الأغذية المناسبة لمرضى القولون، والعديد إن شاء الله من المحاور مع الأستاذة جمانة جلال. نتشرف بتواصلكم الدائم معنا من خلال هذا البرنامج، بالإضافة أيضا إلى الواتساب، أيضا تطبيق الواتساب على الرقم 0556111315، أيضا هاشتاغ غذاؤك وحساب إذاعة نداء الإسلام في تويتر نداء أندرسكور راديو. إن شاء الله من خلال هذه القنوات المختلفة سنطرح أسئلتكم وأطروحاتكم، فأهلا بكم.

0: تعبدون.
1: غذاؤك. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأستاذة جمانة، نحن في بداية هذه الحلقة من هذا الأسبوع. كما تعلمين الأسبوع الماضي كان في طلبات كثيرة على هذا الموضوع وموضوع حلقتنا بالذات الأغذية الخاصة بمرضى القولون. سنتوغل إن شاء الله وندخل يعني في هذه المعمعة في هذه الحلقة إن شاء الله، لكن لعلنا في البداية أستاذة جمانة نعرف تعريف بسيط لمرض القولون.
2: أول شيء، القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي. كثير مننا للأسف هي مغلوط إن إحنا نقول القولون، لكن هي عبارة عن الجهاز الهضمي اللي هو المرتبط بالأمعاء. الأمعاء هي نفسها تكون تقريبا متر ونص، وهي تلعب دور نهائي في امتصاص المياه في آخر وتمرير الفضلات الله يكرمك لمنطقة الأمعاء الغليظة والمصران الغليظ، بعدين تروح للأمعاء الدقيقة وتمريرها لمفتحة الشرج الله يكرمك. فالهدف السبب اللي بيخلي القولون العصبي هو أكتر أو القولون نسمه أكتر شيء اللي هو بيسيطر على المشاكل اللي بتصير في المعدة، لأنه هو أكبر جهاز تقريبا محاط في منطقة البطن، تمام؟ وله تأثيرات مباشرة لأنه مرتبط بالأعصاب الداخلية لينا. عشان كده إحنا كل ما عصبنا، كل ما كان عندنا أزمة عصبية أو أزمة نفسية، على طول إيش اللي بتأثر أكتر شيء؟ يتأثر عندنا الجهاز الهضمي اللي هو المصران الغليظ، اللي بيكون آخر أساس لتمرير المياه.
1: جميل.
2: بيصير في مشاكل مرة كثيرة صحية قد ترتبط مباشرة بالأعصاب، الناس العصبيين دول اللي بزيادة، الحساسين اللي بزيادة، يعني كثير في حالات من القولون العصبي بتكون سببها أعصاب بزيادة وحساسية. حاول انك انت تحل المشكلة نفسها، العصبية والحساسية هذه الزيادة، حاول انك تبنجها، يعني حاول انك انت تحاول تبين بالضبط او تحط يدك على المشكلة. اذا كان انت تتأثر من حاجة معينة ابعد. في ناس حتى يتفرجوا الافلام المسلسلات هذه الاشياء، يصير عندهم مشاكل من القولون العصبي منها. تخيل
1: نتيجة ما يعرض، يعني من خلال
2: نتيجة ما يعرض،
1: نعم، من شدة اعصاب يعني قلق
2: عطلسة. نعم. المشاكل الدولة الكبار في السن من طول الوقت جالس لك على الأخبار والمشاكل اللي حاصلة في البلد والأشياء اللي حاصل في البلدان اللي حولنا، على طول يتأثر وعنده القولون العصبي ضارب. طب ليه؟ أكفل هذا الشيء، ما له داعي، ما له داعي أبدا تجلس تختار أشياء تثير أعصابك بزيادة. إحنا عندنا في حياتنا أشياء كفاية إننا نتأثر بيها أو نثير بيها أعصابنا.
1: جميل.
2: نرجع للقولون.
1: تفضلي استاذ.
2: بالنسبه للقولون، القولون العصبي له اتى يعني له اشياء مسببات اللي هي قلنا الاعصاب عموما، وفي اشياء من سبب الاكل، في اشياء بسبب الشرب، في اشياء بسبب حياه، طبيعه حياه، ان الواحد ياكل بسرعه، ما يهضم الاكل، ما يمضغ الاكل، تاكل ياكل هو واقف، ما يشرب مويه كفايه. حناخدها ونستدرجها واحده واحده. طبعا احنا قلنا ايش هو القولون، عرفناه ايش هو بالضبط عشان المعلومه. هو عباره عن جهاز الهضم اللي هو المصران الغليظ بالنسبه للجهاز اللي يتعرض فيه.
1: طبعا هناك انواع كثيره للقولون، يعني
2: مضبوط، بس القولون احنا دحين الان بنستعرض القولون العصبي اكثر شيء. القولون عموما هو قد يكون ما هو عصبي، قد يكون انه بسبب تاثيرات امراض، بسبب اخذ ادويه معينه، بس احنا بنتطرق في هذه الحلقه خصوصا عن القولون العصبي. لانه القولون العصبي وجد انه من بين كل 5 اشخاص 3 اشخاص يعاني من القولون العصبي. جدا طبيعي انه الواحد يعاني فتره من الفترات من القولون العصبي، ما دام صار عندك شد او شيء مباشر او شيء زعل او غضب، قد يتأثر عندك القولون بسبب العارض اللي حصل لك في نفس الوقت. مو غلط أبدا إنك أنت تتوجه لطلب. في ناس بيتعايشوا مع الألم حقه، وفي ناس لا، يضطروا إنهم يروحوا للمستشفى ياخدوا أدوات أو أدوية تسكن الآلام حقة القولون. طبعا إحنا هنستعرض عليها. بالنسبة للأغذية، أول حاجة هنتكلم خلال اليوم عن الأغذية اللي المفروض مريض القولون العصبي أو اللي معرض للقولون العصبي أو إنه عارف عنده قولون عصبي يفضل إنه يتجنبها، ويتجنبها بطريقة جدا مباشرة. يعني ما هو إنه لا أنا أكل لقمة الآن وبعدين مش مشكلة، لا أنت عارف إنه عندك قولون عصبي وتتأثر فيه، بحيث إنه يكون كل شهر عندك دورة بتروح فيها بسبب المشاكل هذه، أو الأعصاب نفسها عندك، أو إنه الألم اللي في البطن عندك مستمر، ممكن يكون خلال اليوم يجيك مرة مرتين، أو خلال الأسبوع 3-4 مرات. هنا دخلنا في اللي هو العارض المستمر، ما دخلنا في العارض الفجائي. العارض المستمر لازم إنك أنت تتجنب الأغذية التالية اللي هي الأطعمة الدسمة، أي شيء فيه دهون زيادة، يحتاج انقباضات قوية من الأمعاء، عندك اللحوم الحمراء كثيرة، المقالي، أي شيء فيه دهون عالية يفضل تجنبها. يعني مثلا أكلت الفول ما له داعي أنك أنت تحط له سمن، وكمان الفول من الأغذية اللي مفروض أنك أنت تتجنبها كأغذية لأنها تسبب المواد الغازية. أي منتجات وأطعمة فيها مواد غازية يفضل أنك أنت تتجنبها نبها تماما. بدل كمان نرجع للأطعمة الدسمة، بدل ما انك انت تطبخي الاخت اللي في البيت، بدل ما انك تطبخي بالسمن، حاولي انك تطبخي بالزيت، وكمان ما تخليه يتسبك، يكون خفيف عشان خاطر ما يصير يدخل في مرحلة الدسامة. الأطعمة اللي فيها مواد غازية ننتبه تماما من البقوليات، ننتبه تماما من الكرنب، ننتبه تماما من الاشياء اللي ممكن تسبب انتفاخات في البطن. تخيل مضغ اللبان ممكن يسبب انتفاخ في البطن ويسبب غازات.
1: صحيح. أنا عادة أعتقد موضوع اللبان يسبب أصلا الجوع أصلا في ال يعني
2: أيوة، لأنه هو يثير اللي هي يثير المادة اللعابية، والمادة اللعابية هي إنزيم هاضم، وكمان يحفز على عشان كده بعد الأكل بعض الناس يأكلوا لبان. الأكل حق اللبان مو معناه إنه هو بس بيأكله أو بيمضغ اللبان بس كفعل إنه يريح نفسه أو يودي الروائح بعد الأكل، أو إنه ينظف أسنانه زي ما في شركات مستغلة هذا الموضوع. لا، نفضل إنه بعض الأحيان الواحد يأكل اللبان عشان كمان يثير المادة اللي هي الهاضمة، يزودها عندك في المعدة والفم. الابتلاع، ابتلاع الغازات، إن الواحد يتكلم وياكل في نفس الوقت، وهذه طريقة تسبب دخول للغازات وانت بتاكل. المفروض انك انت تاكل في صمت وهدوء. يعني هي من آداب الأكل، وما حطوها من آداب الأكل على الفاضي، هي حطوها عشان خاطر انت ما بتبتلع كمية من الغازات وانت بتاكل. المشروبات الغازية يفضل تماما تجنبها لمرضى القولون، لانها اول حاجة بتسبب لك انتفاخ، بتسبب مشاكل، بتسبب تششع اللي هي ما يعني اكرمك الله التكريع، هذه منها مشاكل. غير كده الألبان ومنتجاتها، الألبان ومنتجاتها مو معناها اللبن، أنا معناها الحليب ومشتقاته. الحليب بطبيعة الحال إحنا أساساً بعد سن سنتين الجسم ما بيكون فيه إفراز اللي هي مادة الكايزي أو اللي هي هاضمة لللاكتوز زي ما إحنا كنا وإحنا صغار. اللاكتوز أساساً لما يتفاعل في الجسم اللي هو سكر الحليب يحتاج له زي دورة هاضمة تختلف عن غيرها، ويسبب هذا عدم وجود الأنزيم الكافي في الجسم يسبب انتفاخ وحساسية. بعض الأحيان في ناس عندهم حساسية، بس ما هي حساسية السبير الميجر اللي ممكن الواحد يتأزم منها، لكن كمرضى قولون انتبه من الحساسية حقت
1: الحليب
2: اللاكتوز اللي هو السكر الحليب. عموما كلنا معرضين لها، لكن في ناس تأثيرهم أكبر زي دولة مرضى القولون شفاهم الله وعافاهم، يحاول ينتبه إنه ما يأخذها. الأطعمة الحريفة اللي هي الأطعمة الحارة، إذا عندك أكل فيه توابل حارة تسبب تهيج، انتبه.
1: الأكلات الهندية مثلا، يعني
2: ممكن الأكلات الهندية، ممكن الأكلات حقتنا العادية، ممكن الواحد يحب يحط عليها الشطة. هذه أشياء ترى ممكن إنه الواحد إذا أهمل القولون وأعراضه ممكن تسبب مشاكل اللي هي التقرحات. هنا احنا درجنا في امراض حقه القولون،
1: هنا تشعبنا
2: التقرحات. ايوه، فاحنا حنعملها حلقه لحالها مره ثانيه، لكن الان احنا مركزين فقط على القولون العصبي.
1: مرحله اساسيه.
2: كمرحلة أساسية، والقولون العصبي أنتبه من الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي، الكافيين الزيادة. أنت من حقك كإنسان طبيعي أنك أنت تأخذ 3 أكواب في اليوم، ما تعدت عن ذلك أنت بدأت تدخل في مشاكل اللي هي مشاكل الأعصاب. إن أنت بترفع الكافيين في جسمك، الكافيين إيش يسوي؟ ينبه الأعصاب، وبما أنه القولون مرتبط بالأعصاب عندنا إيش يصير؟ يقوم ينفعل عندنا بزيادة في الكافيين بذي الطريقة، مو بس مادة منبهة، مادة ترفع العصبية للجسم.
1: يعني أفهم من كلامك يا أستاذة أنه يعني لا يزيد عن 3 أكواب إذا مريض القولون
2: ما يزيد عن 3 أكواب ما يزيد، وكمان ممكن كوب واحد في اليوم، هو بيده أساسا معصب وحالته حالة ما له داعي أنه يأخذ أشياء زيادة. خذ اللي صحي بس، أو أنه الشيء اللي أنت متعود عليه في الصباح، أو السيستم المعين أنك أنت تأخذه في الصباح. أي دندات أكثر من كده أوقفها. عندنا تكلمنا عن المشروبات الغازية، الحمد لله والشكر لله أنه إحنا مسلمين وممنوعين دينيا من الكحول. أي شخص أساسا كمعلومة عامة، أي شخص يأخذ الكحول معرض للأمراض القولون كمعلومة عامة. الأدوية الكيماوية، الأدوية الكيماوية قد يكتب لك الطبيب مادة طبية تتفاعل مع القولون إذا أنت ما أكلت، يعني مثلا تأكلها على معدة فاضية تثير القولون. يفضل أنك أنت تقرأ الروشتة حقت الأغذية، حقت الدواء اللي مكتوب لك، تقرأ متى بالضبط أنت تأخذه. في أدوية تستدعي أنك تكون تغليف للبطن، أنك أنت تأكلها مع الأكل، أنك تأكلها بعد الأكل، أنك أنت تأكلها مثلا صحيح، في بعضها تأكلها في وسط دهني، يعني لازم تأكل دهون معينة قبل لا تأخذها الأدوية. في بعض الأدوية تأخذها في وسط قلوي، في بعض الأدوية تأخذها في وسط حامضي. لازم تنتبه للاستدعاءات اللي أنت تأخذها بالنسبة للأدوية، لأنه في بعض الأحيان أنتبيوتك، مثلا أنتبيوتك يكون قوي على المعدة، فيفضل أنك أنت تأكل مثلا كربوهيدرات مثلا أو مادة غذائية ما تسبب لك إثارة للقولون كشكل عام. تمام.
1: طيب نعلم بس أستاذة جمانة عن أرقام التواصل لمن التحق بنا الآن، نتحدث عن موضوع الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي بالإضافة إلى أي سؤال غذائي نحن نرحب به. طيب أستاذة جمانة، هل لا زال هناك أغذية معينة يتجنبها مريض القولون؟
2: الآن إحنا أحطنا تماما بالأغذية اللي
1: قلنا أنه الأطعمة الدسمة، قلنا اللحوم الحمراء، المقالي، المقالي تشمل أي شيء، مقلي البطاطس،
2: الأطعمة الدسمة طبعا،
1: طبعا. مشروبات الغازية، أيضا الألبان ومنتجاتها، الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة والشاهي إذا أكثر من كوب أو أكثر من 3 أكواب، أيضا الكحول، والحمد لله نحن يعني بلد خالي من الكحول. طيب إذا انتقلنا إلى أيضا نقطة أخرى، أيضا ماذا
2: بالنسبة للأغذية اللي يتناولها مرضى القولون؟ الأغذية اللي يتناولها مرضى القولون الحمد لله، يعني برضو كمسلمين عندنا التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه التلبينة من الأغذية. التلبينة إيش هي؟ الشعير. الشعير، والآن في كثير من الشركات صاروا يعملوا التلبينات كباكيتات تقدر تحطها وتغليها وتشربها، أو إنك تكب بس فوقها الموية الحارة وتشربها. هو مشروب الشعير، مشروب الشعير التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال إنه الناس اللي عندهم مشاكل عصبية أو هذا يقدر يأكلها تهدى عليه. كمان الناس اللي مثلا عندهم عزا يفضل انكم تعطيهم التلبينة انها تربط على الفؤاد، تهدي للشخص، تهدي قد ما يكون. فاحنا ننتبه انه اصحاب القولون حاولوا انكم تاخذوا التلبينة. التمر سبحان الله من الاغذية اللي برضو في ديننا الحمد لله يفضل انه الواحد ياخذها، وياخذها برقم فردي اللي هي 1 أو 3 أو 5 او 7، بحيث إنها تهدي القولون. سبحان الله وجد إنه المغنيزيوم اللي متواجد في التمر يهدي حالة يهدي التوتر والقلق مرضى القولون. التين برضو من الأشياء اللي ذكرت في القرآن، التين والزيتون، يعني هذه من الأشياء اللي يفضل إنه الواحد يأخذها. وحكمان إذا أخذتها مجففة تعتبر ملين طبيعي لمرضى القولون. لا ننسى إنه مرضى القولون ممكن يعانوا من إمساك أو إسهال أو أعراض يعني مفاجئة لأن الغازات تتكون عندهم في بطنهم. فهذه الثلاثة الأعراض ما لها يعني شيء متوازن أو شيء لازم، قد يكون إمساك الله يكرمك، قد يكون إسهال الله يكرمك، قد يكون غازات ما لها سيستم معين. فإحنا نقول التمر يحاول يهدي جدا، والتين عندك سبحان الله. كمان ألبان الإبل، ألبان الإبل إذا أنت يعني غير إنها في عندنا الإعجاز العلمي إنه هي، والإعجاز النبوي الطب النبوي إنها من الأغذية اللي جدا يفضل إنها أنت تأخذها ما بين أورام السرطانية والتهاب الكبد والقولون العصبي، كل هذه الأشياء سبحان الله نقدر نحلها عن طريق ألبان الإبل سبحان الله. بس يفضل إنه واحد يأخذها في فترة النهار، ويفضل إنه يأخذها كمان في البيت وانت موجود، لأنه بعض الأحيان تسبب اللي هي الساعة. تفضل.
1: حلو. أيضا هناك أغذية ثانية أستاذ جمانة بالنسبة لما يخص
2: عندنا العسل. العسل برضو من الأغذية اللي يفضل أخذها في وقت الريق مع حبة البركة، تهدي جدا على المعدة، ويفضل أنه يأخذها قبل الإفطار بمرور ساعة كاملها على الأقل، لأنها تهيئ المعدة لاستقبال المواد الغذائية. عندنا كمان اللبن، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي سبحان الله، شوف الحليب يسبب تهيج، اللبن الزبادي يسبب هدوء للمعدة بسبب تواجد البكتيريا الحميدة، لأنه سبحان الله الحليب ما يتكون أو ما يتحول لمادة اللبن الزبادي إلا بوجود هذه البكتيريا اللي هي الخمائر سبحان الله الطبيعية. استخدام زيت الزيتون بدل السمن، استخدام زيت النعناع. زيت النعناع بعض الأحيان يفضل أنه الواحد يأخذها على كبسولات، هذه الكبسولات تعمل على تهدئة المعدة أو الأمعاء الغليظة اللي هي بتسبب لنا القولون. يفضل ان الواحد ياخذها في كبسولات مو يشربها، لانه امتصاصها تكون اقل سرعه، لان احنا اللي بنوصلها للامعاء، فعشان كده ناخذها على هيئه كبسولات عبال ما توصل لمنطقه الامعاء اللي هي عمليه امتصاص، تكون بدات تتفكك الحبوب هذه اللي الواحد بياخذها. حبوب الفحم برضو يفضل ان الواحد ياخذها. وكمان ناخذ فيتامينات بي كومبلكس. بي كومبلكس انها تهدي اعصاب الشخص اللي يكون عنده قولون.
1: جميل.
0: غذاؤك،
2: اخبرني ما تاكل واخبرك من انت،
0: انجع الطرق للوصول لصحه بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: انتهينا كذا من ناحية الأغذية أستاذ جمان اللي تجنبها واللي
2: يأخذها. انتهينا تقريبا بالنسبة للأغذية. آخر بارت اللي هو الأعشاب الطبيعية. عندنا مرضى القولون يفضل أنهم يأخذوا البابونج. البابونج يهدي سبحان الله. النعناع واحد يأخذه كل ما كان عنده أعصابه مرة مشدودة وتلفانة، يقدر يأخذ الليمون مع النعناع يخلطها مع العسل. هذا شراب من الأعشاب يعتبر هادي ومهدي للأعصاب عموما ومهدي لمنطقة القولون. كمان ينعكس فعل الليمون في الأمعاء بحيث أنها ما تصير حامضية، تصير قلوية، تقوم تهدي المعدة عموما في البطن بعد ما تعدي من المعي اللي تروح للأمعاء الغليظة. هذا هو.
1: طيب هل ممكن يعني نسأل الأستاذ جمان أنه هل هناك أغذية معينة ممكن الاستشفاء بها بعد الله سبحانه وتعالى من المرض؟
2: مو احنا قلنا الأغذية عموما هذه اللي من أول سابق ذكرها، اللي التمر، التين، التلبينة،
1: يعني الاستمرار عليها يساعد على
2: الاستمرار عليها. وكمان في عندنا اللي هي برضو اللي هي الكراوية واليانسون. هذه برضو من الأعشاب اللي يفضل مثلا في اليوم إذا أنت بتعمل عندك القولون، حاول إنك أنت تدرج خلال اليوم عندك الكراوية واليانسون والبابونج، تدرج ما بينها عشان إذا طفشت من مثلا كوب معين من الأعشاب تروح لنوع ثاني، وطعمها حلو ترى، ما هو مستنكر ولا فيها ريحة ولا فيها أي شيء، بالعكس الكراوية طعمها مستحب وطعمها لطيف على المعدة وفيها حلاوة لما أنت تشربها. البابونج نفس الحكاية، حتى يعطر الجسم البابونج. العسل مع الليمون مع النعناع هذه من الأشياء اللي يفضل أنه صاحب القولون يكون موجودة يأخذ دائما. الحبوب حقت زيت النعناع تشار انه كثير من المصابين بالقولون يقدر يستخدمها، وجدا لها تلعب دور هام في تلين البطن وتخفيف اثار الغازات من القولون العصبي.
1: نبدا بهذه المشاركه الهاتفيه من ابو تركي من حائط. تفضل يا ابو تركي. السلام عليكم.
4: سلام، حياك الله استاذ ابراهيم.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله.
4: استاذ جمانه
1: تفضل تسمعك.
2: اهلا وسهلا، تفضل.
4: الله يحفظك استاذ جمال. بالنسبه لنبته الليمون، يعني أنا دائما أشتكي من القولون عند مثلا ما أصحى صلاة الفجر. الأهل مدام تجيب لي قطعة ليمونة وموية مع دافية. أنا نصحني فيها واحد ودخلت نفس الوقت على طريق يوتيوب وجدت أن الاضطرابات هذه خفت معي. يعني هل مثلا النت هذه لا أي نعم خفت كثير. يعني قبل تناول الإفطار بساعة ساعة ونص مع تناول الموية مع الليمون.
1: جميل.
4: يعني ليمون فريش مع الموية طبعا.
5: ممتاز. يعني أنت الآن بتنصح مرضى كولون أنهم يتبعوا نفس الشيء؟
4: بشرط ما يكون عنده تقرحات، ما يكون عنده مثلا بفم المعده.
5: واحنا قلنا الان احنا بنتكلم في هذه الحلقه انا القولون العصبي ما تكلمنا عن التقرحات حقت القولون.
4: لا لا لا
5: رجاء
4: وثني على كلامك او انت بنفس الوقت ثني على كلامي بشرط ان ما يكون هناك تقرحات. مو
5: صحيح.
4: يسمع تقرحات ويشرب مويه بليمون.
1: جميل.
4: هذا هو شيء.
5: صحيح.
4: الشيء الثاني اذا مثلا لدي او لدي احد المستمعين دائما تأتي مثلا أو بعض الأحيان تأتي التهابات بالأمعاء خاصة الأمعاء الدقيقة. ما في هناك مثلا نبتة تساعد على إلغاء هذه الالتهابات أو إشفاء هذه الالتهابات بدلا من أن أحصل عن أدوية وتتعبني.
1: جميل. طيب شكرا لك يا أبو تركي.
5: طيب أبو تركي الالتهابات عشان تروح إن شاء الله بإذن الله تقدر تأخذ اللي هو قشر الليمون قشر الرمان قشر الرمان المجفف.
4: أيوة.
5: قشر الرمان المجفف يجفف وبعدين ينطحن ويتأخذ ملعقة منه مع العسل. هذه وصفة طبية معروفة ومتعارف عليها وما في أي أحد في الطب البديل يقدر يستنكرها. قشر الرمان
4: السنة جمانة هذه ممكن تنفع. هلا. أنا أسمع تنفع إلى أفم المعدة أو المعدة ما تنفع للأمعاء. هل تنفع للأمعاء أيضا؟
5: هي للأمعاء هي الأمعاء الدقيقة. ولكن برضو ما نقدر نستغني عن دور الطبيب لازم ترجع للطبيب عشان الطبيب كمان يقدر يساعدك.
4: طيب. لا إن شاء الله ما معي أنا.
1: أبو
4: إيش رأيك بالسؤال الأخير معلش؟
1: تفضل عشان الوقت بس.
4: عشان الوقت ويستفيد الآخر.
1: تفضل.
4: إيش رأيك بالوصفات اللي نسمعها عن طريق اليوتيوب؟ الشيخ الفلاني قال هذه وصفة وهذه تنهي لك خلال شهرين أو شهر ونص إن خلاص ما تشتكي من القولون. هذا واحد. الشيء الثاني إذا سافرنا خارج المملكة أو سافرنا مثلا من مدينة إلى أخرى يلتغي القولون ناكل كبسات وناكل نشرب زيوت يعني مع الأكل شيء وشطات ولا في لا قولون ولا شيء ونرجع لمدينتنا ونشتكي. أنا بالتعليق تحديدا على هذه والليمون.
1: طيب.
4: السلام عليكم.
1: شكرا لك يا أبو تركي.
5: أهلا وسهلا.
1: تفضل يا أستاذ جمال. بالنسبة لوصفات اليوتيوب يعني أتحدث في السؤال الأول.
5: بالنسبة للوصفات أنا دائما أتحققوا من الشيء. حاولوا أنكم أنتوا تتحققوا من الشيء وقد يكون هي اجتهادات من بعض الأشخاص أنه ما في لها مصدر. أتأكد من الشيء وخذوا من المكان الصحيح. الآن الطب البديل صار له بعض الأحيان عيادات متواجدة أبحث عنها. غير كده أنه يعني أنا أفضل أن الواحد يكون باستشارة الطبيب. نحاول قد ما نكون نرجع لاستشارة الطبيب. ما أبغى أني أقول لا يا جماعة اجتهدوا وانتبهوا لهذه الأشياء. لا انتبه لأنه بعض الأحيان الأعشاب دخول الأعشاب على أعشاب معينة تسبب تسمم مادة سمية في الجسم فلازم ننتبه من هذه الحالة.
1: جميل. طيب عندنا أيضا سؤال في الواتساب أستاذة جمانة. طبعا موضوع السفر هذا ما أدري إيش وضعه. يقول هو اللي إذا سافر برا يأكل أشياء حارة ويأكل كل شيء ما يجي شيء.
5: يعني شوف السفر يعني مو كل الناس بيسافروا
1: بس لما يرجع يقول تجيله المشكلة مرة ثانية.
5: مفروض تسدده وقاربه. انت عندك بتعاني من مشكلة معينة. يعني دائما اللي اقول انه اللي عنده مثلا سكري او عنده كولون العصبي او عنده خلاص انت عارف مشكلتك. لا تخبص.
1: جميل.
5: لا تخبص لانه هذا التخبيص متراكم. التراكم هذا اللي بيصير عندك بسبب بيصاحبك طول هذه الفترة. ما هو يوم ولا يومين حيجي يستمر معاك فترة طويلة.
1: طيب في الواتساب أيضا سؤال بدون اسم لكن يقول السلام عليكم أستاذ جمال أنا عندي جفاف بالحلق من آثار وعكة صحية وبماذا تنصحيني مع جزيل الشكر لك والقائمين.
5: جفاف بالحلق يعني آثار وعكة صحية برضه خليني واضحة ما أقدر أجاوب
1: طيب.
5: فيها عن
1: نتمنى جماعة أنه توضحوا أسئلتكم عشان الأستاذة جمانة تقدر تستوعب السؤال وتعطيكم الإجابة المفيدة لكم. أيضا في الواتساب سؤال آخر من فاطمة من الرياض تقول: السلام عليكم، زوجي عمره 57 عام، من أسبوع أصيبت قدمه ما بين الركبة والأسفل بانتفاخ أو تورم قاسي وبقع لونها بنفسجي لمدة 3 أيام، ثم بدأت تتلاشى وهو يعاني من ارتفاع الضغط، ماذا تنصحيني أستاذة جمانة؟
5: يروح الدكتور، يروح الطبيب، ما يجلس
1: طيب.
5: ما يستنى، ما يثبت على نفسه، يعني تروح وما تروح يمكن قد تكون سبب أسباب الجلطة عيد الشر.
1: أيضا أم إبراهيم في الواتساب تقول: هل فصيلة الدم بي موجب تمتنع من الفول والدجاج؟
5: ما أثبتت علميا اللي هي فصائل الدم، لكنها اجتهادات ومدارس. إذا أنت فصيلة الدم بك كده وبدك تدخليها وبدك تستعمليها، ما أقول لك لا، لكن هذا قرارك أنت، ما لها مدارس وما لها رفرز، هي تجارب لا ما أعتذر إنه مو ما لها مدارس، هي في مدارس بس مدارس ما أثبتت أو ثبتت كشيء عالمي، هي اعتبرت كتجارب واجتهادات لآخرين.
1: طيب أيضا قالت إنه حبوب أوريلستات زنكال لها أضرار 3 مرات يوميا، كيف أنزل الوزن معها وكيف أنزل الوزن معها؟
5: أوكي. يعني إحنا ما أبغى أكون جلاد معك الآن، ولكن زنكال من أعراضها من السايد إفكت حقها بشرتك حتنعدم لأنه الدهون كلها حتروح منها، شعرك حيتساقط لأنه يقل فيها كمية الدهن. رجاء استخدامها مع إعلام الطبيب، بدك تنزلي في الوزن أنزلي بالطريقة الطبيعية اللي هي تقليل كمية المواد الغذائية اللي الواحد يأخذها. ينتبه الواحد يحسب السعرات الحرارية، تقدر ترجعي لليوتيوب للحلقة الأولى تكلمنا فيها عن السعرات الحرارية وأسبنا وكيف عرفنا إن الواحد يحسب سعراته الحرارية اللي هو محتاجها. وكمان لازم تمارسي الرياضة. الرياضة يا جماعة ما هي ملزمة ولا هي محددة بالسن ولا بالعمر ولا بالجنس، هي محددة فقط انك انت تجتهد انك انت تتحرك، وتقدر تتحرك في البيت، فك اليوتيوب، تقدر تحصل كثير من الرياضات تقدر تمارسيها في البيت من غير الحاجة لأي أجهزة أخرى.
1: جميل. أيضا معنا اتصال أستاذة جمانة من أبو زياد من أبها. السلام عليكم أبو زياد.
6: يا هلا، مرحبا لكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أبو زياد.
6: في الله يحييك. المنطقة عندنا حقيقة بالنسبة للفول، الفول هذا أصبح وجبة دائمة يومية. أنا أبغى نعرف يعني هل إشكالية الفول هذا المفروض يكون في الأسبوع. النقطة الثانية عمرك بالنسبة اللحم المشوي.
1: اللحم المشوي أيوه.
6: وفي
1: صوتك يقطع يا أبو زياد، معلش عيد السؤال حق اللحم المشوي.
6: أقول طال عمرك إحنا الآن في منطقة باردة ونزل المناطق الساحلية والوجبة اللي عندهم ما عندهم من اللحم المشوي هذا، أصبح برضه هو الوجبة الوحيدة وبكثرة. لا ودي بس تعرج الدكتورة.
1: طيب
6: كم يعني نخفف منه الوضع أو يشتري؟
1: طيب طيب أبشر يا أبو زياد. أستاذ جمانة، موضوع الأول عن السؤال الأول عن الفول بحكم الوجبة اليومية، تحدثنا كثير عن الفول أعتقد
5: تكلمنا أيوة كثير بإسهاب، ما في مشكلة، بالعافية على قلبك، تقدر تأكل كمية، مو ضروري أنه تأكل كميات جدا مهولة.
7: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقال

الحكيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر

وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.

0: مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد فلقيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأته آية من كتاب الله عز وجل، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد، فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: عد يا أبا هريرة. فعدت فشربت، ثم قال: عد. فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لئن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. رواه البخاري. وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأتي يوما برجل يأكل معه فأكل كثيرا، فقال لخادمه: لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. رواه البخاري. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه ترك. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: فارق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا

0: سلوى لكل قلب متعب، الذي يعطي يشعر بسعادة تعجز عن وصفها المفردات. إنه يسعد قلبه بالعطاء قبل أن يسعد الآخرين. والعطاء ليس مالا فقط، قد يكون العطاء كلمة طمأنينة أو وقتا صادقا نمنحه لقلب متعب. فبعض النفوس لا تحتاج شيئا سوى أن يشعر الناس بها. وتأمل هذا الحديث النبوي العظيم لتشاهد العطاء في صوره المنوعة. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أيها الكرام، عشنا ونحن نحمل في أعماقنا فكرة صامتة أن السعادة شيء نأخذه، وأن الفرح يسكن فيما نملكه، وأن القلب يهدأ حين تمتلئ يده. فكبرنا ونحن نعد المكاسب وننتظر المزيد، ونؤجل طمأنينتنا إلى حين آخر، حتى إذا جمعنا ما نريد اكتشفنا أن شيئا ما داخلنا ما زال فارغا. كنا نظن أن الأخذ يملأ القلوب، فإذا به يملأ اليدين فقط. أما القلب فبقي متعطشا يطلب شيئا آخر. في العطاء يتحول القلب من مستهلك للفرح إلى صانع له. وما أعظم الفرق بين أن تنتظر السعادة وبين أن تقوم بتقديمها لغيرك حين تقرر أن تكون من أهل العطاء. هكذا تعلمنا بعد أن أتعبنا الأخذ وأرهقنا الانتظار أن السعادة ليست غنيمة بل أثر. عشنا ونحن نظن أن السعادة في الأخذ، فإذا هي بالعطاء.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: تزيد بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وسع كل شيء علما وأحاط بكل شيء رحمة وحكمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي الجديد الكسب الحلال الذي نطل به عليكم. في هذا البرنامج مستمعي الكرام نسلط الضوء على الاقتصاد الإسلامي، لا بوصفه مادة نظرية بل كمنهج حياة، نغوص في مفاهيمه ونكشف أسرار ضوابطه ونربطه بواقعنا المالي اليومي، لنكتشف كيف أن الحلال لا يزاحم الحرام فحسب بل يتفوق عليه عدلا ورحمة وبركة.
1: الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
3: في هذه الحلقة مستمعي الكرام، الحلقة الأولى، حلقة تعريفية نسلط الضوء فيها على الاقتصاد الإسلامي، نعرف المستمعين الكرام بعلم الاقتصاد وموقعه في الإسلام ومصادره وأبرز خصائصه، كذلك نوضح الفرق بينه وبين الأنظمة الاقتصادية الأخرى وارتباطه بالفقه ومقاصد الشريعة. ضيفنا للحديث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة هو الأستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي والمستشار بمعهد الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز. يحمل الدكتور الساعاتي درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولورادو الأمريكية، وله باع طويل في تدريس وتأصيل علم الاقتصاد الإسلامي، كما تولى إدارة عدة مراكز أبحاث منها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. ساهم الدكتور الساعاتي في تأسيس منهجية بناء الاقتصاد الإسلامي المعاصر، وله مؤلفات وأبحاث مرجعية في التمويل الإسلامي الاقتصادي العقدي والتأمين التعاوني، وقد تجاوزت إسهاماته العلمية أكثر من 40 بحثا وكتابا منشورا. باسمكم مستمعي الكرام أرحب بالدكتور عبد الرحيم في بداية هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بكم دكتور عبد الرحيم.
4: مرحبا بكم وبالمستمعين، إن شاء الله تكون حلقة خفيفة عليكم.
3: دكتور عبد الرحيم، هناك العديد من المحاور في الحلقة الأولى وهي محاور تعريفية إذا جاز التعبير، نعرف بالاقتصاد الإسلامي، وهذه المحاور التي إن شاء الله سنتحدث معك من خلالها تندرج تحتها عدد أيضا من النقاط. المحور الأول دكتور عبد الرحيم هو ما هو علم الاقتصاد؟
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يفتح لنا فتوح العارفين. الهدف من هذه الحلقات هي التوعية والتعريف بالاقتصاد وعلاقته بالإسلام، والفرق بين الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي، لماذا يجب أن يكون عندنا اقتصاد إسلامي يختلف عن الاقتصادات الأخرى. أول مرة بالنسبة للاقتصاد، طبعا أنا قلت أن هناك في ثقافتين أو هناك في قيم مختلفة بيننا وبين الغرب. لهذا السبب انعكس حتى على المفاهيم. حينما نتكلم عن الاقتصاد في الغرب نتكلم عن الشح، نتكلم عن الموارد محدودة ورغبات غير محدودة، وبالتالي الاقتصاد بيتكلم كيف يمكن بموارد المحدودة أغطي أكبر قدر ممكن من الحاجات ومن المنافع. هذا مفهوم الاقتصاد في الغرب. لكن لما نجي نتكلم عن مفهومه عندنا
3: الإسلامي
4: الاقتصاد في اللغة هو التوسط. وبالتالي نحن نختلف عنهم في مفهوم الاقتصاد، أنه حسب عقيدتنا وحسب قيمنا النصوص الشرعية الموجودة عندنا أنه لا يوجد شح في الموارد. الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ وملأة، وبالتالي بيعطي للناس باحتياجاتهم وكل ما يطلبوه. لهذا السبب مشكلتنا ليست شح الموارد ورغبات غير محدودة. نختلف أول مرة، الموارد عندنا غير محدود، الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ. لكن نحن مشكلتنا في مراعاة الضوابط الشرعية في كسم المال وإنفاقه.
3: جميل.
4: لأنه أول سؤال نسأل فيه عن مالك، كيف اكتسبته، كيف أنفقته. فإذا اللي بيسموها في الاقتصاد المشكلة الاقتصادية عندهم الندرة والحاجات الغير أو الرغبات أو الشهوات الغير محدودة. عندنا لا، عندنا موارد متوفرة، لكن إلى أي مدى نحن في كسب المال من راعي الضوابط الشرعية، لنسأل مالنا كيف اكتسبناه فيما أنفقناه. بالتالي بهذه الطريقة اختلف الاقتصاد، مفهوم الاقتصاد والحوافز والدوافع للسلوك الاقتصادي بين اقتصادنا واقتصاده.
3: جميل. أنت تقصد يا دكتور أن الاقتصاد الإسلامي له ضوابط، أو بمعنى آخر أن الاقتصاد في حياة المسلم ينضبط بضوابط معينة وبمعايير معينة وليس على إطلاقه.
4: هو قبل الضوابط نحن عندنا عقيدة تختلف عن عقيدته.
3: صحيح.
4: عقيدتهم علمانية مادية لا يحدها آخرة.
3: أحيانا يعني كما يقال الغاية تبرر الوسيلة. يعني.
4: صحيح. نعم. عندهم ما فيش جنة، ما فيش نار، ما فيش سؤال، ما فيش
3: حلال، حلال وحرام.
4: ما في حلال وحرام. الضوابط منفعة أو غير منفعة، منفعة أو مضرة. فالإنسان مثل أي حيوان بيحاول يعظم إشباعه. وبالتالي بيجري وراء غرائزه عشان يستهلك السلع اللي بتسبب له منافع كثيرة. نحن نختلف.
3: صحيح.
4: عقيدتنا عندنا منظور، نحن نسميه منظور أو بارادايم مختلف. نحن في تصورنا عقيدتنا الله هو الرزاق. أنا في سعي لكسب الرزق أنا بأنفذ أمر فسعوا في مناكبها، إذن هو تكليف. الرزق من عند ربنا. الرزق اللي بيجيني لا يعتمد على فكري وعلى جهد، إن الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق. بهذا المفهوم نحن نتصرف في حياتنا وفي كسبنا وفي إنفاقنا.
3: لذلك المسلم لا يحمل هم الرزق، لأنه يعني لديه الإيمان الكامل أن الله تكفل برزقه.
4: هذا الكلام اللي موجود عندنا وما هو موجود عنده. نحن بنسعى كأمر من الله سبحانه وتعالى نسعى ونحيي الأرض، لأنه هذه وظيفتنا. لكن بالنسبة لهم ما عندهم رزاق، بالتالي لو ما يعملوا ما يمكن يجيهم دخل.
3: أحيانا دكتور يعني حتى تكثر حالات الانتحار لبعض الناس من وصل به حالة المادية للإفلاس وما إلى ذلك، لأنه تضيق به الحياة وليس لديه ذلك الإيمان الذي يجعله يتأمل في
4: هو رسم. لدينا ضمن عقيدتنا الإيمان بالقضاء والقدر. يعني ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأمر المسلم كله خير. وبالتالي أنا بأسعى، جاني وسع في الرزق أشكر ربنا، جاني ضيق فأقول هذا مقدر وخير لي. فبالتالي ما فيش أحد انتحر إذا
3: ضاقت به،
4: إذا ضاق، إذا أدفنت ثروته ولا عجز عن العمل، يعرف أن الرزاق موجود. إذن سلوكنا الاقتصادي واقتصادنا ينبني على هذه العقيدة الموجودة عندنا.
3: جميل. أسألكم دكتور الآن، كيف نشأ علم الاقتصاد يعني، وما الغاية منه؟
4: أول مرة الاقتصاد وجد منذ وجود الإنسان على هذه الأرض. نعم. لأنه من حاجاته الفطرية أنه يدبر احتياجاته من المأكل والمشرب والمسكن، وتدبير هذه الحاجات باستخدام الموارد هو الاقتصاد.
3: جميل.
4: إذا الاقتصاد وجد مع وجود الإنسان.
3: نعم. وجود الإنسان،
4: لكن كعلم وجدنا حينما بدأت تنشأ الحضارات بدأوا المفكرين ينظروا كيف يمكن الكسب وهي أفضل طريقة للكسب. ووجدنا في الكتابات التاريخية عند المسلمين، عند ابن خلدون، عند المقريز، بيتكلموا عن ظواهر اقتصادية ومعالجتها وتحليلها. لكن رسميا الاقتصاد اللي نشأ في الغرب نشأ في القرن 18 والسابع عشر على يد أدم سميث، حينما بدأ ينظر.
3: نعم. أصبح في نظريات اقتصادية.
4: أيوة، تبع المنظور حقهم. منظورهم مادي علماني،
3: مستمد من حياتهم يعني.
4: أول مرة من عقيدتهم.
3: من عقيدتهم.
4: وبعدين العقيدة تنعكس على أسلوب الحياة، ونظروا لسلوكهم في حياتهم كيف. بالتالي أدم سميث كتابه الأول كان عن ثروة الأمة، كيف الأمة ممكن تكون ثروة، وما هو دور الأسواق ودور الفرد في تكوين هذه الثروة.
3: جميل. وهذا يجعلني أسألكم دكتور عبد الرحيم، الفرق بين الاقتصاد كعلم والاقتصاد كممارسة.
4: أنا قلت الإنسان مارس الاقتصاد منذ نشأته، منذ نزوله على هذه الأرض ليكتسب قوته واحتياجاته الأساسية. لكن علم الاقتصاد بدأ يتكون في الغرب تحت مسمى الاقتصاد، وأبو الاقتصاد هو أدم سميث، وبالتالي نشأ الاقتصاد وعلم الاقتصاد والنظرية الاقتصادية والنماذج الاقتصادية عندهم. فنحن حينما أردنا أنه ننهض فرحنا استوردنا الاقتصاد من عندهم، والنماذج الاقتصادية والنظرية الاقتصادية كلها مستوردة منهم. وهنا وجدت الحاجة إلى الاقتصاد الإسلامي.
3: جميل.
4: الذي ينظر للسلوك الاقتصادي في مجتمع مسلم ينضبط بالضوابط الشرعية ويتبنى العقيدة الإسلامية.
3: نعم. يأتي سؤال في هذا الإطار، ونحن نتحدث عن الاقتصاد، عندما نذكر الاقتصاد ربما يتبادر إلى الذهن دائما المال، فهل الاقتصاد محصور فقط في المال؟
4: أيضا نأتي للمفاهيم بيننا وبين الغرب.
3: نعم.
4: يعني المال تعريفه في الأدبيات الإسلامية الثروة.
3: نعم.
4: لكن المال عند الغرب هو النقود. فبالتالي لأنه حسب نظريتهم السلوك الاقتصادي والتصرف الاقتصادي يتم فقط في السوق، بالتالي نسمى اقتصادهم اقتصاد سوقي. لكن عندنا الاقتصاد يتسع لكل سعي الإنسان لكسب عيشه. يعني وجدنا في النظام الاقتصادي الإسلامي، حنتكلم عليه بالتفصيل بعد كده، المؤسسات الاقتصادية غير السوقية هي جزء من الاقتصاد. وجدنا الزكاة، وجدنا الوقف، وجدنا التبرعات والجمعيات الخيرية، هذا اقتصاد غير سوقي، لكن بيأثر في الاقتصاد، بيأثر في الإنفاق، بيأثر في تلبية احتياجات بعض أفراد المجتمع. عشان كذا الاقتصاد ليست فقط المال. نعم. بمعنى النقود، وإنما
3: يعني
4: المال بمعنى الثروة. الثروة منها الجهد البشري، الخبرات، إنك تنصع أحد. نعم. تساعد أحد، هذا جزء.
3: جميل.
4: من سلوك اقتصادي غير سوقي.
3: جميل. مجال واسع يعني يندرج فيه كثير. لماذا يجب على المسلم دكتور عبد الرحيم أن يفقه جانب المال والتصرف فيه؟
4: لأن احنا كمسلمين أول سؤال نسأل فيه حينما ننزل القبر، ما لنا؟ كيف اكتسبناه؟ وفيما أنفقنا؟ وبالتالي احنا نحاسب في طرق اكتساب المال وطرق انفاق المال، وبالتالي الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه من الضوابط اللي تضبطنا في سلوكنا الاقتصادي. لهذا السبب يجب أن ننشد الدخل الحلال.
3: نعم.
4: فبالتالي سلوكنا الاقتصادي بينضبط بهذه المعايير وبهذه القيم وبهذه التعليمات الموجودة عندنا. لهذا السبب الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد مبني على العقيدة الإسلامية، بينما الاقتصاد التقليدي مبني على العقيدة العلمانية. بالتالي نحن سلوكنا يجب أن يعكس فيما نعتقد فيه، وهم سلوكهم بيعكس ما يعتقدون فيه. نحن في عندنا شيء نحن بنسميه world view أو النظرة الكونية. النظرة الكونية نحن كيف ننظر للعالم؟ الكون نحن من فين جينا وفين رايحين؟
3: هي تختلف هذه النظرة من
4: بالضبط. الأساس لهذه النظرة هي العقيدة.
3: جميل.
4: حينما نؤمن بالله فكل تصرفاتنا محكومة بعقيدتنا والضوابط الموجودة فيها واللي فصل فيها الفقهاء.
3: كان هذا الحديث معكم دكتور عبد الرحيم السعاتي، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، في المحور الأول والذي كان عن علم الاقتصاد. أخذنا حقيقة أكثر من نقطة، والآن نتحدث عن الاقتصاد الإسلامي حتى يعني نعرف بالاقتصاد الإسلامي وبعدد من النقاط تندرج تحت هذا المحور. فبداية، ماذا نقصد بالاقتصاد الإسلامي، أو إذا كان هناك تعريف للاقتصاد الإسلامي؟
4: لو عرفنا الاقتصاد أنه سعي الإنسان لاستغلال الموارد أو الثروات الموجودة لتحقيق احتياجاته. الإنسان المسلم أيضا هناك في حاجات وهو مأمور بتلبيتها، وهو في وجهة نظرنا هذه الثروات كلها والموارد الموجودة هي ملك لله سبحانه وتعالى، ونحن مستخلفين فيه. مستخلفين بأن الله سبحانه وتعالى أذن لنا أن نستخدمها وأوجد لنا الضوابط لاستخدام هذه الموارد، وبالتالي كيف نكسب هذا المال وكيف ننفقه كله ضمن الضوابط. إذن لما نتكلم عن الاقتصاد الإسلامي نتكلم عن المسلم بخلفيته بعقيدته وبالأهداف اللي الله سبحانه وتعالى أنزل الإنسان الأرض لتحقيقها، منها إحياء الأرض. فكيف يمكن أن يدبر هذه الموارد لتحقيق احتياجاته وليست رغباته أو شهواته؟ الفرق بيننا وبينهم هم بيستخدموا الموارد لإشباع شهواتهم أو رغباتهم، نحن الموارد مؤتمنين عليها ونغطي احتياجاتنا. نقطة أخرى نختلف عنهم، الاقتصاد الغربي اقتصاد فرداني، بمعنى أنا دخلي لي أنا، مالي بالمجتمع. أنا استهلك
3: قيمة الفرد أعلى يعني من المجتمع،
4: ما فيش مجتمع. يعني هناك فرداني معناته أنا الإنسان أو الشخص هو محور سلوكي. بينما في الإسلام هناك في حقوق في المال الخاص للمجتمع، حقوق واجبة زي الزكاة، حقوق مستحبة لإعانة الفقراء، لا يؤمن أحدكم ينام وجاره جايع. إذن هناك في ضوابط
3: تكافل،
4: هو التكافل مبدأ أساسي من مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يعدم في الغرب. يعني الغرب الإنسان ما هو مكلف في جاره ليموت جائع.
3: وهذا يمكن دكتور جعلنا نتحدث عن السؤال الثاني في هذا الإطار. نحن نعلم أن هناك يعني أنظمة مثل الاشتراكية والرأسمالية، ومن ثم أيضا النظام الاقتصادي الإسلامي. أود أن يعني نتعرف على ما يميز النظام الاقتصادي الإسلامي عن مثلا الأنظمة الأخرى كالرأسمالية والاشتراكية.
4: أوكي. قبل لا نفرق بين هذه الأنظمة أتوقف عن تعريف النظام الاقتصادي. ما هو النظام الاقتصادي؟ النظام الاقتصادي هو مجموعة من القوانين والنظم والمؤسسات المجتمع يضعها حتى يمكن ممارسة النشاط الاقتصادي ضمنها. السوق هو مؤسسة وجدت في المجتمع عشان يتم البيع والشراء فيها. البنوك مؤسسة وجدت هي مؤسسة اقتصادية وجدت عشان ممكن واحد يودع أمواله ويقترض من هنا وكذا. إذن هذا النظام، النظام وجد بتنظيمنا المجتمع عشان يحقق أهدافه. إذا اختلفت الأهداف يجب أن تختلف النظم. فالنظام الرأسمالي نظام هدفه تحقيق أقصى إشباع الشهوات، الإنسان هناك مادي، الإنسان علماني، فبالتالي كل النظام وجد لتلبية هذه الاحتياجات. بينما نحن في النظام الإسلامي عنده أهداف أخرى، تكلمنا عن التكافل كجزء منه، تكلمنا عن حاجات محرمات، الربا محرم، تكلمنا عن الزكاة واجبة، تكلمنا عن وجوب العدالة. يعني النظام الاقتصادي الإسلامي وجد على محور أساسي جدا، وهو تحقيق العدالة في المعاملات الاقتصادية السوقية وغير السوقية. بالتالي كل الضوابط الشرعية اللي وجدت للمعاملات هي لتحقيق العدل. حينما حرم الربا لأنه ظلم، حينما حرم الغش لأنه في أكل أموال الناس بالباطل. إذن العدالة هو المحور إلا النظام الاقتصادي الإسلامي بنى مؤسساته وبنى قوانينه وبنى تنظيماته وبنى كل الضوابط لتحقيق هذا العدل في المعاملات، لأنه وجدنا في المجتمع الغربي التناحر والتنافس أساسي جدا للنمو الاقتصادي. عندنا في النظام الاقتصادي الإسلامي التعاون هو الأساس، التعاضد هو الأساس لقيام النظام الاقتصادي الإسلامي. من العجائب اللي نراها الآن في التطور الاقتصادي، وجدنا النظرية الاقتصادية تعتمد على السوق كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي. وجدوا أن هذه النظرية لا تساعد الدول النامية، الدول المتخلفة، إنها تنمو. السبب رجال الأعمال في هذه الدول يعظموا منفعتهم، وبالتالي الغني يزداد غنى والفقر يزداد فقر. فلا يمكن أنه يكون في عدالة في توزيع الثروة أو عدالة في توزيع الدخل. فلجأت الدول الآن في نماذج جديدة، يتكلم عن الاقتصاد الاجتماعي، يتكلم عن الاقتصاد التعاضدي. وهو الاجتماعي معناته نحن نراعي حاجة المجتمع وهناك مهملة. التعاضدي، الاقتصاد التعاضدي يتكلم عن نراعي المحتاجين في المجتمع. فبالتالي هنا وجدت هذه، وجد أنه الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التعاضدي مهم جدا لإحداث التنمية المستدامة. لذلك وجدنا الهند، المكسيك، الصين، كثير من الدول بدأت تشجع هذه المؤسسات غير السوقية عشان يكون لها دور في التنمية المستدامة في المجتمع.
3: هل يعني هذا دكتور أنه النظام الاقتصادي الإسلامي، وأنت تتحدث عن الأنظمة مثل الرأسمالية والاشتراكية، النظام الاقتصادي الإسلامي هو ما بين هذه الأنظمة؟ يعني الرأسمالية تعظم يعني ملكية الفرد وما إلى ذلك، والاشتراكية يعني جنحت إلى الجانب الآخر وعظمت دور المجتمع ككل، وأن المال يعني للجميع وهكذا في النظرية الاشتراكية، لكن الإسلام وسط ما بين هاتين النظريتين.
4: نظلم الإسلام حينما نقول أنه وسط بين الاشتراكي والرأسمالي. النظام الإسلامي ذكرت سابقا بني على العقيدة، لكن النظم الأخرى بنيت على التطرف. الإسلام كان وسطا بيلبي الاحتياجات
3: الفرد والمجتمع،
4: الفرد والمجتمع يوازن بين الفرد والمجتمع، بيلبي احتياجات الجميع ويراعي مصلحة الجميع. بينما النظام الرأسمالي كان انحراف عن الطبيعة الإنسانية، حينما مجد الفرد وجعله محور الاقتصاد. والنظام الاشتراكي أيضا انحراف عن الوسطية، أنه
3: ألغى ملكية الفرد،
4: ألغى ملكية الفرد وألغى الطبيعة التي ربنا خلقها على الإنسان. إنسان ربنا جبله على أنه يسعى لتحقيق مصلحته،
3: وحب التملك،
4: حب التملك هذه غريزة وجد. زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطرة، إذن هذه موجود، ربنا خلقها صفة خلقية في الإنسان. النظام الاشتراكي ألغاها. فأصبح غير متوازن،
3: لكن الإسلام ضبطها.
4: الإسلام أصلا جاي عشان يضبط حاجات الإنسان عشان يسعده في الدنيا والآخرة. النظم الأخرى كانت انحراف. إذا نحن ليست وسط بين الانحراف، نحن الأصل وهم المنحرفين.
3: جميل هذا الكلام. ما بقي وقت كثير معنا دكتور عبد الرحيم، أود أن نقف عند بعض النقاط. وهل الاقتصاد الإسلامي علم مستقل أم هو فرع من الفقه الإسلامي بمفهومه الشامل.
4: أول مرة موضوع الاقتصاد الإسلامي.
5: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه، والنسائي مختصرا في رواية لابن حبان: وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه، ودعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال: فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانا. السنة هي العام المقحط الذي لم تنبت فيه الأرض، سواء نزل غيث أو لم ينزل. والمخيلة هو الكبر واستحقار الناس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري وغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار
على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا في سلسلة أعمال القلوب، وحديثي إليكم هذا اليوم هو عن عمل من أعمال القلوب وأهمها، ألا وهو اليقين. فالعبد مفتقر إلى يقين راسخ يثبت به إيمانه حينما تعصف الشبهات المزلزلة، كما أن المؤمن بحاجة إلى يقين يحمله على البذل والتضحية والعمل وإيثار ما عند الله تعالى على هذه الدنيا الفانية. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. واليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. وقد خص الله سبحانه وتعالى أهله بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقد قال سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فاليقين روح أعمال القلوب، وهو حقيقة الصديقية، وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره. وقد جاء عن بعض السلف قالوا: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. وقد ذكر الله تعالى اليقين في كتابه العزيز في مواضع متعددة، فتارة يذكره صفة لأهل الإيمان كقوله: وبالآخرة هم يوقنون. وتارة يذكر أن أصحابهم منتفعون بالقرآن كما قال في قوله تعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ويذكره تارة حكمة ربانية ومرتبة عالية يبلغها من يصطفي من عباده، فيقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ويقول الله جل وعلا: يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وتارة يذكره ثاني اثنين تنال بهم الإمامة في الدين، فيقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. وتارة يذم من لا يقين عنده، فيقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث صحيحة يبين فيها فضل اليقين ومنزلته وشرفه، كقوله عليه الصلاة والسلام: كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلال ينادي بالصلاة، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. فدل ذلك على أن اليقين سبب لدخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر ثم بكى فقال: اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. أما مراتب اليقين فهي ثلاثة: فعلم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين هو التصديق الكامل الجازم الذي لا تردد فيه، كعلمنا بالجنة بوجودها ونعيمها كما أخبرنا الله عنها عز وجل، فنعلم أنها دار المتقين وأنها مقر المؤمنين، فهذه مرتبة علم اليقين. ثم إذا كان اليوم الآخر ورأينا الجنة بأعيننا فإن هذه مرتبة هي مرتبة عين اليقين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. وهذه المرتبة مرتبة عين اليقين التي سألها إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم من ربه، فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كامل الإيمان راسخ اليقين، لا تردد عنده ولا اشتباه ولا ريب، ولكنه أراد أن ينتقل من مرتبة من مراتب اليقين إلى مرتبة أعلى منها. وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة حق اليقين، وهي مباشرة الشيء بالإحساس فعلا، فإذا دخل أهل الجنة الجنة كانوا بذلك قد بلغوا تلك المرتبة العالية. كيف الطريق إلى تحقيق اليقين، وكيف تحصيل أسبابه؟ كيف نسمو بأنفسنا إلى اليقين، وكيف نربي أنفسنا عليه ونرتقي بإيماننا إلى هذه المرتبة الشريفة العظيمة والمنزلة الرفيعة المنيفة؟ أعظم ذلك أن نعلم أن التوفيق والمواهب بيد الله عز وجل، فما على العبد إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصدق في الإقبال عليه، فيسأل ربه قائما وقاعدا أن يرزقه الإيمان الكامل واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع مع مد الأسباب الموصلة إلى هذه المرتبة. ومن هذه الأسباب، من أول هذه الأسباب العلم، فهو أول درجات اليقين وهو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسباب دفع الواردات والخواطر وغير ذلك من الأمور المنافية لليقين ومجاهدة الشيطان. ومن هذه الأسباب العزم الجازم على العمل بمرضاة الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسباب مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية. قال ابن القيم عليه رحمة الله: أصل التقوى مبانيه النهى وهم مباينة النفس، فعلى قدر مفارقة النفس وصلوا إلى اليقين. ومن هذه الأسباب مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية. ومن هذه الأسباب التفكر في الأدلة التي توصل إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى. أما ثمرات اليقين فهي كثيرة، فمتى ما غرست شجرة اليقين في القلب آتت أكلها كل حين بإذن ربها. فمن ثمار اليقين أنه إذا خالط قلب الإنسان أفاض على قلبه نورا وإشراقا يجد أثره في حياته. ومن ثمرات اليقين أنه يورث القلب الزهد في الدنيا وقصر الأمل، وأنه سبب الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة، وأنه سبب إلى القرب من الله جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اليقين بالله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
1: تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل.
5: قاف هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم، محييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج لهذه الحلقة عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة، نرحب فيها بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا. دكتور، تحدثنا في حلقات سابقة عن محاسن الإسلام في الزواج، وفي أيضا تحدثنا عن محاسن الإسلام في الفراق، وكما أن الإسلام جاء بهذه الأحكام المتعلقة بالفراق وفيها صيانة لحق المرأة وحق الرجل أيضا، من صيانة الإسلام لحق المرأة ودفع الضرر عنها مسألة منع التعدي بالظهار، هذا أيضا من محاسن الإسلام، نبتدئ بها حلقتنا دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحقيقة أن ذكرنا فيما سبق أن الزواج من محاسن الإسلام. الإسلام جعل يعني صورا لفراق، أو ذكر صورا لفراق الرجل للمرأة، وقد كان في الجاهلية هناك صور كثيرة، منها المشروع ومنها الممنوع، منها المقبول ومنها المدفوع. من الصور المقبولة التي أقرها الإسلام صورة الطلاق، عندما يطلق الإنسان طواعية نفسه، هو الذي تزوج، هو الذي طلب المرأة، هو الذي دفع المهر، هو الذي يخسر المرأة، وهو الذي سيهدم البيت، يتضرر الرجل أكثر حقيقة في الطلاق، أباح له ما دمت صاحب القرار. وهناك قاعدة عظيمة في الإسلام: من أعطى ملك، من أعطى ملك، ولذلك هو في حال طلاقه يملك حق الرجعة، فإذا ما خالعته المرأة ملكت حق الرجعة هي حينها تملك. جعل أيضا من وسائل الفرق الخلع، والخلع مشروع الحقيقة، هو الممنوع الإسراف فيه وطلب الطلاق دون ما بأس ودون ما دفع ضرر ولمجرد أمور تافهة لا تستحق أن تفارق المرأة زوجها لها زوجها لأجل تلك الأمور. أما هو شريعة من شرائع الإسلام، الخلع شريعة من شرائع الإسلام، وقد جعله الله تبارك وتعالى مبدأ عظيما لدفع الضرر عن المرأة، لأن الرجل هو صاحب القرار في فك هذه العلاقة العظيمة، فإذا ما تعنت وتعسف في استعمال الحق كان للمرأة أن تدفع عن نفسها ذلك الضرر بأن تعيد إليه ما دفعه إليها، لأن ما دفعه ليس مقابل أن يكون معها في تلك العلاقة الزوجية، وإنما هو تكرم من الإسلام للمرأة من الله تبارك وتعالى أكرمها الله به. قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، معنى ليس مقابل شيء، فإذا ما رفضت تلك النعمة أعادت ذلك المال الذي أخذته في مقابل تلك النعمة. من الأشياء التي يمكن أن تؤدي أيضا إلى الفرق الإيلاء، أن يحلف الرجل على زوجته ألا يقربها، والإسلام منع الضرر، يعني لم يمنعه من ذلك الإيلاء، ولكن وضع حدا للضرر الذي يقع على المرأة، فحدده بأربعة أشهر، حينها هو مخير بين أمرين عند من يقول لا يقع الطلاق، أما من يقول بأن الطلاق يقع بمضي المدة فخلاص انتهى، يعني آلى من زوجته مرة أربعة أشهر زوجته في حكم المطلقة، لكن الجمهور يرون أنه إذا مرت الأربعة أشهر حينها يطالب، إما أن يعود إلى زوجته وأن يعيش معها على ما يرضي الله ورسوله، وإما أن يطلق، وإما إيه؟ أن يطلق ويفارق، طالما أنت لا تستطيع أن تعيش مع هذه المرأة على ما يرضي الله وأن تعفها وأن تكرمها وأن تحسن عشرتها يجب عليك أن تفارق. عند من يقول بأن الإيلاء ومضي المدة طلاق، معنى ذلك هذه وسيلة من وسائل الفرق. وهي وسيلة، يعني وإن قلنا بأن الإنسان لا ينبغي أن يحلف، لكن قد يحلف الإنسان، لكن الإسلام وضع حدا لذلك الضرر الذي يقع على المرأة. من الأمور التي يقع بها الفرق ما يتعلق بالظهار. والظهار، أيوة نعم، كأنك تريد أن تسأل.
2: الظهار هو من من من من الأمور التي يحصل بها الفراق، لكنه بطريقة غير مشروعة.
3: وفيه تعدي، والله تبارك وتعالى يقول: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. من أين أتى المنكر؟ قال أنه يشبهها بمحرمة مؤبدة عليه.
2: أيوة،
3: يعني ما الداعي يا أخي؟ الله جعل لفظة تخرج بها من هذه العلاقة الزوجية وتعود إلى المرأة، فلما تجعل هذه المرأة التي أحلها الله لك وجعلها سكنا لك وجعلك تفضي إليها وتفضي إليك وجعل بينكما ما لا يكون بين أحد من أهلها، ولا يعني أمر عظيم جدا، فإذا بك تشبهها بمن يحرم عليك، بمن تحرم عليك حرمة مؤبدة. والظهار، يعني وإن كان الناس يعرفون ما معنى الظهار، لكن هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، بمعنى محرمة. يعني محرمة، الزوجة عمرها ما تكون مثل الأم، لأن الأم تحريمها تحريم مؤبد، أما الزوجة فإنها قد تحرم لعدم وجود ما يبيحها، لكن هي مباحة في الجملة. فمثل هذا الأمر، ولذلك الإسلام يعني رتب عليه عندما يقول الله تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، بمعنى ذلك أن الظهار مشروع ولا ممنوع؟ ممنوع. لكن الإسلام وضع له أيضا من محاسنه، مع أن الصورة ممنوعة، لكن وضع له تشريعات نستطيع أن نخرج منه إلى ونعود مرة أخرى إلى الحياة الزوجية السعيدة، وذلك من خلال الكفارة. وكفارة الظهار كما هو معلوم عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه مرتبة، وهذه مرتبة، لا ينتقل من العتق إلا إذا لم يجد. وفيها عصرنا الحاضر لا يوجد رقيق، وإن وجد في بعض البلدان فإن أصحاب تلك البلدان يشككون في مصدر الرق، وعلى ذلك على الإنسان أن ينتقل مباشرة إلى الصيام. وصيام شهرين متتابعين يعني أمر عظيم جدا وصعب جدا، ولذلك فيه تأديب. هذا من محاسن الإسلام أنه يردع، يعني الإسلام كما جاء بالرحمة والتيسير والرفق بالناس ورفع الحرج عنهم، جاء أيضا بما يؤدبهم ويردعهم عن الوقوع في محارم الله. تلك حدود الله، القرآن الكريم عبر في كثير من أحكام الزواج، يقول تلك حدود الله، فمعنى تلك حدود الله بمعنى إلزموا غرزكم واحفظوا مكانكم واعلموا أن هذه حدود الله، وأنه لا ينبغي عليكم أن تتجاوزوها، لأن الله عندما يضع حدا هو يقول لك لا تتجاوز هذا الحد وإلا فقد وقعت في الحرام. وعليه فالمحافظة على الزواج والنظر فيما يخرج الإنسان من الزواج بطريقة مشروعة. ما الداعي أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي؟ وبهذا يتعدى، وبهذا يتعدى ويقع في التعدي. ويعني لذلك شرع الإسلام الخروج منه بمثل هذه الكفارة، فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينا.
2: جميل. أيضا مسألة أخرى دكتور، وهي مسألة اللعان. هذه أيضا من طرق الفراق، وفيها أيضا حفظ لحق المرأة. أيضا
3: اللعان أيضا يعني صورة من صور الفرق، والحقيقة عندما ننظر إلى اللعان نجد محاسن الإسلام تتجلى فيها بصورة عظيمة، وللرجل وللمرأة، يعني لا نقول للمرأة فقط ولكن للرجل. طيب دعنا نأتي إلى الطرف الضعيف الذي نراه دائما، والطرف الضعيف صاحب كلمة حقيقة، صاحب قوة. ولذلك أبو بكر عندما قال: الضعيف الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق. ولذلك نحن الآن عندما نقول الطرف الضعيف، نحن لا ننقص من شأن الطرف الأضعف، وإنما نقول الضعيف وصاحب الكلمة وصاحب الحق وصاحب من يؤخذ له الحق، فهو الأقوى في مثل هذا الموقف كما ذكر أبو بكر رضي الله عنه. ننظر فيما يتعلق باللعان، في من محاسن الإسلام في اللعان فيما يتعلق بالمرأة. الله تبارك وتعالى أباح المرأة للزوج نكاحا، لكنه لم يبح له طعنا وقذفا وسبا وشتما. بمعنى احترم نفسك، الله أباح لك هذه المرأة لتكون زوجة، لتكون سكنا، لتكون موطن راحتك وحياتك الطيبة، لكنه لم يبح لك أن تقذفها وأن تطعن في عرضها وأن تتكلم فيها
2: تتهمها.
3: وأن تتهمها، أنت مسؤول عنها، ولا ينبغي أن تتخلى عن المسؤولية. ومن صور عدم التخلي عن المسؤولية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، بمعنى أن حتى لو كان الإسلام يرى أن المسألة ما فيها يتحمل المسؤولية، الولد للفراش. ولذلك أي امرأة في بيت زوج مهما من أين كان ذلك الولد هو للفراش. طيب، إذن الإسلام حمى عرض المرأة بمثل هذا اللعان. يعني ما يجري بين الناس من التقاذف فيه حد القذف، في حد القذف. طيب، قد يقذف الرجل زوجته، قد يقذف الرجل زوجته. طيب، الإسلام قال البينة وإلا حد في ظهرك، عندما جاء هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم زوجته بشريك بن سمحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة وإلا حد في ظهرك. ثم أنزل الله تبارك وتعالى ما يتعلق، وهذه من محاسن الإسلام، أنه لم يجعل الزوج مثل بقية الناس لا يخرج من الطعن في زوجته، لأنه قد يحتاج لمثل هذا الأمر لنفي النسب وألا يدخل في أسرته من ليس منه، قد يحتاج. وهنا يأتي محاسن الإسلام أيضا في أنه كما منعه وحرم عليه أن يطعن في زوجته أو أن يسبها أو أن يشتمها أو أن يقذفها أو أن يتكلم في عرضها، أباح له أيضا أن يدفع الضرر عن نفسه في أن يدخل عليه من ليس منه وأن ينسب إليه من ليس من أولاده. قد يحصل، ونحن نتكلم عن قد، التي هي للتقليل أو للتحقيق أو أيا كان يعني يفسرها الناس بما شاءوا، لكنه قد يحصل. فمن محاسن الإسلام أنه جعل للرجل هذا المخرج العظيم ليدفع عن نفسه من ليس منه، ومع ذلك جعل الله عقوبة عظيمة عليه إن كان كاذبا، وجعل الله عقوبة عظيمة على المرأة إن كانت كاذبة. طيب، فهنا يعني تنظر إلى المحاسن العظيمة في أن الرجل يدفع عن نفسه، فبدلا من أن يجلد الحد ماذا يحصل؟ يلاعن. والملاعنة أن يشهد 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي أيضا تشهد 4 شهادة بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. وحينها ينفصل الرجل عن المرأة بمثل هذا انفصالا مؤبدا. انفصالا إيه؟ مؤبدا. هل يحتاج إلى طلاق بعده أم أن الفراق يحصل بمجرد اللعان؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم يعني يقولون لا بد من الطلاق، والراجح يبدو لي والله أعلم أنه بمجرد أن يلاعنها حصلت الفرقة المؤبدة. والإسلام أيضا، انظر أيضا من محاسن الإسلام في اللعان، أنه يمنع أن تعود المرأة إلى الزوج بعد أن يلاعنها. يعني تصور رجل يطعن في زوجته ويتهمها في عرضها ويلاعنها وينفي النسب، وبعدين يقول والله ممكن ترجعها لي. يا رجل، يعني المسألة ما هي ليس لعبا، أعراض الناس ليست لعبا. وهي أيضا إن قبلت أن تعود إليه بعد أن طعن في عرضها وبعد أن تكلم فيها، يعني حينها يعني أنتم تلعبون، يعني أنت لا يهمك عرضك وأنت لا يهمك عرضك، وتتكلمون بما لا تعرفون بما لا تعرفون.
2: المسألة كبيرة،
3: مسألة كبيرة جدا. ولذلك الإسلام جعل الملاعنة ينتهي ما بينهما إلى الأبد، ينفى نسب ما في بطنها سواء كان ذكرا أم أنثى، وينسب إلى أمه. وهذه أيضا من محاسن الإسلام، انظر وجه المحاسن. بالنسبة للرجل كيف يدفع عن نفسه ألا يدخل في أسرته من ليس من الأسرة، وكيف يدفع عن المرأة ألا يهتك عرضها دون أن يكون هناك ما يبرئه أمام الله وأمام الخلق.
2: جميل، اسمح لي دكتور نذهب إلى فاصل بعده نكمل الحديث بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور.
3: الله يحييك ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، نكمل حديثنا حول محاسن الإسلام في الفراق ما يتعلق بمشروعية النفقة في العدة.
3: إذا كان يحصل الفراق، فالفراق إما أن يكون طلاقا رجعيا وإما أن يكون طلاقا بائنا. في الطلاق الرجعي، الإسلام لما يعني شرع أحكاما في الطلاق الرجعي جعلها مناسبة لعودة الرجل إلى المرأة، ففرض للمرأة، هذه المرأة الآن في فترة العدة ما زالت محسوبة على الرجل وما زال حقه قائما، ولذلك إذا ماتت أو مات ورثها وورثته، ورثها وورثته إذا كان في نفقة العدة الرجعية، إذا كان في نفقة الرجعة العدة الرجعية، ولذا إذا كان في مدة العدة الشرعية، ولذلك الإسلام فرض لها النفقة. وهذه من محاسن الإسلام، هذه المرأة التي هي محسوبة على زوج، من يصرف عليها خلال هذه الفترة حتى يتبين الأمر، حتى تنتهي العدة. فإذا تبينت العدة خرجت من ذمته، ونبحث وننظر هل لها أقارب يصرفون عليها أو تصرف عليها الدولة بأي طرق من طرق الصرف التي تنظمها، لكن خلص تخرج من ذمته إلى ذمة أخرى. فمشروعية النفقة في العدة من أهم مظاهر محاسن الإسلام بعد الفرق. أيضا من محاسن الإسلام بعد فراق الرجل للمرأة في فترة العدة من الطلاق الرجعي اللي هي السكنة، والإسلام جعل السكنة فين؟ في بيت الزوجية. طيب لماذا في بيت الزوجية؟ يا شيخ، المرأة لو خرجت من البيت ربما الرجل انشغل عنها ونسيها، فتنتهي العدة فلا ينتبه أن يراجعها. والإسلام يحرص على بقاء الأسرة ولا على تفكك الأسرة؟
2: على بقاء
3: الأسرة. لكن عندما تكون في البيت يتذكر، تعود يعني الذكريات الجميلة والعشرة الطيبة، ويحن إليها وتحن إليه. فإذا كانت يعني كما يقولون سحابة صيف، ما حصل بينهما من مشاكل هي عبارة عن سحابة صيف، أمطرت وانتهت وعاد الأمر إلى ما كان عليه من الود والمودة والرحمة التي جعلها الله بين الرجل والمرأة. ولذلك أن يجعل الإسلام السكنى في البيت، أيضا هذه من محاسن الإسلام. الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن، تمام. معنى لا الزوج يجب عليه، يجوز له أن يخرج المرأة من بيتها ولا هي تخرج.
2: أيضا إشارة
3: ولا هي تخرج.
2: أيضا إشارة القرآن إشارة لطيفة: لا تخرجوهن من بيوتهن، فنسب البيوت إلى البيت
3: إليها بيتها، قال ولا يخرج، تمام، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، حينها الإنسان يضطر إلى أن يخرجها، لذلك الضرر الواقع عليه. وكما ذكرت الآن، والله هذه لمسة أنا بالحق ما انتبهت إليها الآن، لكنها جميلة، وهذه من محاسن الإسلام، أن الله جعل البيت للمرأة، لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني هذا بيتها حتى تنتهي العدة، فلا تخرجها. كيف تخرج الإنسان من بيته؟ هذه من محاسن الإسلام العظيمة. وكما قلت أنا في بأن الزواج ليس شراكة، المفترض شراكة، انتهت علاقة الزوجية، انتهى الشريك، الله يفتح عليه، أي أخذ ورد، لكن عندما يكون يقول من بيوتهن، يعني هذا بيتها، فالأمر يعني أعظم. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول بأنه ميثاق غليظ، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
2: هذه المسائل دكتور مسائل تنظم علاقة المجتمع ككل. إذا نظمت علاقة الأسرة بهذا الشكل المرتب وأعطي كل ذي حق حقه، من باب أولى أن يكون الترتيب في المجتمع عموما.
3: وهذا حاصل، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، فإذا تنظمت الأسرة على هذا النحو وهي النواة، فإن المجتمع كله يكون منظما، وشرع الإسلام قد كفل ذلك التنظيم فيما يتعلق بالأسرة، فيما يتعلق بالفرد، فيما يتعلق بالمجتمع، فيما يتعلق بما هو أكبر ذلك من الدولة.
2: جميل. أيضا نقطة أخرى دكتور مهمة جدا في قضية الطلاق نعرج عليها، وهي ما يتعلق بالعدة، وما هي المحاسن في العدة التي شرعها الإسلام وجاء بها وهي تناسب حال كل مرأة. ماذا يمكن أن نقول فيما يتعلق بالعدة بعد الطلاق؟
3: العدة الحقيقة ظهرت فيها من المحاسن الشيء العظيم، وخاصة الآن بعد أن ظهرت الأبحاث المعاصرة. أنت الآن عندك العدة فيما يتعلق بحال المرأة وما يتعلق بنوع الفراق. الآن عندنا إما أن يكون أن تكون العدة من طلاق أو من موت، من طلاق أو من إيه؟ عدة الطلاق غير عدة
2: الموت،
3: غير عدة الموت. الأمر الثاني إما أن يكون تكون العدة بغض النظر عن الخلاف العلماء هل هي بالأطهار أو بالأقرى، لكن إما أن تكون العدة حامل أو حائل، لحامل أو حائل. الحامل لها عدة والحائل لها، الحائل يعني التي ليست حاملا لها عدة. طيب غير الحامل إما أن تكون ذات حيض وإما أن لا تكون ذات إيه؟ حيض. الإسلام يعني جعل لكل نوع من هذه الأنواع عدة تختلف، عدة إيه؟ تختلف. فالمرأة طيب الآن نعود نقول إما أن تكون من وفاة وإما أن تكون إيه؟ من طلاق. الوفاة لا بد فيها من عدة تبلغ 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. طيب ما الحكمة في هذه العدة التي جعلها الله تبارك وتعالى 4 أشهر و10؟ أحد الباحثين كان قد تناظر مع أحد علماء المسلمين وسمعت الكلام ممن تناظر معه، قال كنت أتكلم عن العدة، قال فظهر لي هذا الرجل وهو عنده بحث فيما يتعلق بالعدد واختلاف العدد، لأنه عندنا عدة 4 أشهر و10 أيام، وعندنا عدة 3 أشهر، وعندنا عدة 3 أقراء. 3 أقراء معنى 3 حيض أو 3 أطهار، والعلماء يذكرون في 3 أقراء الحيض أو الأطهار قد تكون 32 يوم، قد تكون 33 يوم، وقد تكون أكثر، وقد تستمر إلى العام. يعني ولذلك الذين يفتون الناس في العدة ب3 أشهر في كل الأحوال هذا غلطان، ولا ينبغي أن تستمر الفتوى على هذا النحو، بل ينبغي أن تسأل المرأة أنت حامل حائل، أنت من ذوات الحيض أم ليست من ذوات الحيض. فانظر هنا، فقال له عندكم في الإسلام تناقض، يعني المرأة تعتد 3 أشهر أو تعتد 3 حيض أو 3 أطهار، وقد تعتد 4 أشهر و10 أيام. فذكره ببحث أجراه هو، نظر كان عنده بحث، يعني بحث معملي، فوجد أن بعض النساء التي أجرى من غير المسلمات، بعض النساء التي أجرى عليهن البحث أن رحم المرأة له أكثر من بصمة، رحم المرأة له أكثر إيه؟ من بصمة. طيب فأجرى بحثا على بعض النساء المسلمات فوجد بصمة واحدة، والسبب أن المرأة المسلمة مقصورة على زوجها لا تعاشر غيره، فالرحم يتعود على ذلك الماء الذي يأتي من زوجها بطريقة مشروعة، ولذلك المرأة المسلمة لا تصاب بإيدز ولا تصاب بالأمراض التناسلية التي تنشأ من الزواج. يعني الإنسان يتزوج 80 عام و70 عاما و50 عاما ولا يأتي أي مرض من الأمراض التي تنشأ عن لقاء الرجل بالمرأة بطريقة مشروعة، لأن الرحم يحفظ ذلك الماء الذي يأتي ويضع له بصمة خلاص ويحفظه، يحفظه خلاص ويصبح لا يتضرر منه، وهو الذي أجرى. قال ثم ذهب إلى زوجته وله 3 أبناء فوجد أن معها 3 بصمات، حلل الأبناء وجد أن واحدا له واثنين ليسوا له، فقال له أنت الذي قلت هذا البحث. وعلى ذلك طيب قال له أنتم إذا كانت المرأة من ذوات الحيض يعني تحمل، فقال له من أجل استبراء الرحم فلماذا تجعلون عدة للمرأة التي لا تحيض والتي لا يترتب عليها حملا؟ قالوا أنت الذي ذكرت في بحثك ليتهيأ الرحم لاستقبال البصمة الجديدة، ليتهيأ الرحم لاستقبال البصمة فلا تتضرر المرأة من تعدد المياه في رحمها. وهذه حكمة عظيمة وأمر عظيم جدا. ولذلك انظر جعل، طيب يقول الإنسان أيضا لما جعل الإسلام 3 حيض فيما يتعلق بالطلاق وأربعة أشهر وعشرا فيما يتعلق بالموت. بالموت المرأة عادة في الطلاق تكون مغضبة من زوجها وخلاص شيش تخلص بأي طريقة. تمام أيوة. فالأمر أيضا فيه مشاحة وفيه بيان، يعني إذا حاضت المرأة الغالب عند أهل الطب يعرفون أن المرأة لا تحيض وهي حامل أكثر من 3 مرات، لا تحيض أكثر يعني أو إلى 3 مرات، قد تحيض مرة وقد تحيض مرتان، لكن 3 مرات يتضح أنها حامل أو غيره أو غير حامل، أما غير التي ليست من ذوات الحيض فقط العدة ليتهيأ الرحم لاستقبال ماء جديد، وحتى لا تتضرر بورود المياه في وقت معين، فالرحم لا يدري ما الذي يستقبل. سبحان الله، الرحم المرأة مثل بعض الأجهزة، يعني الآن تقول يعني لابد أن أعرفه، طابعة قال ما أستطيع أني أطبع عليها، لابد أن تعرف على ذلك، يعني سبحان الله، هذه أمور عظيمة جدا. فانظر بالنسبة للمرأة الحزينة التي توفي عنها زوجها، غالبا ما تكون حزينة، وعلى ذلك لا يظهر خلو الرحم إلا بهذه المدة التي نتأكد منها. في حال الطلاق لو ظهر شيء هناك من يطالب بحقه في الولد وفي الحمل، لكن في حال الموت من ذا الذي يطالب؟ ولذلك لا نبيح للمرأة أن تتزوج حتى نتأكد تأكدا تاما من أن الرحم خال من الحمل. وهو ذكر أيضا أن المرأة تحتاج إلى 4 أشهر و8 أيام، ويقول يسمونها الركضة الأولى. الرحم يبدأ إيه؟ لو كان هناك حمل يبدأ الحمل بالحركة، حركة الرحم داخل بطن الأم فتدرك إدراكا تاما، ثم هناك يومان احتياط، وقد يكون لتغير الشهور، لأن الشهور القمرية إما 29 وإما 30، فلتغير الشهور هذان اليومان، يعني لتغير الشهور. فهي حكمة عظيمة ومحاسن عظيمة وأشياء ربما فيما مضى ما كنا ندركها لا نعرفها. كان العلماء يقولون العدة، كان العلماء يقولون فيما مضى العدة القصد منها براءة الرحم، لكن كان يرد سؤال، طيب المرأة التي لا تحيض إما لصغر وإما ليأس مع الكبر، ما حكمة العدة؟ كانوا يقولون لحق الزوج، لكن لما جاءت الأبحاث المعاصرة وأرتنا يعني ما يعني يذهل له الإنسان وما يعلم به، أن الله تبارك وتعالى عندما شرع هذه الشرائع إنما شرعها وهو يعلم هذا الإنسان وما هو مركب منه وما يناسبه وما لا يناسبه، علمنا عظمة الإسلام وعرفنا علم الله تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
2: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، بارك الله فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام. هو
0: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة.
3: من معين السيرة.
2: رحلة في رياض النبوة، محطات من النور، ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فليس له، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في 2 شهر، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله، وفي رواية: وأكل منه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنا، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: يعد المسجد النبوي في المدينة المنورة ثاني أقدس المواقع الدينية الإسلامية على الإطلاق، وكان إمامه الأول النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا. وكان المسجد النبوي أول صرح تصله الطاقة الكهربائية في الجزيرة العربية، وذلك في عام 1909. أسس النبي صلوات ربي وسلامه عليه المسجد في السنة الأولى للهجرة، وكان المسجد النبوي ثاني المساجد التي تبنى في المدينة التي كانت تعرف في يثرب قبل الهجرة، فقد سبقه مسجد قباء. شيد المسجد في عام 632 للميلاد جوار مسكن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل 1441 سنة، ولكنه خضع للعديد من التجديدات والتوسعات منذ ذلك الحين. وكان أكبر تلك التجديدات قد تم على يد الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما زالت مستمرة إلى اليوم. ويعتقد بأنه في حال إتمام التوسعات الجارية حاليا يمكن للمسجد الذي يؤمه الملايين من الزائرين

0: ثاني المساجد ألا وهو المسجد النبوي، هذا المسجد الذي أم به النبي صلى الله عليه وسلم، لتأخذنا في رحلة تاريخية حول هذا المسجد.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تفضلت أخي أحمد بذكر مقدمة جميلة حاوية لأهم النقاط التي يتكلم المرء فيها عن المسجد النبوي. نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج من قباء إلى المدينة، إلى يثرب التي كانت تسمى يثرب، والمسافة تقريبا 5 كيلومتر، كان في طريقه عليه الصلاة والسلام يتنازع زمام دابته ناقة القصواء عشائر وقبائل الأنصار رضي الله عنهم، كل يريد أن يحظى بشرف نزول محمد صلى الله عليه وسلم عندهم.
0: الله أكبر.
1: فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكرر مقولة دعوها فإنها مأمورة. قال بعض العلماء والشراح أن الله تعالى قد بوأ مكان الكعبة المشرفة لإبراهيم خليله عليه السلام، ثم بوأ مكان المسجد النبوي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هو شرح قول رسولنا صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة بأمر ربها، فإنها لن تبرك إلا في مكان له قدسية وجلالة وسيكون له شأن. وصلت القصواء وعلى ظهرها خير منتطن محمد صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل،
1: إلى داخل أحراش وبساتين النخيل عند بني النجار، ثم جاءت إلى مربد أرض تكون في داخل البستان النخيل يجفف فيه التمر، فجالت ثم بركت ثم قامت، فنظرت إلى خلفها وميمنتها وميسرتها كأنها تتبين المكان، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يوجهها بشيء ولا غيره، ثم بركت، عادت وبركت في ذات المكان، ثم تحلحلت، هيأت نفسها للبروك الطويل، ووضعت جيرانها رقبتها والرقبة المتصلة بالصدر، ذلك هو الجيران، هذا يعني مؤشر أنه هذا مكانها. فابتهل خالد الأنصاري رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، تلك الفرصة ليحظى باستضافة نبينا عليه الصلاة والسلام، فحمل متاع الرسول عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى داره قريب بيته. الآن في المبنى الحالي إذا خرج الخارج من باب البقيع من الجهة الشرقية فإنه يكون على يمينه مكان دار أبي أيوب رضي الله عنه، الدار التي مكث فيها صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد والحجرات.
0: جميل.
1: شرع صلى الله عليه وسلم في أول عمل عمله ببناء المسجد من الطين، جدرانه وأعمدته جذوع النخل وسقفه من جريد النخل، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل بنفسه مع الصحابة، وإلا لو أراد أن يكفوه الصحابة لكفوه في هذا الأمر وفي غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام لعدة أمور، أولها تواضعه صلى الله عليه وسلم، ثانيها أن العمل في المسجد عمل مبارك مشروع مأجور من يعمل عليه، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمل هذا وينال أجر هذا صلى الله عليه وسلم. ثالثا ليقتدي به الصحابة وينشطوا إذا رأوه يعمل. الأرض التي بني عليها المسجد أراد أهلها أن يهبوها هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك، فاشتراها نبينا صلى الله عليه وسلم وأنقذ الثمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمل نبينا صلى الله عليه وسلم الجدران من الطين، السقف من جريد النخل، الأعمدة من السواري التي هي جذوع النخل. كان في الأول المسجد يعني صغيرا، خمسة في مقاييسنا الحالية وكتب التاريخ والسير تقيس بالأذرع، لكن في مقاييسنا الحالية 35 متر في 30 متر، 30 في 35، وتلك هي هيئته من الطين وجريد النخل. جعل صلى الله عليه وسلم هذا المسجد مكان صلاة وتعليم وخطبة واستقبال وفود وتهيئة جيوش وعقد الرايات وأمور كثيرة جدا، وكذلك مكانا لإقامة الفقراء المسلمين أهل الصفة.

0: كانت القبلة يا أستاذ أحمد والإخوة والمشاهدين المستمعين والمستمعات يرون ذلك. نعم. المستمعين والمستمعات يرون ذلك ويسمعونه. كانت القبلة إلى الشمال إلى نواحي بيت المقدس سنة وأشهر، ثم جاء الأمر الرباني موافق لما في نفس محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكانت القبلة إلى الجنوب إلى مكة المكرمة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا عند البخاري ومسلم. وحديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى. هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. وفي حديث آخر: خير ما ركبت إليه الرواحل مسجد إبراهيم عليه السلام ومسجدي. والأحاديث في هذا كثيرة يعضد بعضها بعضا.
1: جميل. بالنسبة لعرض المسجد النبوي، وردت بعض الأقاويل بأن هذا الموقع يعتبر لسهل وسهيل ابن عمرو، واشتراه منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل إلا بدفع الثمن.
0: نعم.
1: ما صحة هذه الرواية؟
0: نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. سهل وسهيل هذان رضي الله عنهما هما يتيمان.
1: نعم
0: نعم. وقد تبرع اليتيمان، وتبرع كذلك من يكفلهم بأن يجعلوا المسجد كما ذكرنا في أول الكلام أنه يجعله هبة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يكون بالثمن فاشتراه. بناء المساجد في الإسلام له ميزة كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. القطاة طائر صغير في حجم الحمامة، يعني ماذا يكون إذا يعني وقع على الأرض وفحص بصدره؟ المساحة ما تذكر.
1: نعم.
0: ولكن من باب المجاز في اللغة.
1: نعم.
0: بنى الله له بيتا في الجنة. وسع بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث يطول في هذا المقام لكننا نحاول الاختصار. وسع مسجده صلى الله عليه وسلم فأصبح أوسع من ذلك، لكنه وسعه بتوسعات مكشوفة لا سقف لها لما كثر عدد المسلمين، وذلك بعد فتح خيبر. بعد فتح خيبر زاد ثراء المسلمين باعتبار أن البلدة هذه غنية بنخيلها وتمورها، ورغم أن المدينة ذات نخل وتمر إلا أن خيبر كانت أكثر إنتاج من ذلك، واستفاد المسلمون من هذه الميزة في التوسعة على أنفسهم وتوسعة المسجد كذلك.
1: جميل. نذهب إلى فاصل المستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا عن المسجد النبوي.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المسجد النبوي ومرحلة البناء التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني حقيقة يعني هذه الجهود وهذه الأمور التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد وأهمية المسجد في حياة المسلم، كما ذكرنا أنه أول ما وصل إلى المدينة كان بناء مسجد قباء، والآن هو في مرحلة بناء المسجد النبوي.
0: نعم.
1: وأن هذا الدور العظيم للمسجد في حياة المسلم دور كبير.
0: نعم، كما تفضلت، المسجد في أول أمره كان يقوم بعدة وظائف، ووظائف كثيرة، والأهم من هذا اجتماع كلمة المسلمين. لذلك المساجد كلما قلت في حي أو مدينة وكبرت كانت أدعى لاجتماع الكلمة، فإذا تفرقت المساجد الكثيرة من غير حاجة فهذا غير يعني محبذ الحقيقة، إلا إن كان هناك حاجة لإعمار البلد أو للعجز من يصل إلى المسجد. لكن الحقيقة أيضا أنه في بنائه، نود أن نذكر أستاذ أحمد أن في بناء الطين درس، فقد جاء في ذلك الوقت وفد من بني حنيفة، وكان أحدهم ماهرا بعمل الطين وبخلط الطين، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: دعوا الحنفي والطين فإنه أحسن به مساسا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعطينا يعني درس في أن صاحب التخصص يعطى تخصصه، هذا المفترض أن يكون كذلك، وتحترم يعني تخصصات الناس ومهاراتهم فيها. كانت القبلة إلى الشمال كما قلنا، وفي الركن الجنوب الشرقي بنى نبينا صلى الله عليه وسلم حجرتين لزوجتيه الاثنتين أمهات المؤمنين في ذلك الوقت، لم يكن إلا هاتان، سودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها. لما تغيرت القبلة إلى الجنوب، صارت جهة الجنوبية أو جدار القبلة إلى الجنوب، وعلى يسار المصلي تكون حجرات أمهات المؤمنين التي تزوجنا بنبينا صلى الله عليه وسلم بعد سودة وعائشة، وهن يعني فيما جمعت نساء محمد صلى الله عليه وسلم 11، سرى من نساء المصطفى نفح طيبه، فعم عبير الطهر في السهل والربا، وعابيته بكرا وعشر أرامل، وردن معين العلم أنقى وأعذبا، وفي عهده وار الحجون خديجة، وكان ثراء أم المساكين يثربا، وتسع مضى عنهن خذهن حفصة جويرية هندا وسودة زينبا وعائشة ميمونة وصفية ورملة، ما أزكى الجميع وأطيبا وأهدى، إلى طه المقوقس قينة فأولدها طفلا خبا بعدما حبا. المعالم في المسجد النبوي نجملها إجمالا أن جذوع النخل التي تحمل سقف المسجد كان لها حوادث وأحداث، فلما أعيد بناء المسجد وكانت التوسعات بنيت أعمدة في مكان جذوع النخل، سميت وكتب عليها تلك الأحداث وخلدت. فالذاهب إلى المسجد النبوي لو يعني أكثر الناس يذهبون الحقيقة

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: ما ينتبه للمعالم والكتابات التي تكون على رأس الأعمدة والتي تكون في الجدران، ولو تنبه لكانت زيارة مختلفة عن الزيارات السابقة. فإنه في جدار الحجرة الشريفة، يعني على يسار المصلي في الروضة الشريفة أعمدة، مكتوب في أعلاها دلالاتها، أسطوانة السرير، أسطوانة الحرس، أسطوانة الوفود، ثلاثة أساطين، ثلاثة أعمدة على يسار المصلي في الروضة الشريفة. لو رفع رأسه فنظر إلى أعلى العمود سيجد هذه الكتابة. أسطوانة السرير كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيوضع له سرير في ذلك المكان، أنا أجملها أجمالا وهي أطول من ذلك. أسطوانة الحرس، كان الحرس يحرسون نبينا صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة يتبرع بذلك، حتى نزل قول ربنا والله يعصمك من الناس، فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من قوة داره وصرف الحرس. الثالثة هي أسطوانة الوفود، لما انتشر الإسلام وشاع في الجزيرة العربية بعد فتح مكة وفي السنة التاسعة للهجرة جاءت وفود العرب، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود عندها. أيضا من الأسطوانات التي خلدت ولا زالت ومكتوب هذا الاسم عليها في أعلاها أسطوانة أبي لبابة، ويقال لها أسطوانة التوبة، فمن رفع رأسه في المسجد النبوي في الروضة ونظر إلى الأمام إلى اليسار قليلا وهو متجه للقبلة، فإنه سيجد هذه الأسطوانة التي ربط عندها أبو لبابة نفسه رضي الله عنه، وأقسم أن لا يحل هذا الرباط ولا يفك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلانا لتوبته، لأنه يعني قد حن ورق لبني قريظة لما أرسله صلى الله عليه وسلم إليهم، فكانت تلك توبة له رضي الله عنه. الأسطوانة المجاورة أيضا يقال لها أسطوانة عائشة، ويقال لها أسطوانة القرعة، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لجمع من الصحابة عندها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في المسجد أسطوانة، يعني عمود، لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عنده لاستهموا من فضل ذلك المكان، فسألوها أين هي، فلما أكثروا عنها ضجرت ولم تتكلم. وهذا أيضا يا أستاذ أحمد يعطينا كذلك درس، وكذلك المستمعين والمستمعات، أن المعلم وأن الشيخ الذي يدرس على يديه لا يضجر بكثرة الأسئلة، وإنما يترك له المجال، هو يرى الوقت المناسب والمعلومة المناسبة في حينها. فلم تخبرهم، خرجوا من عندها، بقي عندها ابن أختها. من ابن أختها؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أسماء، أسماء هي أخت عائشة. فانتظر الصحابة عبد الله بن الزبير، فلما خرج صلى عند أسطوانة معينة فعلموا أنها أخبرته، فتلك هي أسطوانة عائشة، ويقال لها أسطوانة القرعة. أسطوانة ثالثة الآن هي عند مصلى الإمام بعد نقل الإمامة في الفترة الأخيرة، في السنوات الأخيرة إلى الخلف قليلا، يقال لها الأسطوانة المخلقة، وعندها المحراب الذي بني فيما بعد لرسولنا في مكان مصلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده وعهد أبو بكر وعهد عثمان وعهد عمر وعهد عثمان لم يكن هناك محاريب. تلك هي الأسطوانة المخلقة، يعني المطيبة بالطيب،
2: المطيبة أو المعطرة،
1: المخلقة. نعم، كانوا يطيبونها لمكان صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام،
2: كان يصلي بجوارها النوافل.
1: نعم، يصلي الصلاة أيضا الإمامة، يصلي الإمامة، لأنه صلى إلى أسطوانة عائشة إماما دهرا أشهرا، ثم انتقل إلى هذه الأسطوانة المخلقة فصار يصلي عندها. الآن عندها يا أستاذ أحمد والمستمع السمعات كذلك، عندها المحراب الذي يصلي فيه الإمام، المحراب النبوي. إذا وقف الواحد في المحراب النبوي فإن العمود اللي على يمينه هو مكان سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد.
2: جميل المحراب. طيب هكذا يعني أكملنا هذه الأسطوانات أستاذ مهدي، أو بقي منها؟
1: بقيت هذه الأسطوانات، بقيت في كل التوسعات والعمارة التي تتكرر. إذا شالوا عمود، إذا يعني قلعوا عمود من أعمدة النخل وبنوا مكانه عمود من الحجر، فإنهم يكتبون المسمى وهي باقية إلى اليوم.
2: نعم. الجميل أن أسطوانة الحرس كما ذكرت أستاذ مهدي هذه كان يعني تسمى أيضا أسطوانة علي بن أبي طالب، وهي مما
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
4: التفسير الميسر.
5: التفسير يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
4: التفسير الميسر.
5: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
4: التفسير الميسر.
5: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
4: التفسير الميسر.
6: التفسير الميسر
7: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
5: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكل من العاملين في الدنيا درجات، أي جزاء، مما عملوا من خير أو شر. لكل عامل بطاعة الله أو بمعصية الله درجات. وما ربك بغافل عما يعملون، هذا تهديد للذي يعمل المعاصي. وربك الغني عن خلقه، الغني عن عبادتهم، ذو الرحمة، فيرحم أولياءه في الآخرة. وكذلك رحمته شملت حتى في الدنيا الكافر. إن يشأ يذهبكم يا أهل مكة، يعني يذهبكم بالإهلاك، يهلككم، ويستخلف من بعدكم ما يشاء من خلقه، كما أهلك الله سبحانه وتعالى أقوام وأنشأكم من ذرية قوم آخرين قد أذهبهم الله سبحانه وتعالى، لكن أبقاكم رحمة لكم. إنما توعدون، الذي توعدونه من الساعة ومن العذاب، لآت لا محالة، وما أنتم بمعجزين، أي بفائتين. أنتم لستم بمعجزين، أي لستم بفائتين عذابنا. قل لهم يا محمد، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، على حالتكم، إني عامل على حالتي وعلى هيئتي، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، أنحن أم أنتم. إنه لا يفلح، يعني لا يسعد، الظالمون، أي الكافرون، وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى لهم. وجعلوا لله، جعلوا كفار مكة، وجعلوا لله مما ذرأ، يعني مما خلق الله من الحرث، يعني الزرع والأنعام، نصيبا. قالوا هذا لله. ماذا يفعلون فيه؟ يجعلونه ويصرفونه إلى الضيف والمساكين، وصنف يجعلونه لشركائهم، نصيب يجعلونه لشركائهم، فالذي يجعلون لشركائهم ماذا؟ يصرفونه إلى سدنة الأصنام. سدنة الأصنام أي الذين يخدمون الأصنام. قال الله سبحانه وتعالى: فقالوا هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا. إذن يجعلون نصيب لله
8: ويجعلون نصيب لشركائهم إذن هم يعني يجعلون نصيب لله ويجعلون نصيب لشركائهم، لكن يأتي الضلال. فما كان لله الذي جعلوه للضيف والمساكين إذا زاد يأخذون الزائد ويأخذون إلى الشركاء ويقولون هؤلاء أحوج والله غني، وإذا زاد ما جعلوه للأصنام لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما يرجعونه إلى حق الله، لا يرجعونه إلى حق الله. إذا زاد عندهم من الثمار الزرع أو زاد من الأنعام نصيب، إذا زاد في نصيب الله هم يجعلون في الزرع مثلاً خطاً ويقولون هذا الجهة هذه لله والجهة هذه لشركائنا، لكنهم إذا زاد الذي عند الله الذي جعلوه لله ونقص الذي جعلوه للأصنام صار فيه يعني نقص يأخذون ويقولون الله غني، وإذا زاد الذي عند الأصنام لا يعطون، لذلك الله سبحانه لا يجعلونه في حق الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى ساء ما يحكمون، إذا كنتم تعظمون الله فلما فعلتم هذا الفعل، ساء حكمهم. وكذلك يعني وكما زين لهم الكلام الذي سبق في الآية الماضية، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يعني زين شركاؤهم لكثير من المشركين أن يقتلوا أولادهم، هذا معنى الآية. يعني الشركاء، والشركاء المراد بهم، المراد بالشركاء يعني الشياطين، شركاؤهم شياطينهم جعلوا كثير من المشركين يقتل أولاده مثل الوأد، وأد البنات، هذا كله بسبب إضلال الشركاء والشياطين. قال ليردوهم ليهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم ليخلطوا عليهم دينهم. هل لهم دين؟ قالوا ليدخل عليهم الشك في دينهم. نعم كانوا على دين إسماعيل، لكن رجعوا عن دين إسماعيل بتزيين الشياطين. إذن هم كانوا على دين إسماعيل لكن تركوا دين إسماعيل الحقيقي، ويعني أدخل على هذا الدين التحريف. ولو شاء الله ما فعلوه، لو شاء الله سبحانه وتعالى لم يفعلوا الفعل الذي مضى. فذرهم وما يفترون، كان أهل الجاهلية إذا دفنوا بناتهم قالوا إن الله أمرنا بذلك، قال الله سبحانه وتعالى فذرهم وما يفترون، يعني يتركهم وما يكذبون في نسبة هذه الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، ويقولون الله أمرنا بها، هذا كله افتراء. هذا من باب قال فذرهم، هذا تهديد ووعيد لله سبحانه وتعالى من الله للمشركين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا هذه أنعام، يقولون هذه أولا أنعام، ثانيا وحرث الزرع، حجر أي حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. الحجر في القرآن الآن، الحجر أمامنا أي حرام، والحجر في القرآن له معاني. المعنى الأول الحجر أي العقل، قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل. المعنى الثاني للحجر قرية ثمود، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. المعنى الثالث الحجر أي الحاجز، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، يعني حاجزا. المعنى الرابع الحجر أي الحرام، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي حرم، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يريدون الذين يخدمون الأصنام وغيرهم، يقولون هذه أنعام وهذه حرث، لا حرام إلا فقط من يبيحون له الأكل والاستفادة من هذه الأنعام والحرث وهم خدمة الأوثان. قال الله سبحانه وتعالى: وأنعام حرمت ظهورها فلا تركب، يقولون هذه أنعام مثل يعني السائبة والحام اللي سبقت في سورة المائدة، هذه حرمت ظهورها بمعنى لا يجوز أن تركب. وأنعام قسم ثالث، لا يذكرون اسم الله عليها إذا أرادوا عند الذبح، بل يذكرون اسم أصنامهم. هذه الأنعام الذي يذبحونها فلا يذكرون اسم الله، هذه ينسبون ذلك إلى الله، لذلك قال افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون، بما كانوا يكذبون على الله سيجزيهم في الآخرة. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، يعني الأنعام المحرمة السائبة والألحام والبحيرة، الذي في بطون هذه الأنعام المحرمة السوائب والبحيرة خالصة، يعني حلال لذكورنا ومحرم على أزواجنا أي النساء، أي النساء، فالذي في بطون هذه الأنعام الولد محرم فقط على النساء دون الرجال. وإن يكن ميتة، إن تكن الأنعام التي في البطون ميتة، قال ما في بطون هذه الأنعام، إذا كانت الذي في بطون الأنعام ميتة ستخرج ميتة فهم فيه شركاء. قال الله سبحانه وتعالى يعني شركاء الرجال والنساء يأكلون، سيجزيهم سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى، وصفهم ذلك بالتحليل والتحريم يعني يجازيهم الله سبحانه وتعالى على فعلهم، إنه حكيم في صنعه عليم بخلقه. قد خسر الذين قتلوا أولادهم بالوأد سفها يعني جهلا بغير علم، لم يكن عندهم كتاب وحجة، وحرموا ما رزقهم الله من السائبة والوصيلة افتراء على الله، ينسبون ذلك إلى الله، قد ضلوا عن الطريق المستقيم وما كانوا مهتدين على الدين الحق. وهو الذي أنشأ أي خلق جنات معروشات، بساتين معروشات أي مبسوطات على الأرض، مثل البطيخ الشيء الذي ينبت فيمشي على الأرض وليس له ساق، وغير معروشات التي لها ساق مثل النخل والرمان. إذن عندنا معروشات التي ليس لها ساق، النباتات التي ليس لها ساق التي تمشي على الأرض هذه المعروشة، وغير معروشة التي ترتفع، والنخل والزرع مختلفاً أكله، ثمره وحبه مختلف في الهيئة والطعم، والزيتون والرمان متشابهاً أوراقهما متشابهة، الزيتون الرمان، وغير متشابه وطعمهما لا يشبه طعم الآخر، الزيتون ليس كالرمان مع أن الورق متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر، يجوز أن تأكل من ثمره إذا أثمر قبل النضج أو بعده، وآتوا حقه أي زكاته يوم حصاده، فتعطون العشر أو نصف العشر على تفصيل في الفقه، ولا تسرفوا لا تتجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى، إنه لا يحب المسرفين المتجاوزين حدود الله، يتجاوز الحلال إلى الحرام. ومن الأنعام يعني وأنشأ من الأنعام حمولة، حمولة أي صالحة للحمل عليها، مثل الإبل الكبار، وفرشا كذلك كما خلق الله من الزرع حمولة وفرش، مثل ما خلق الله سبحانه وتعالى من الزرع من الجنات معروشات وغير معروشات، كذلك خلق وأنشأ من الأنعام حمولة وفرش. حمولة أي صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار، وفرشة لا تصلح للحمل عليها مثل الغنم، سميت فرشا لأنها كالفراش للأرض لدنوها من الأرض. كلوا مما رزقكم الله، كله حلال إلا ما حرم الله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرق الشيطان من تحليل أو تحريم لم تأخذوه عن الله سبحانه وتعالى. إنه أي الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى 8 أزواج، أزواج هنا بمعنى أصناف، والزوج في القرآن الكريم له معاني. المعنى الأول الزوج بمعنى القرين، قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي قرناءهم من الشياطين. وإذا النفوس زوجت، يعني قرنت بأشكالها في الجنة وفي النار. المعنى الثاني للزوج الصنف، قال تعالى 8 أزواج، وقال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة. الآية التي معنى 8 أزواج أي 8 أصناف. المعنى الثالث للزوجة الزوجات، ولهم فيها أزواج مطهرة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. يقول الله سبحانه وتعالى 8 أزواج أي 8 أصناف، من الضأن 2 صنفين ذكر وأنثى، ومن المعز 2 أي صنفين ذكر وأنثى. الله سبحانه وتعالى فرق بين الضأن والمعز. الضأن هي ذوات الصوف من الغنم التي لها صوف، يعني إذا وضعت يدك يكون يعني ملمسه لين ولا تصل إلى الجلد مباشرة. أما المعز فذوات الشعر منها، لها شعر يعني خشن، عادة يكون الشعر فيه خشونة وملتصق بالجلد، ملتصق بالجلد، هذا معنى المعز. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا محمد لهم، لمن حرم الأصناف معينة، لمن حرم، قال ما في بطون هذه الأنعام محرم على أزواج، قال ما في بطون هذه الأنعام، يعني الآية السابقة، الآيات السابقة، الله سبحانه وتعالى يقول قل آذكرين، يعني الذكر من الضأن والذكر من المعز، آذكرين حرم أم الأنثيين، أم حرم الأنثيين، يعني أنثى الضأن وأنثى المعز، هل المحرم الذكر من الضأن والذكر من المعز، أو المحرم الأنثى من الضأن والأنثى من المعز، أو المحرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني الذكر والأنثى عموما، يعني يسألهم الله سبحانه وتعالى ما هو المحرم، هل هو الذكر فقط من الضأن ومن المعز، أو الأنثى فقط من الضأن ومن المعز، أو عموما الذكر والأنثى من الضأن ومن المعز، أو ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم عن كيفية التحريم وما هو صفته، إن كنتم صادقين في أن هذا التحريم جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول أنتم تحرمون لكنكم تأكلون وتنتفعون، فأنتم إن قلتم أننا نحرم الأنثيين، نحرم الأنثيين فهم يستمتعون ببعض الإناث من اللبن والذبح، وإذا قالوا نحرم الذكرين كذلك هم يستمتعون أحياناً بالذكر، وإن قالوا عموماً هم يكذبون كذلك، لأنهم أحياناً يستمتعون بالذكر وأحياناً يستمتعون بالأنثى من الظأن ومن المعز، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم تحرمون وتدعون أنكم تحافظون على هذا الدين وأنتم تخالفونه، لأنكم تستمتعون بالأنثى وتستمتعون بالذكر. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، نفس المعنى السابق لما حرموا هؤلاء، لما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، يعني حرموه على الإناث وأبوحوه لذكورهم، الله سبحانه وتعالى يقول ما هو المحرم؟ هل هو إناث ما في البطون إذا كانت ما في البطن أنثى، أو إذا كانت ما في البطن ذكر، أو الذكر والأنثى؟ فنفس المعنى، ومن الإبل كذلك، مثل ما وقع الإشكال في الظأن والمعز كذلك وقع عندهم الإشكال في الإبل والبقر. إن قالوا الأنثيين هو المحرم فهم يستمتعون من الأنثى من الإبل والأنثى من البقر، وإن قالوا الذكر فكذلك يستمتعون، وإن قالوا الذكر والأنثى فكذلك هذا من باب أولى أنهم ابتعدوا عن ما ادعوه أن هذا دين وأنهم يحافظون على دينهم. أم كنتم شهداء، بل كنتم شهداء حضور إذ وصاكم الله بهذا التحريم، بهذا يعني بهذا التحريم فاعتمدتم ذلك؟ الجواب لا، بل أنتم كاذبون في ذلك. فمن أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فيكذب وينسب هذا الكذب إلى الله سبحانه وتعالى ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي المشركين. وأعظم الظلم أنك تكذب على الله سبحانه وتعالى. قل لا أجد فيما أوحي إلي، لا أجد شيئا فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني كل شيء مباح إلا ما حرمه الله، قال إلا أن يكون ميتة، التي يعني لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها، أو دما مسفوحا، المسفوح يعني السائل، أما الذي يبقى في الكبد والطحال فهذا جائز، أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني الميتة والدم المسفوح واللحم الخنزير فإنه رجس أي حرام، أو فسقا أهل لغير الله به، كذلك الفسق يعني المحرم، الميتة والدم ولحم الخنزير والفسق، الفسق أي الذي ذبح وذكر اسم غير الله سبحانه وتعالى عليه. فمن اضطر إلى أكل شيء مما ذكر من المحرمات فأكل، غير باغ ولا عاد، غير باغ يعني يبغي على الناس ويظلم، ولا عاد يعتدي ويخرج على الناس، البغاة اللي يخرجون على الناس بالسلاح، والعادي المعتدي، فإن ربك غفور له ما أكل، وقد ذكرنا معنى غير باغ ولا عاد في آيات سابقة، فإن ربك غفور يغفر له ما أكل من الحرام، رحيم به. وننبه إلى أن الله سبحانه وتعالى قال الأصل الحلال، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم إلا الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله، ويلحق بذلك ما ذكر بالسنة، كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وعلى الذين هادوا، أي اليهود، حرمنا، هذا التحريم تحريم بلوى وعقوبة لهم، كل ذي ظفر، يعني الحيوان الذي لم تفترق أصابعه، يده مجموعة ليست أصابعه مفترقة، أصابعه مجموعة، هذا مثل الإبل أصابعه مجموعة، النعام أصابعه مجموعة، البط أصابعه مجموعة، هذا محرم على اليهود. أما التي تفرقت أصابعه مثل العصفور أصابعه متفرقة، مثل الحمامة، مثل الغنم ظفره متفرق مشقوق، فهذا جائز. البقر مشقوق هذا جائز. أما الذي لم يتفرق أصابعه كما ذكرنا فهذا حرمه الله عليهم، هذا بسبب تعنتهم، الله سبحانه وتعالى حرم عليهم لعقوبة لهم. ومن البقر والغنم حرمنا، طيب والإبل؟ الإبل كلها محرمة. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، الشحوم محرمة إلا ما يستثني الله لهم، إلا ما حملت ظهورهما، اللي في الظهر الشحم في الظهر جائز. الثاني الشحم أو الحوايا أو ما حملته الحوايا، الشحم في الحوايا أي الشحم في الأمعاء، هذا جائز. الثالث أو ما اختلط بعظم، الشحم الذي اختلط بعظم كذلك جائز. قال الله سبحانه وتعالى ذلك جزيناهم ببغيهم بسبب ظلمهم وتعنتهم، وإنا لصادقون في أخبارنا صادقون في مواعيدنا.
7: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر،
4: التفسير الميسر.
8: ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإن كذبوك يا محمد فيما جئت به فقل قل لهم رو ربكم ذو رحمة واسعة حيث لم يعجل العقوبة بكم. والله سبحانه وتعالى تلطف بهم وقال ربكم ذو رحمة واسعة، كأنه سبحانه وتعالى يتلطف بهم ليدعوهم إلى الإيمان. ولا يرد بأسه، بأسه أي عذابه إذا جاء، عن القوم المجرمين أي المشركين. سيقول الذين أشركوا لك يا محمد، سيقولون لك لو شاء الله ما أشركنا، نحن لو شاء الله لم نقع في الشرك، ولا آباؤنا كذلك لم يقعوا بالشرك إذا شاء الله، لأن كل شيء تحت مشيئة الله، ولا حرمنا من شيء. كأنهم يقولون إشراكنا وإشراك آبائنا والتحريم الذي نذكره هو بمشيئة الله فهو راض به. فيقال لهم لما تقولون عن مخالفيكم إنهم ضالون، إنهم كفرة، تقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضال، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهنا نقول الاحتجاج بالمشيئة لا يصح، وإنما الواجب أن تتعلق بالأمر، تنظر أمر الله سبحانه وتعالى. أما مشيئة الله فهي تعم جميع الكائنات، والله سبحانه وتعالى خاطبك بالأمر فاتبع الأمر. كذلك يعني كما كذب هؤلاء بك يا محمد كذب الذين من قبلهم، كذبوا رسلهم حتى ذاقوا بأسنا أي حتى ذاقوا عذاب الله سبحانه وتعالى. قل لهم يا محمد قل هل عندكم من علم بأن الله راض بذلك؟ أنتم تقولون أن كل شيء بمشيئة الله، أنت لك مشيئة، أثبت أن الله راض عما تفعل، أنت فعلت هذا الأمر بمشيئتك، بمشيئتك، والله سبحانه وتعالى غير راض فيعاقبك، فيعاقبك الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ الجواب لا علم عندكم. قال الله سبحانه وتعالى إن تتبعون إلا الظن، إن يعني ما تتبعون في ذلك إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون، وإن يعني وما وما أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون. والظن في القرآن على معاني. المعنى الأول الظن بمعنى الشك، إنهم إلا يظنون، إن ظن إلا ظن. المعنى الثاني اليقين، قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذه في صفات المؤمنين، الذين يظنون أن يوقنون. وقال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة يظنون أي يوقنون. كذلك قال الله سبحانه وتعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني موقن. المعنى الثالث الظن بمعنى التهمة، وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. المعنى الرابع الظن بمعنى الحسبان، ولكن ظننتم يعني حسبتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. المعنى الخامس الظن بمعنى الكذب، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والآية التي أمامنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل لهم إن لم يكن عندهم حجة فلله الحجة البالغة التامة الواضحة، فلو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين إلى الطريق المستقيم. قل هلم أي قل لهم أحضروا، هلم شهداءكم، أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرمتموه من الأنعام ومن الأشياء التي حرموها كذبا على الله. فإن شهدوا يا محمد على أن الله حرم، على فرض أنهم سيشهدون، فلا تشهد معهم لأن هذا كذب، ولا تتبع يا محمد أهواء الذين كذبوا بآياتنا. فهؤلاء الذين يشهدون هؤلاء لم يخبروا عن الله، وإنما يتبعون شهواتهم. والذين لا يؤمنون بالآخرة مثل كفار قريش وهم بربهم يعدلون، أي يشركون، فكيف تشهد مع هؤلاء؟ قل تعالوا أتلوا يعني اقرأوا ما حرم ربكم، ما هو الذي حرم؟ عليكم ألا تشركوا به شيئا. بعض أهل العلم يقول الأفضل أن نقول

شيئا، ولك أن تقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثم قال ألا تشركوا به شيئا، كما هي الطريقة المشهورة. لا تشركوا بالله شيئا، النهي عن الشرك، وبالوالدين إحسانا، وأحسنوا إلى الوالدين، ولا تقتلوا أولادكم بالوأد، هذه هي الوصايا، وصايا الله سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا أولادكم بالوأد، أو تقتل ولدك خشية الفقر، قال من إملاق، أي من أجل الفقر، تخافون أن يزاحمونكم في أرزاقكم. الله سبحانه وتعالى قال نحن نرزقكم كما رزقناكم فكذلك نرزقهم، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش، أي كبائر الذنوب كالزنا، ما ظهر منها، يعني في العلانية، ما ظهر منها وما بطن وفي السر، اجتنبوا هذه الكبائر في السر وفي العلن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، يعني حرم الله قتلها، إلا بالحق، يجوز أن تقتل النفس إذا هذه النفس قتلت نفساً، فيجوز هذا القتل بالحق، إلا بالحق، وكذلك حد الردة ورجم المحصن. ذلكم، يعني الأحكام المذكورة، وصاكم به، هذه وصايا من عند الله سبحانه وتعالى، لعلكم تعقلون، أي تتدبرون. فهذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى الإنسان بعقله يدله على ترك هذه الأمور. لازال الله سبحانه وتعالى يذكر الوصايا، فمن وصاياه ولا تقربوا مال اليتيم، اليتيم الذي مات عنه أبوه من بني آدم، إلا بالتي هي أحسن، يعني ما فيه صلاح لمال اليتيم بأن يشتغل فيه أو يحفظه أو نحو ذلك، حتى يبلغ أشده، يعني تحتفظون بمال اليتيم حتى يبلغ أشده. وفي سورة النساء اشترط أنه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. هذه الآية مطلقة مبينة في سورة النساء، وأنه لا يجوز دفع المال لليتيم إلا بعد الابتلاء، يعني الاختبار، وكذلك يبلغ النكاح ونأنس الرشد، يعني نعرف أنه راشد في تصرفه في ماله بثلاثة شروط. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل، فلا يجوز لكم أن تنقصوا أو تزيدوا، أن تنقصوا عند البيع أو تزيدوا عند الشراء. لا نكلف نفساً إلا وسعها، أي إلا طاقتها. لما كان الكيل والوزن يتعذر فيهما التحديد بأقل القليل، كلفنا الاجتهاد في التحري دون تحديد أو وتحقيق الكيل والوزن. فإن أخطأنا في الكيل أو الوزن فالله سبحانه وتعالى يعلم صحة نيتنا فلا يؤاخذنا. وإذا قلتم، يعني إذا قلتم حكما حكمتم أو في الحكم أو في غيره، فاعدلوا، أي بالصدق، ولو كان ذا قربى، ولو كان المحكوم عليه أو المقول له ذا قربى، أي قريب لك، فالواجب عليك بالعدل. وبعهد الله أوفوا، العهود التي بينكم وبين الله من العبادات ونحوها، الواجب عليكم الوفاء. ذلكم وصاكم به، هذه من وصايا الله سبحانه وتعالى لنا، لعلكم تذكرون، فيعني تتعظون فتعملون بهذه الوصايا. وأن هذا، كذلك من الوصايا، وأن هذا الذي وصيتكم به، وأن هذا صراطي مستقيما، هذه الوصايا هي الصراط المستقيم، فاتبعوه، اتبعوا الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل، الطرق المخالفة لسبيل الله سبحانه وتعالى، فتفرق، يعني تميل بكم عن سبيله، عن دين الله سبحانه وتعالى. ذلكم وصاكم به، هذه الوصايا لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى وتتقون سبل غير دين الله سبحانه وتعالى. ثم آتينا موسى الكتاب، أي التوراة، ثم
يعني ليس ترتيب زمن.

0: وإنما ترتيب أخبار. ثم آتينا موسى الكتاب أي التوراة تماما، يعني تامة، تماما للنعمة، أنعمنا عليه يعني أتممنا عليه النعمة، على الذي أحسن. يعني من هو الذي أحسن؟ أحسن وهو موسى. أحسن بماذا؟ أحسن بطاعته. موسى أحسن بطاعته، بطاعة الله، وأحسن بالقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى، لذلك أنزل التوراة عليه لأنه أحسن. على الذي أحسن يعني أنزلت التوراة على الذي أحسن عمله. وتفصيلاً يعني أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة تفصيلاً، يعني بياناً لكل شيء، لكل شيء يحتاج إليه في الدين فقط، وليس لكل شيء من أمور الدنيا. والتفصيل في القرآن على معاني. المعنى الأول التفصيل بمعنى التفريق. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، أي متفرقات بعضها من بعض. المعنى الثاني للتفصيل البيان كما هو في الآية التي أمامنا، وتفصيلا لكل شيء، بيانا لكل شيء. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أي بينت. وهدى يهدي إلى الطريق المستقيم. ورحمة لعلهم رحمة، هذا القرآن، هذا أحكام الله رحمة، أحكام الله رحمة على البشر بخلاف قوانين البشر، فهي تمنع على ما يشتهي من يضع القانون. قال: ورحمة لعلهم بلقاء ربهم أي بالبعث يؤمنون. وهذا أي القرآن كتاب أنزلناه، هنا أنزل، أنزلناه، هذا لم يقل كتاب نزلناه. القرآن الآن الكتاب هنا بمعنى القرآن، وعبر عنه بالإنزال، ففيه رد على من يفرق بين نزل وأنزل. وهذا كتاب أنزلناه مبارك لمن يعمل به، فاتبعوه يا أهل مكة بالعمل بما فيه، واتقوا يعني اتقوا الكفر لعلكم ترحمون في الآخرة. أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن على محمد حتى لا يقول كفار قريش وغيرهم، قال الله سبحانه وتعالى: أن تقولوا، يعني أنزلناه لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين اليهود والنصارى من قبلنا وإن كنا عن دراستهم، يعني قراءتهم، لغافلين لعدم معرفتنا لها إذ ليست بلغتنا. وأنزلنا كذلك حتى لا تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، لجودة أذهاننا. الله سبحانه وتعالى يقول: فقد جاءكم بينة، يعني بيان، من ربكم وهدى ورحمة لمن اتبع، وهذا هو القرآن. حتى لا تقولوا ما أنزل علينا الله سبحانه وتعالى كتابا ونحن أفضل منهم، لكن لم ينزل الله سبحانه وتعالى علينا كتابا. فمن أظلم، لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وأتاه كتاب الله فكذب به واستهزأ به. قال الله سبحانه وتعالى: وصادف عنها، أي أعرض عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، أي يعرضون عن آياتنا، في سوء العذاب في القيامة، أسوأ العذاب يوم القيامة، أي أشد العذاب، بما كانوا يصدفون، بسبب يعني بسبب أنهم يصدفون أي يعرضون عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون، يعني ما ينظرون أي ينتظرون، ما ينتظر المكذبون إلا أن تأتيهم الملائكة. الله سبحانه وتعالى قال: هل ينظرون؟ والنظر في القرآن له معاني. المعنى الأول النظر الرؤية والمشاهدة. قال تعالى: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، أي تشاهدون. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، فانظر أي شاهد. الثاني النظر بمعنى الانتظار، فناظرة بما يرجع المرسلون، أي منتظرة. وقال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. والآية التي أمامنا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ينتظرون. المعنى الثالث النظر بمعنى التفكر والاعتبار، انظروا إلى ثمره، يعني تفكروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض فلينظر الإنسان إلى طعامه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قال الله سبحانه وتعالى إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني هؤلاء المكذبون ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي ربك، يعني يأتي ربك للفصل بين الحساب في الآخرة، أو يأتي أمر الله أي عذاب الله سبحانه وتعالى، أو يأتي ربك بأمره، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة. يوم يأتي بعض آيات ربك وهي طلوع الشمس من مغربها، أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك وهي طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها في آخر الدنيا لا ينفع نفسا إيمانها في هذه اللحظة عند طلوع الشمس من مغربها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أي لا ينفعها التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها. قل انظروا، يعني انتظروا أحد هذه الأشياء، إنا منتظرون ننتظر ذلك. إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم فأخذوا بعضه وتركوا بعضه، هذا التفريق، وكانوا شيعا أي فرقا في ذلك، فكل فرقة تكفر الفرقة الثانية، الفرقة الثانية. والقراءة الثانية إن الذين فارقوا دينهم أي تركوا دينهم الذي أمروا به وهم كاليهود والنصارى، وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني أنت يا محمد بريء منهم، لا يحاسبك الله سبحانه وتعالى على أفعالهم، وليس معناه أنك لا تدعوهم، إنما أمرهم إلى الله يتولاهم ثم ينبئهم في الآخرة بما كانوا يفعلون في الدنيا ليجازيهم بأعمالهم. من جاء بالحسنة، أي حسنة كانت، وأعظم الحسنات قول لا إله إلا الله، فله عشر أمثالها، يعني جزاء عشر حسنات. ومن جاء بالسيئة، وأعظم السيئة الشرك، فلا يجزى إلا مثلها، يعني من يعمل سيئة معصية فلا يجزى إلا بمعصية فلا يزاد عليه، وهم لا يظلمون، يعني لا ينقصون من جزائهم شيئا. وتكلمنا عن الحسنة والسيئة فيما مضى. قل لهم إنني هداني ربي، يعني دلني الله سبحانه وتعالى على الدين الذي هو دين الحق. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ثم فسر هذا الصراط المستقيم فقال دينا قيما أي مستقيما، هذا الدين دينا قيما أي مستقيما، وهو ملة إبراهيم حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وما كان من المشركين، أنتم يا كفار مكة تدعون أنكم على ملة إبراهيم، وإبراهيم لم يكن مشركا. قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة نوع من أنواع العبادة، والنسك جميع أنواع العبادات، إذن خص نوعا ثم عمم، النسك يعني العبادة، فالحج نسك والذبح نسك، فالنسك أي العبادة. قل إن صلاتي ونسكي عموما ومحياي أي حياتي لله سبحانه وتعالى، ومماتي أي موتي لله سبحانه وتعالى، لله رب العالمين. مقصود الآية أنه أخبرهم أن أفعالي وأحوالي لله وحده لا لغيره كما تشركون أنتم بالله، ثم أكد فقال لا شريك له، لله وحده لا شريك له في ذلك. وبذلك أي بالتوحيد أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة المنقادين للتوحيد. قل أغير الله أبغي أطلب ربًا إلهًا، هل أطلب غير الله؟ وهو رب كل شيء، يعني مالك كل شيء، فالذي يملك كل شيء هو المستحق للعبادة. ولا تكسب كل نفس إذا كسبت ذنبًا إلا عليها، فالوزر عليها والإثم عليها. ولا تزر، هذا تأكيد، ولا تزر أي ولا تحمل، وازرة يعني نفس وازرة، وازرة يعني آثمة، لا تحمل نفس آثمة وزر أخرى، نفس أخرى آثمة. فالنفس الوازرة الآثمة لا تحمل إثم غيرها، فمن باب أولى النفس التي ليس لها وزر، لم تعمل ذلك الوزر فهي من باب أولى. الله سبحانه وتعالى لما ادعت كل فرقة من اليهود والنصارى والمشركين أنهم أولى بالله من غيرهم، عرفهم أنه الحاكم بقوله ثم إلى ربكم مرجعكم، ثم إلى ربكم مرجعكم القيامة فينبئكم، يخبركم بما كنتم فيه تختلفون، فيقضي بينكم بالقضاء العادل. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، خلائف جمع خليفة، يعني يخلف بعضكم بعضا في الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الرزق، فجعل هذا غني وهذا فقير، وفي العلم هذا عالم وهذا جاهل، والشرف والقوة وغير ذلك، لأجل ليختبركم، ليبلوكم أي ليختبركم فيما آتاكم، فيما أعطاكم، ليظهر المطيع منكم والعاصي. فالغنى اختبار، والفقر اختبار، الجاه اختبار وعدم الجاه اختبار، والعلم اختبار والجهل اختبار. إن ربك سريع العقاب لمن عصاه، وإنه لغفور للمؤمنين لمن تاب، رحيم بهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير.
0: فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل يا عبادي الذين

وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ، والله أعلم. ولمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم وغيره. وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: آية وعظة.

0: الاستشارة والاستخارة خير كلها، وهما ركنان أساسيان لكل قرار حكيم موفق. ولو لم يكن فيهما من الخير والبركة إلا امتثال السنة المطهرة وتحصيل بركتها لكفى. وقد حث سلفنا الصالح رحمهم الله على المشاورة والاستخارة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المشاورة حصن من الندامة وأمن عن الملامة. وقال بعض السلف: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء. فالرأي الفذ ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل. فهلا حرصنا على الاستشارة والاستخارة؟
1: آية وعظة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى
0: ومن من النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أنا

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
1: Mm-hmm.

أمرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

نشرح لك صدرك.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.

0: أأنت؟
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
2: الله.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب المواد تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن رحلة من الرحلات الجميلة، ورحلة أيضا عن الحج اللي نحن مقبلون عليه في هذه الأيام. سنتحدث عن منظومة أوردها صاحب هذه الرحلة في حكم تارك الصلاة، إلى الكثير من الفوائد والثمرات اللي عودناكم في كل حلقة أن نثريكم بها، وحقيقة أن نساعد في نشرها من خلال هذا الأثير الجميل. دعوني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. أستاذ محمد حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وحياك وبارك فيك.
2: أستاذ محمد، جميلة هي كتب الرحلات التي حقيقة دونت في السابق أو حتى الحالية، لكن كتب الرحلات في السابق تحكي لنا جوانب تطواف في البلدان، لأن التطواف كان على تلك الرواحل التي ما تقطع المسافات بهذه السرعة اليوم، وبالتالي يكون التدوين فيها شيء من الدقة وشيء من اللطفة والفوائد. كتب الرحلات كثيرة، أتمنى أن تذكر لنا كم بعض كتب الرحلات كذكر، ونعرج على موضوعنا اليوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما تفضلت، في كتب الرحلات أو الرحلات الكثير من الفوائد والإمتاع، وهي كثيرة جدا جدا. فمنها المشهور مثل رحلة بن بطوطة وبن جبير وبن رشيد، ومنها الذي لم يشتهر كرحلة ابن خلدون، وكذلك رحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي هو صاحب أضواء البيان. من الأشياء اللطيفة، بما أن برنامجنا فيه أريحية يعني سامحني على
2: بالعكس هذا
3: الاستطراد. أنا كنت مع بعض علماء الشناقطة، تكلمت أنا وإياهم وكانوا كبارا في السن، وذكرت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فكأنهم ما عرفوا.
2: سبحان الله،
3: سبحان الله، نحن في السعودية نعرفه معرفة كبيرة جدا. عندنا بن باز وبن عثيمين ومحمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي، تقريبا هذه ألمع الأسماء. فقالوا لا لا يعني. فقال رجل: تقصد أبا ولد خطور؟
2: أبا؟
3: أي ولد خطور؟ أبا أو أبا ولد خطور؟
2: أيوة.
3: قلت أنا أقصد صاحب أضواء البيان. قالوا نعم، هذا أبا ولد خطور.
2: إيش يعني هذا أبا؟
3: هذا اسمه أو ما يعرف به عندهم،
2: يمكن الخامس ولا خامس كبير
3: ربما، لكن هذا هو تقريبا المعروف عندهم، في يعني عند الأوائل من كبار السن الشناقطة من العلماء وغيرهم، لأن محمد الأمين الشنقيطي هذا اسم متكرر كثيرا جدا. الشنقيطي نسبة إلى منطقة، فأكيد سيكون يعني مثل ما تقول المكي، ومثل ما تقول الحجازي، ومثل ما تقول النجدي، سيكون عدد كبير. محمد الأمين مشهور، فرحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحلة جيدة جدا وعظيمة جدا، وسأذكر لك شيئا عجيبا فيها،
2: ولعلنا نعرج عليه إن شاء الله في قابل الحلقة
3: إن شاء الله بإذن الله. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: وأنا في رحلة الحج خرج من موريتانيا وصل إلى الحجاز مرورا ببعض البلدان، يقول: وفي أول محطة من المحطات التي لا بد أن يقيموا فيها بعد خروجهم، يقول: قابلتني ابنة العم فلانة فسألتني سؤالا في المنطق. سبحان الله، عندهم هم اهتمام كبير بعلم الأصول واللغة والمنطق وأيضا فقه الإمام مالك. يقول: فسألتني هذا السؤال فأجبتها وقلت: والله يا أستاذ طلال ومن يستمع إلي، والله إن هذا الجواب أعجوبة من العجائب.
2: ويدرس
3: 12 أو 13 صفحة في جواب مسألة منطقية من أعقد المسائل، لدرجة أني أجزم أني أنا وأمثالي من الذين يعني ليسوا من أهل هذا المجال ربما لا يفهم سطرا واحدا.
2: سبحان الله.
3: إيه نعم، فسبحان الله. شوف يعني هذا كأنه سؤال عادي، يعني قيل في البادية في البرية والإمام الشيخ في الطريق إليهم، فسبحان الذي فتح عليهم.
2: والمتلقية كمان دلالة على أنها طالبة علم.
3: والمرأة، نعم، المرأة التي سألتها السؤال العميق. الشيخ محمد الأمين له كتاب عظيم، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وله دروس في المسجد النبوي الشريف جمعت في 5 مجلدات اسمها العذب النمير، والله إنها عذبة جدا.
2: يا سلام.
3: عذب النمير على اسمها. من الكتب التي ينبغي أن تقرأ الحقيقة رحلة العبدري، رحلة مليئة بالأدبيات، كتبت بسبك جميل، بلغة عالية، بمشاهدات لطيفة، فيها الكثير الحقيقة. فيها أشياء تنتقد مثل وقوفه ببعض القبور والتبرك بها وكذا، لكن القارئ صاحب السنة يأخذ ما صفى ويترك
2: ما كدر.
3: ما كدر، نعم. ففي هذه
2: قبل هذه صاحبها في أي قرن كان؟
3: العبدري في العهد أو العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك فإنه يعد أو يعد نفسه من تلاميذ الإمام الشافعي الكبير ابن دقيق العيد. الذي يعدونه مجدد القرن السابع.
2: ما شاء الله.
3: ابن دقيق العيد توفي 702، يعني أن حياته كلها كانت تقريبا قبل 700. فهو يسمونه مجدد القرن السابع، من كبار الأئمة، كتبه مشهورة جدا. فابن دقيق العيد من تلاميذه صاحبنا هذا العبدري المغربي، خرج من المغرب.
2: الرحلة بدايتها من المغرب.
3: نعم، خرج من المغرب وقيد تقييدات، مدح أقواما وذم أقواما وأبان عن آرائه.
2: خط سير الرحلة من كله من الشمال الأفريقي.
3: نعم. يعني وصل فيها إلى ليبيا، ثم إلى مصر، ثم وصل إلى بلاد الحجاز، وذكر أشياء. يعني من الأشياء التي أنا يعني قيدتها سابقا، أن العبدري رحمه الله تعالى ذكر أن الناس يختلفون في يوم الوقفة، يوم وقفة عرفة. فبعضهم يرى أنه اليوم، وبعضهم يرى أنه غدا، مثل ما يحصل الآن عندنا فيما يتعلق بالعيد أو رمضان. بعضهم يثبته اليوم، بعضهم،
2: وهذا حسب مطالع الهلال.
3: نعم، فأنا أقول يعني أن المسألة هذه قديمة، وينبغي أنه وإن حصلت في هذا الزمن أن نعدها من باب اجتهاد العلماء.
2: صح.
3: والحمد لله، من وفق إلى الصواب فيها فهو على خير، ومن لم يوفق إلى الصواب فيها فهو على خير، لأنه مأجور
2: ومجتهد.
3: والله عز وجل يقول: فاتقوا الله.
2: جميل.
3: ما استطعتم. العبدري رحمه الله جاء إلى هذه البلاد، إلى بلاد الحجاز، وقبلها مر بابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد من أهل قوس
2: في مصر. هذه قوس،
3: قوس في جنوب مصر. لأن القوس وأسيوط وسوهاج والأقصر هذه كلها في الجنوب. أيضا هناك المنيا، أنا أعرف تلك المناطق جيدا لأنها مليئة بالعلماء. فإذا قرأت تراجمهم ونظرت إلى جغرافية بلادهم تصورتها تصورا جميلا. من الأشياء التي التقطتها أنا من هذه الرحلة، وأنا أحب الحقيقة أن أطلع أحبتي على ما
2: حاز على ذائقتي،
3: على ما حاز. نعم، لأن بعضه مفيد وبعضه عظيم وبعضه جليل القدر. فيه منظومة ذكرها العبدري في رحلته هذه، وهي للإمام الفقيه الحافظ علي بن المفضل المقدسي المتوفى عام 611، وهو أعني علي بن المفضل من شيوخ الإمام الترمذي، عفوا الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب الكبير، الكتاب المشهور جدا. أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله ذكر هذه المنظومة في كتابه إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. يقول في هذه المنظومة وهي في حكم تارك الصلاة، يقول: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا. هذا طبعا بإجماع العلماء، أي إنسان يجحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع.
2: إيش الجحد مقصود به؟
3: يقول ما هي بواجبة،
2: يقول كأنه يقول الله ما يعني ما يكذب القرآن ويكذب السنة، الآيات الحديث العامة،
3: هذا سبب التكفير، تكفيره لأنه جاحد بأمر اتفقت الأمة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن بوجوبها، فمن جحدها
2: ينكرها،
3: ينكرها يجحدها، يقول أصلا ما تلزمني الصلاة، فهذا ليس بمؤمن. قال: إن كان يجحدها، هذا واضح. قال: أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا، ومن الأئمة من يقول بأنه لا ينتهي عنه وإن هو تاب إيهن، ومنهم من يقول بقتله كفرا ويقطع دونه الأسباب، فالشافعي ومالك رأي له إن لم يتب حدا حد الحسام
2: رقابة.
3: نعم. ثم قال: والرأي عندي، هذا ابن المفضل الآن سيذكر،
2: الله ذكر المسألة وذكر خلاف العلماء فيها ثم بعدين رجع.
3: والرأي عندي أن يؤدبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا، ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقى في المآب حسابا، فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ذكر منها القاتل والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق
2: للجماعة.
3: نعم. قال: الكفر أو قتل المكافي عامدا أو محصن طلب الزنا فأصابا. فهذه المنظومة ليش أنا يعني اهتميت فيها أكثر من غيرها؟ لأنها تبين أن ترك الصلاة على كل الأحوال، سواء قلنا بكفره أو بقتله كما عند بعض العلماء أو بتعزيره، كل الأحوال تدل على أن مسألة الصلاة عظيمة جدا في الإسلام، وأن من تركها فهو على خطأ وخطر كبير. ولذلك فإني أوجه النصيحة لنفسي ولإخواني وأخواتي، وبالذات للشباب والفتيات، أن يهتموا بأمر الصلاة وأن يهتموا بأمر أوقاتها. مسألة الصلاة في المسجد هذه مهمة جدا، لكن الأهم من ذلك ألا يخرج وقت الصلاة
2: وأنت ما صليت.
3: لأن الله عز وجل وقت لك وقتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلماذا يعني يتساهل الإنسان، والحديث المشهور بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. المسألة عظيمة جدا، وتحتاج إلى وقفة من أنفسنا تجاه أنفسنا، ومن أنفسنا تجاه أبنائنا وبناتنا، وأن نعلمهم من الصبا، لأن المسألة على التعود، من اعتاد الصلاة لم يتركها أبدا، ومن كان متساهلا متسامحا فيها خشي عليه من ذلك.
2: خلينا نقول إيش دور أول شيء قبل ما نوجه الخطاب للأبناء والبنات، إيش دور الآباء والأمهات أولا؟
3: نعم، من الأدوار
2: في معالجة هذا الموضوع،
3: من الأدوار المهمة استباق الأمور. يعلم الطفل الصلاة من البداية، وتعظم في نفسه من البداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قد يقول قائل: ليش يضرب؟ هذا مسكين عمره 10 سنين. يضرب لسبب أننا عندنا 3 سنوات نأمره باللطف وباللين وبالتشجيع، 3 سنوات كاملة ما استجاب، معنى ذلك هذا الولد متمرد، يحتاج إلى زيادة على الأمر. فعندنا 3 سنوات لو نأمره كل يوم كل فريضة بالتي هي أحسن كذا، بإذن الله لا يمر عليه فترة بسيطة أو يسيرة إلا وهو متعلم متمرس حريص على الصلاة أشد الحرص.
2: إذن خلينا نقول العود الأول وركزته هي عند الأب والأم، إن الله أعطاك 3 سنوات مدرسة تتلطف وتحبب هذه الصلاة للطفل. لكن وين الإشكال أستاذي؟ إنه كثير من الآباء والأمات في المرحلة ما يعني يهملون، وبعد أن يصل الولد 10-11 بل ربما حتى يبلغ تبدأ حرب داحس والغبراء، ويبدأ الأب يكيل السهام والشتام على هذا الشاب ولا على هذا الابن على أنه ما يصلي وفيه وما يخطي. طب أنت
3: أين دورك في السابق؟ أنت اللي جنيت على نفسك وعلى ولدك. لو أنك من البداية كنت حريصا لما حصلت كما تقول حرب داحس والغبراء. الشيء أيضا المهم في هذه المسألة ألا نكتفي بالأمر والنهي المجرد، وإنما ندخل في ذلك الإيمان.
2: كيف؟
3: نعلمهم فضل الصلاة، نعلمهم أنهم مأجورون، نعلمهم نحببهم فيها حبا يأتي إليها محبا. فإذا جمعنا بين الأمر والنهي والترغيب والترهيب والتعليم وبث اليقين في القلوب بإذن الله سنفلح بإذن الله.
2: الأمر هذا أتوقع يعني أو بشوف رأيك أنه لو أنا قمت بدوري كأب وكأم لمدة 3 سنوات في كل 5 فروض ما أدري كم تطلع على 3 سنوات، كم نسبة الأبناء اللي يحتاجون إلى ضرب بعد؟ أعتقد أنه نسبة بسيطة جدا.
3: أنا أظن والله أعلم أنها يمكن تكون معدومة، لأنهم إذا رب الطفل ترى يعني أمره يسير جدا. الذي يعني يسبب لنا التمرد الآن في المجتمع وكذا هو أننا نهمله، حتى إذا شب عن الطوق واشتد عوده قلنا لا المفروض تسوي كذا وكذا. طيب أين نحن من البداية؟ أين نحن تعليمه الإيمان، تعليمه الذكر، تحبيبه إلى هذه المعاني العظيمة؟ لو فعلنا لأفلحنا.
2: يا سلام، خلينا نطلع وياك إلى فاصل يسير ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث وإياكم في برنامجكم ثمرات الأوراق، وكنا قبل الفاصل نعيش مع رحلة العبدري، وذكر لنا ضيفنا هذه المنظومة التي ذكرها في مسألة وذكر أقوال العلماء والمذاهب فيه، فكأنه يحكي لك فقها مقارنا. أكرر الترحيب بك أبو عبد الرحمن، ويا هلا وسهلا فيك.
3: الله يسلمك بارك فيك.
2: ما دام احنا الحديث مستطرد حول موضوع الصلاة، يعني هل في كتب تتحدثت عن موضوع الصلاة، تقريبها كتب مختصرة، كتب يعني نماذج؟
3: نعم طبعا الكتب كثيرة في ذلك، وأكثر من تكلم عن الفقه أفرد فقه الصلاة، أو كثير منهم أفردوا فقه الصلاة أو مسائل الصلاة لأهميتها ولكونها دائمة يعني مع الإنسان في كل يوم 5 مرات. فسأذكر الآن كتابين، واحد مختصر واحد يعني موسع شوي. فالمختصر الذي يعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستقاة من السنة الصحيحة هو كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. كتاب قصير ربما يقرأ في 10 دقائق، لكنه مؤصل وفيه تفصيلات وجميل جدا ومفهوم جدا، ولو أن إنسانا قرأه في بيته على أولاده، أو أن امرأة قرأته على أولادها، أو عمل فيه درس أو مسابقة أو كذا لرجي منه الخير الكثير، وهو لله الحمد مطبوع بكثرة وموجود أيضا على شبكة الإنترنت بكثرة جدا. فهذا الكتاب ينبغي أن نعتني به، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تفصيل أحيانا جميل جدا، مع أن الكتاب يعتبر من المختصرات أو يعد من المختصرات ليس من المطولات، لكن فيه يعني وفق فيه الشيخ رحمة الله عليه توفيقا كبيرا. في كتاب أوسع من ذلك وأيضا شهير جدا في هذا العصر، لو قال قائل إنه من أشهر الكتب التي ألفت في هذا العصر لما كان ذلك بعيدا، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو من علماء السنة المعروفين،
2: وهو متعاصر مع الشيخ ابن باز أيضا، وكانوا في الجامعة الإسلامية.
3: أي نعم، متعاصران وكان بينهما محبة. وأيضا الشيخ الألباني توفي في السنة تقريبا التي توفي فيها الشيخ الألباني الشيخ ابن باز، يعني في تلك السنة 1420 توفي عدد من العلماء، منهم هذان الرجلان رحمة الله عليهما. فكتابه مناسب، إذا قرأ الإنسان كتاب الشيخ ابن باز فإنه يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وهي أيضا كثيرة جدا في الأسواق وعلى شبكة الإنترنت. يقرأه ليعرف مزيدا من التفاصيل، مزيدا من السنن، مزيدا من الأدلة. فإنه يذكر الأدلة، وأحيانا يذكر الصحيح فيها، أحيانا يذكر الخلاف في الصحيح والضعيف وما أشبه ذلك. فالكتابان هذان مهمان جدا، ومن قرأهما تكولت عنده يعني كثير من المعلومات،
2: واقترب إلى الصلاة على السنة الصحيحة يعني.
3: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمدة الباب قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والعجيب أنه بعد 1400 وزيادة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن بعض الناس يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة وبالضبط، لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن العلماء بحمد الله حفظوا لنا هذه السنن، يعني ما ضاع منها شيء. يعني ابن حبان رحمه الله تعالى في أول كتابه صحيح ابن حبان اسمه الأنواع والتقاسيم، يقول في الصلاة 600 سنة.
2: الله أكبر.
3: 600 سنة، ما هو المقصود المستحب، لا، فيها 600 حكم بين واجب ومستحب، 600.
2: شوف ابن حبان كيف هذا الحصر من العلماء حتى طلع 600، الحين ما تتصور أنها 600.
3: وفعلا كثير من العلماء قال كيف أنا ما أشوف أنها في 600، وبعضهم أوصلها إلى قريب من ذلك، لكن ابن حبان رحمه الله نص عليها في أول كتابه.
2: جميل. الكتاب مثل كتاب الألباني مثلا، هل ذكر فيه أنه في بعض الهيئات أو بعض المواضع في الصلاة ممكن أن الإنسان يأتي بها، أو ذكر يقول على أكثر من هيئة معينة؟ وإذا كان إيه وفيه، ما الفائدة من هنا؟ خلاص كيف يحفظ طريقة واحدة وأسلوب واحد وذكر؟ نعم، واحد وخلاص.
3: هذه فيها قاعدة عند العلماء، أنه إذا كان هناك هيئات للصلاة وكلها ثابتة، ما في واحدة مثلا مرغب فيها أكثر من الأخرى، فإن الإنسان ينبغي له أن يأتي بهذه أحيانا وهذه أحيانا، أو هناك ذكر في الصلاة فتأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. ومن الفوائد في ذلك أن الإنسان يستحضر، الإنسان إذا تعود على شيء واحد يمكن يعني يحس أنه شيء معتاد عليه
2: فيفعله بالعادة خلص.
3: بالعادة. لكن إذا غير أحيانا كذا، فهذه فيها تربية للنفس وتحريك للقلب وإعانة على التدبر والخشوع في الصلاة.
2: يا سلام. ممكن نعطي مثال على هذه النماذج مثلا في طريقة التكبير مثلا، في الأذكار التي تقال؟
3: نعم، يعني ممكن مثلا أن ننظر في التشهد. التشهد مثلا الأول والأخير فيه صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق مثلا في قيام الليل، في دعاء الاستفتاح، أكثر الناس أول ما يصلي الله أكبر، سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في هذا الموضع حديث في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
2: شو جمال هذا الدعاء لما تكبر وتقوله
3: وأنت تتدبره، شيء عظيم.
2: سبحان الله.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم. أيضا ثالثة، هذا الحديث الذي في الصحيحين أقوى إسنادا من الحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ومع ذلك نحن نأتي إلى الأيسر ونكرره كثيرا. لو أتينا بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، وبأحاديث دعاء الاستفتاح في قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يعني أحاديث عظيمة والإنسان يتدبرها خاصة.
2: وأنت توك مستفتح كيف وأنت تقول هذا الشيء؟
3: شيء عظيم. والأحاديث كثيرة ذكرها مجموعة مع بعضها عدد من العلماء، منهم ابن القيم في زاد المعاد. واحد من أدعية الاستفتاح عشان تقراه كاملا يبينك يمكن 10 دقائق.
2: سبحان الله.
3: إيه نعم، لكن يعني اختلف العلماء في صحته وعدم صحته، لكن صححه جمع من العلماء. فأنت ذكرت شيئا جميلا، تقول المفروض الإنسان ينوع لكي يستحضر. أصلا ما القيمة من أعمال صالحة لا نستحضر فيها عظمة الله ولا الخشوع؟ قيمتها تقل.
2: يا سلام.
3: يكون قد تكون تجزئ لكنها لا تؤثر في هذا في هذه النفس.
2: جميل. أنا شاكر للأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد.
3: سلمك الله وعافاك.
2: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه. قوله ولا نكفت أي لا نجمع ولا نضم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: الحديث الثالث عشر. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
2: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي كبشة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. رواه مسلم والنسائي. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل، ثم قال: غفرانك النساء. رواه أحمد ورواته ثقات. ورواه النسائي من حديث أنس ولفظه: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. رواه البزار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الذاريات من طوال السور المفصل، وهي مفتتحة بالقسم بالذاريات، وهي الرياح التي تذر التراب وغيره. وتمتاز آيات سورة الذاريات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آيتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 59 وهي قوله تعالى:
2: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ذنوب، فهي تقرأ بفتح الذال هكذا ذنوب.
2: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم،
1: والذنوب النصيب من العذاب، ومن الخطأ قراءته بضم الذال هكذا ذنوب. والذنوب جمع ذنب، وهو الخطيئة والمعصية. وكذلك عند وصل آخر هذه الآية بالآية التي تليها ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ يستعجلون، فيقرأ بكسر النون هكذا
2: يستعجلون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
1: ومن الخطأ قراءته بفتح النون هكذا فلا يستعجلون فويل للذين كفروا.
0: وأن أتلو القرآن.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: النبي صالح عليه الصلاة والسلام هو أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله للعرب، ولذلك العلماء يقولون أن الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. صالح أرسله الله إلى قومه ثمود، وكان لديهم من القوة والجبروت، ويبنون مساكنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وهم على الشرك. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد مثله في ذلك كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلم يستجيبوا له وتعنتوا وطلبوا الآيات، فأرسل الله عليهم ناقة عظيمة آية كما طلبوها هم، فلما قتلوها واستكبروا أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم عن بكرة أبيهم.
1: في حلقة جديدة مع قصص القرآن الكريم وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وقصتنا اليوم مع سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام وناقته المشهورة. فما هي تفاصيلها؟ من هم قوم ثمود؟ هذا ما سنستعرضه مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، نبدأ مع قوم سيدنا صالح وهم ثمود. من هم؟ ما نسبهم؟ نبذة قصيرة عن
0: نعم. قوم ثمود هم من العرب البائدة، وكانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية، وهم جزء من العرب.
1: شمال الجزيرة العربية؟
0: نعم، شمال الجزيرة العربية. ثمود يعني يعتبرون اليوم
1: معناها عاد في الجنوب.
0: نعم.
1: وهم في الشمال
0: تذكر؟ نعم، نحن تحدثنا عن عاد وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام، كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية
1: قرب اليمن،
0: يعني بتحديدا اليوم جنوب الربع الخالي مع اليمن، يعني في منطقة تسمى إلى اليوم الأحقاف.
1: هؤلاء
0: قوم عاد. نعم. أما قوم صالح عليه الصلاة والسلام فهم ثمود، وهم كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية في منطقة تسمى اليوم العلا، منطقة العلا اليوم، وهي على الطريق الذي يسافر من مثلا إلى الشمال إلى تبوك وإلى المنطقة، يمر بمنطقة العلا.
1: بعد تبوك شمالا؟
0: لا، قبل تبوك، يعني تأتيك منطقة العلا ومناطق يسمونها إلى اليوم مدائن صالح، تسمى مدائن صالح، ما زالت فيها آثارهم الباقية ومساكنهم التي يعني
1: إلى الآن الآثار. نعم، موجودة.
0: نعم، وهي تعتبر اليوم من المناطق المشهورة، يسمونها مدائن صالح. نعم، وهي منطقة الحجر، ولذلك هم أصحاب الحجر. منطقة الحجر التي هي مدائن صالح منطقة هناك جبلية، في يعني لديهم جبال، ولذلك كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ويتخذون قصور داخل هذه الجبال، ما زالت إلى اليوم يعني الذي يعني يمر بها ويزورها، لكنهم يعني خفتت إن صح التعبير السياحة في تلك المنطقة لورود النهي عن يعني الجلوس أو البقاء في مواطن القرى.

0: يمسحون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ويعني والله يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فالعرب تعرف هذه الأماكن تتوارثها وتعرف أن هذه منطقة قوم ثمود هذه منطقة قوم عاد. ولذلك الله قال في سورة الحجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهي منطقة معروفة تتوارثها العرب وتسمع بها تسمع قصصها وتعرف أماكنها.
1: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. ما نعم. معنى جابوا الصخرة بالواد؟
0: جابوا الصخرة بالواد يعني كان يعني يقطعون الحجارة الضخمة يقطعونها كما يعني بسهولة ومكنهم الله سبحانه وتعالى من التعامل مع الصخور وجابوه بمعنى يعني قطعوه وصنعوا منه البيوت وصنعوا منه المباني الضخمة التي لازالت موجودة إلى اليوم كما قلت لك مدائن صالح.
1: دائما في القرآن الكريم يرد قوم عاد وقوم ثمود يعني لماذا يعني هذا الاقتران دائما لم يذكر مثلا فرعون مع عاد أو كذا؟
0: نعم صدقت ورد هذا في أكثر من موضع في سورة هود وفي الأعراف وفي غيرها. قد يكون السبب الله أعلم لأنهم تقاربهم في الزمان يا دكتور. يعني أولا نحن قد قلنا مرارا أن الأنبياء جميعا الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة بل إلى الجن والإنس. أما صالح فقد بعث إلى قومه قوم ثمود وأما هود فقد بعث إلى قومه عاد. ولذلك كانت يعني دعوات فرد يعني خاصة بالأقوام. فثمود صالح بعث إلى قومه في شمال الجزيرة العربية وهود بعث إلى قومه في جنوب الجزيرة العربية. ثم هلك قوم عاد ولا زالت يعني هذه حادثة قريبة سمع بها قوم ثمود وعرفوها أن الله أهلك قوم عاد بالريح وبريح صرصر عاتية وتناقل الخبر الجميع وأصبح خبرا شائعا. فلذلك يعني يرد ذكرهم متقاربين ومتلازمين في أكثر من موضع في القرآن الكريم ربما لتقارب زمانهم ولي يعني حداثة ذكر قوم عاد والله أعلم.
1: يعني قوم ثمود كما ذكرتهم الآن أنهم كانوا بزمن قريب من قوم عاد
0: بالضبط.
1: ورأوا ما حصل مع قوم عاد بتكذيبهم وكيف الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح الصرصر.
0: صحيح.
1: لماذا لم يعتبروا وكذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة صدق. والسلام
0: يبدو لي والله أعلم يا دكتور حذيفة هذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمم المستكبرة الظالمة المكذبة أن الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم بكفرهم وعنادهم فلا يستجيبون ولا يعتبرون بغيرهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أمم كثيرة ذكر لنا ثمود وقومه ذكر لنا عاد وقومه ذكر لنا لوط وقومه ذكر لنا إبراهيم وقومه ذكر لنا نوح وقومه وكلهم أصروا على التكذيب وأصروا على الرفض الاستجابة لأوامر أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام وحلت بهم العقوبة. ولذلك لم يستثنى من هؤلاء الأقوام إلا قوم يونس. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصتهم قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أما بقية الأقوام فلم يستجيبوا فأهلكناهم. فكانت حالة استثنائية أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسول فلما يعني لا يستجيبون يهددهم فيستجيبون كانوا قوم يونس. قال الله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
1: جميل سنأتي إن شاء الله إلى قصة سيدنا يونس في قابل الحلقات. سيدي يعني لو أخذنا خلاصة قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود.
0: نعم صالح عليه الصلاة والسلام كما قلت لك بعث إلى قومه قوم ثمود من أجل أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى من بعد أن ظهرت مظاهر الشرك والتكذيب فيه. فجاء صالح عليه الصلاة والسلام ويعني أوحى الله إليه. نحن لا نعرف ما هو الكتاب الذي أرسل به ولا نعرف تفاصيل هذه الدعوة وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أنه كان أمرهم بالتوحيد. ولذلك لاحظ حتى في الآيات يا دكتور وخلني يعني حبذا أني أقرأها لأنه جمعنا الآيات التي وردت فيها قصة هود عليه الصلاة والسلام منها قوله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وسأتحدث عن الناقة لكن أذكر لك الآيات أيضا من الآيات قوله تعالى

0: تعالى واذكروا إذ جعلكم، هذا صالح يقوله لقومه، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني عاد قريبة العهد،
1: نعم، يعرفونها،
0: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ولا زالت موجودة لليوم، خاصة المنحوتة في الجبال ما زالت موجودة بشكل عجيب. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فالعادة دائما الذين يؤمنون ويستجيبون هم الضعفاء والمساكين، كما في حديث هرقل. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم إلى آخره. وفي أيضا آية أخرى قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نتوقع أنك إنسان عاقل لكن طلعت أي كلام، هذا معنى كلامهم. قالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي لا خلاية. فلما دعاهم إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى تعنتوا وكذبوه. ثم من كان من عنادهم قالوا لماذا لا تأتينا ببينة وآية تثبت أنك رسول من عند الله. حلو، واشترطوا آية. قالوا هل ترى هذه الصخرة الضخمة، كان عندهم صخرة في وسط النادي عندهم مدينتهم
1: مركز المدينة،
0: أيوة بالضبط. قال نعم. قالوا نريد أن تخرج لنا منها ناقة.
1: من الصخرة،
0: من الصخرة. شفت التعنت؟
1: نعم.
0: كما تعنت قوم محمد صلى الله عليه وسلم، قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني شوف التعنت يعني. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا التحدي الذي يعني طلبوه، وقال خلق الله سبحانه وتعالى من هذه الصخرة العظيمة ناقة ضخمة جدا جدا جدا. وذكر الله من أوصاف هذه الناقة أنها كانت ضخمة لدرجة أنها المياه التي يجمعونها لشرب الحيوانات وشربهم تشربها الناقة في يوم. وقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية، أنتم طلبتوها، هذه ناقة الله لكم آية،
1: أخرجها الله سبحانه وتعالى من
0: داخل هذه الصخرة. نعم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني هي تشرب يوم وأنتم تشربون يوم.
1: مقاييسها، ورد شيء في مقاييس هذه الناقة؟
0: يعني ذكر في بعض الروايات الإسرائيلية ضخامتها وأنها كانت ضخمة وطويلة وإلى آخره، لكن تخيل، طبعا لك أن تتخيل أنها تشرب المياه التي يعني يشربونها كلهم في يوم، فلا شك أنها عظيمة. يعني المياه التي
1: كانوا يستفيدون من حليبها أم لا يوجد؟
0: لا، هي مجرد آية ضخمة استجابة لتحديهم. الله الرفاء عيسى عليه أو صالح عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يقربوها أو يمسوها بسوء،
1: طبعا يعني حجة الله عليهم
0: بالضبط
1: التي طلبوها هم،
0: أيوة، لكنهم لما يعني بقيت هذه الناقة معهم وأصبحت تضايقهم، يعني تشرب المياه كلها في يوم وترعى، فيعني من عنادهم وعتوهم دبروا مكيدة لقتلها.
2: نعم، بعد أن طلبوها.
0: نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهي أول ما ذكرت في قصة صالح عليه الصلاة والسلام في سورة الشمس وأفردها، قال والشمس وضحاها والقمر، قال كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانها وظلمها، إذ انبعث أشقاها اللي هو أحد قوم صالح المكذبين المعاندين اسمه قدار ابن سالف، ابن سالف هكذا ذكرت، يعني ذكر اسمه في الروايات. ماذا صنع قدار ابن سالف؟ قال لبعض قومه أنا سوف أقتل هذه الناقة وأريد منكم التعاون،
1: يعني نريحكم من يوم كامل تتعبون في جمع الطعام والشراب لها.
0: فدبر مكيدة فعلا وقتل الناقة، كيف قتلها الله أعلم، لكن الذي يبدو أنه نحرها كما تنحر سائر النوق يعني، فقتلها.
1: هنا مضطر أن نقف في فاصل قصير ثم طيب. نستكمل هذا المشهد. طيب. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود وقصة الناقة الشهيرة.
0: نعم. مرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله دكتور. يا مرحبا بك.
1: وصلنا عند فانبعث أشقاها.
0: نعم. فلما يعني قام قدار بن سالف كما قلنا وقرر أن يقتل هذه الناقة حتى يرتاحوا منها لأنها تشرب الماء ويعني تكلفهم الكثير وهم مصرون على تكذيبهم وكفرهم بعد أن يعني استجاب لهم ويعني وجاء بهذه الآية العظيمة. فلما قتلها ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس قال فإذ انبعث أشقاها، يعني هذا الرجل الذي هو أشقى ثمود، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني حذرهم قال أحذركم ناقة الله وسقياها أن تمسوها أو أن تمنعوها من السق من الشرب. فقال لهم رسول ناقة الله.
1: عفوا سيدي هنا اسمح لي على المقاطعة، يعني ناقة الله وسقياها فأكد على الشرب كثيرا
0: بالضبط،
1: يعني لماذا لم يذكر الطعام؟
0: والله يبدو أنه كان يعني هم كانوا أحوج إلى الماء الذي يعني تشربه،
1: يحتاج إلى مصانعة، أما بالضبط الطعام ربما يتركوها تأكل.
0: أحسنت. نعم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني أحذركم أن تمسوها بسوء
1: في منطقة صحراوية أظن
0: لا يوجد فيها أحسنت
1: نهر أو شيء يتركوها تشرب وحدها،
0: يعني هم يعيشون في منطقة الحجر المعروفة. قال فكذبوه فعقروها، يعني قتلوها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم يعني أصابهم بعذاب، ردم عليهم الأرض بالرجفة لأن يعني كان عذابهم بالرجفة
1: مثل الزلزال،
0: والدمدمة هي الزلزلة. نعم. حتى لاحظ دمدمة زلزلة، هذا المضاعف يدل على يعني العذاب والشدة والتكرار وكذا والزلزلة. فلما كذبوه الله سبحانه وتعالى يعني أوحى إلى صالح عليه الصلاة والسلام أنه سوف يصيبهم العذاب، وأمر صالح عليه الصلاة والسلام أن يخرج، فأصابهم الله بالرجفة، يعني أخذتهم الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين. والجثوم هو البروك على الوجه وعلى الأرض، يعني قتلهم عن بكرة أبيهم. ولذلك تعتبر ثمود من العرب البائدة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أهلكهم بالعذاب بعد أن كذبوا نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بسبب تكذيبهم له وقتلهم للناقة التي هم طلبوها، هم طلبوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كان من عادته في الأمم السابقة أنهم إذا طلبوا آية أعطاهم الآية، فإذا كذبوا يعني عذبهم عذابا كاملا وأهلكهم هلاكا عاما. قوم محمد صلى الله عليه وسلم قد استأمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يستأصلهم بعذاب كامل كما كان يفعل بالأمم السابقة بعاد وثمود وقوم لوط ونحوه.
1: جميل. الاستهزاء والسخرية من الأقوام لأنبيائهم يعني كأنها سنة عامة في
0: كلهم. صدقت. أبدا. قال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأمم يكذبون أنبياء.
1: يعني
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة الذاريات؟ قال أتواصوا به بل هم قوم أتواصوا به بل هم قوم إيش؟
2: عادون.
0: نعم. فالشاهد أنه قول أتواصوا به، لا لم يتواصوا به لأنهم منقطعين عن بعض ويعيشون في مناطق متباعدة وفي أزمان متباعدة، لكن طبيعة الظلم والتكذيب والطغيان والسفاهة واحدة.
1: الله أكبر. تواصوا كأنهم تواصوا به،
0: كأنهم تواصوا به. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه القصص لكي يؤكد فعلا وأيضا يعزي. يعني لاحظ الآن هذه القصة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الله بأن قوم صالح طلبوا آية ولما يعني استجاب الله لهم كذبوا، وبالتالي فإن قريش هؤلاء الذين يتعنثون في طلب الآيات حتى لو نزل لو أعطوا هذه الآيات لن يؤمنوا. نعم. فيعني هذا كله تعزية وتسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه القصص مرت على الأنبياء السابقين، التكذيب، القتل، الاستهزاء، السخرية. ولذلك لاحظ هنا عندما قالوا في لثمود مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قومي لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا، شوف المكذبين، قالوا اطيرنا بك وبمن معك،
2: تشاءمنا
0: أنتم وجه نحس، هكذا يقولون. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني كان فيه مكذبين لكن كان فيه منهم زعماء الملأ الذين دائما يتصدون لدعوات
1: أكابر مجرميها.
0: أكابر مجرميها كما قال الله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. وهذا في القديم دكتور حذيفة وفي إلى اليوم تجد دائما المصلحون يجابهون دائما من هؤلاء المجرمين في كل مكان وفي كل زمان.
1: أصحاب المصالح والفساد لا يريدون أن تنتهي مصالحهم الشخصية وفسادهم.
0: أصحاب المصالح الملأ الله سبحانه وتعالى سماهم في القرآن الكريم الملأ لأنهم يعني في الغالب أنهم يكونوا متنفذين يملؤون المجالس يملؤون صدور المجالس يعني يملؤون حتى يعني بأشكالهم الكاميرات ويعني يخطفون الأضواء هؤلاء الملأ. لكنهم في الغالب يعني هم أصحاب المعارضة للمصلحين. قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا.
1: هنا يذهب إلى أهله ذكر هنا إلى النبي يعني كان مؤامرة لاغتيال سيدنا صالح.
0: لا يقولون نعم نعم هم الآن 9 هؤلاء لما شافوا صالح عليه الصلاة والسلام يعني انتصر وجاءته الآيات وكل الأدلة تثبت أنه صادق أرادوا أن يقتلوه لنبيتنه وأهله.
1: بعد قتل الناقة أم
0: نعم
1: قبل؟
0: بعد قتل الناقة. نعم بعد قتل الناقة لأنهم يعني
1: لم يكتفوا بقتل الناقة.
0: نعم أرادوا أن يقتلوه قال لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي. يعني سوف يتم اغتياله وثم إنكار الجريمة وإلصاقها بأي جهة خارجية يعني تسجيل الجريمة ضد مجهول. نعم قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين بالرجفة كما قلنا بالصيحة فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه قصة صالح عليه الصلاة والسلام باختصار شديد مع قومه أنه أرسل إليهم. طبعا كما قلنا هم كانوا يسكنون في منطقة اسمها الحجر ولذلك في بعض الآيات ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين فأخذتهم الصيحة. وذكر الله لنا الوقت الذي ابتلاهم فيه مصبحين. ما هم 9 الذين أرادوا نتآمروا عليه قالوا لنبيتنه وأهله يعني نقتلهم في الليل ولا من شاف.
1: الصيحة سبقت الزلزلة يعني سيدي يوجد صيحة ثم زلزلة؟
0: لا هي الصيحة يعني لكن الله سبحانه وتعالى عبر عنها سماها رجفة وسماها صيحة وسماها دمدمة وكلها معنى واحد. نعم فالصيحة والرجفة هي صيحة لكن بعض الروايات تذكر أنه جبريل عليه الصلاة والسلام أنه صاح بهم صيحة فماتوا عن بكرة أبيه كيف كانت الله أعلم.
1: سبحان الله. الموضوع السحر دائما يتهمون الأنبياء بالسحر لماذا السحر؟
0: الذي يظهر والله أعلم أولا أن السحر كان معروفا ومنتشرا وأن السحر دائما يعني يغير ويفسد كما يقول في بعض العلماء يقولون من يعني من أعظم ما يفعله السحر هو أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وقريبه. ولذلك لما رأوا أن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفارقون أهليهم ويقع بينهم مفارقة وكذا قالوا هذا فعل سحر فيتهمونهم بالسحر. ولذلك اتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إما بالسحر أو بالجنون أو بالكهانة أو بالكذب وكلها لا يكاد يسلم منها نبي ولا مصلح من أتباع الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم على جلالته وفضله وصدقه وعقله قد اتهم بأنه كاذب وساحر وكاهن وشاعر ومجنون فيعني هذا كله تعزية للمصلحين.
1: سيدنا صالح أنذر قومه أنه سيأتيهم العذاب.
0: نعم
1: أنذرهم.
0: نعم أنذرهم وحذرهم قال لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب غليظ يأخذكم عذاب يوم عظيم في يعني أكثر من موضع. لكنهم بالرغم من كل ذلك أصروا واستكبروا على عنادهم وكفرهم وقتلوا الناقة وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى سنته في أنبيائه وأوليائه أنه يتدخل في اللحظات يعني في آخر اللحظات ودائما سنة الله في في في هذه الأمم في القرآن الكريم ذكر لنا في أكثر من موضع واضح أن الله سبحانه وتعالى

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: نصر المؤمنين إلى آخر مرحلة. ولذلك الله سبحانه ذكر لنا هذا في القرآن الكريم، قال فحسبتم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، استبطاء للنصر، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت الإسلام وبدأ المشركون يضايقون أصحابه ويقتلونهم ويعذبونهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى نصر الله، أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. فقال عليه الصلاة والسلام إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فينشر بالمنشار من مفرقه إلى أخمص قدميه لا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. فانظر إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالعجلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مكث في أمته إلا فترة وجيزة، مقارنة بمثلا نوح عليه الصلاة والسلام 950 سنة، قارنها ب 23 سنة لا تقارن طبعا.
1: مناطق سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام، يعني ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المرور، يعني كأنه مرة من هناك وأمر بشيء؟
0: صدقت، لأنهم قريش كما تعلم كانوا يسافرون إلى الشام في الصيف، رحلة الصيف، فكانوا يمرون على هذه المناطق التي وقعت لقوم صالح فيعرفونها ويشاهدونها. ولذلك لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه القصص كانوا يعرفونها قريش، يعرفون منازل صالح وما حل بهم وما الذي أصابهم. قال الله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهذه المنطقة عندما سافر إلى تبوك، ولما يعني وقف الجيش وطبخوا وأكلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالارتحال، قالوا قد طبخنا يا رسول الله، فأمرهم أن تهرق القدور والعجين الذي قد عجنوه لكي يعني يصنعوا منه الطعام، أمرهم بأن يطعموه الإبل، وارتحل عليه الصلاة والسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال، وأمر عليه الصلاة والسلام بأنه إذا مررتم بديار هؤلاء المعذبين فغذوا السير، فإنه أخشى أن يصيبكم ما أصابه. انظر، وهذا الحقيقة يا دكتور حذيفة ينبغي أن نكون حذرين فيه. أنا ألاحظ بعض الناس أحيانا يستغرب من هذا الكلام، يعني يقول مثلا هيئة السياحة الآن تريد أن تستثمر في السياحة، لكن نحن نقول الأحاديث النبوية الصحيحة الواضحة الصريحة فيها تحذير من الإقامة والبقاء الطويل في هذه المناطق حتى لا يصيب الإنسان ما أصابه من العذاب. نعم،
1: هذا خاص في قوم ثمود أم حتى عاد والأهرامات؟
0: الذي يظهر والله أعلم أنه الذي ورد فيه النص هو قوم ثمود، لكن يقاس عليهم قوم عاد، يقاس عليهم من عذبوا والله
1: نزل
0: عليهم. نعم،
1: جزاكم الله خيرا.
0: الله يحفظك دكتور.
1: إن شاء الله في الحلقة القادمة نبدأ مع أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحياته حافلة بالأحداث
0: بالمواقف.
1: نعم. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك بمنازل قوم صالح عليه الصلاة والسلام، بمنازل ثمود، أخذ الصحابة رضي الله عنهم يطبخون ويشربون ويأخذون من المياه تلك المناطق للطبخ، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، ونهاهم عن أن يطبخوا بالماء الذي من تلك المنطقة، وأهرقوا المياه وأطعموا العجين الذي صنعوه للجمال وخرجوا من تلك المنطقة. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا مروا بتلك المناطق التي عذب الله فيها قوم صالح أن يقيموا فيها، خوفا من أن يصيبهم ما أصاب قوم صالح من العذاب. وهذا درس ينبغي أن نعيه جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الصحابة من المكوث في هذه المناطق ولو كانت مناطق سياحية.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبره.

0: صدق الله العظيم. تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. أخرجه البخاري.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكير لهم حين أبوا أن ينتهوا. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر، وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو مد بالشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. أخرجه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. أخرجه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. أخرجه البخاري. وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن العباس وهو أعلم. أخرجه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: حين تضع النفس أمانتها على الحافة لتسقط في وحل الخيانة. الخيانة إهدار للنفس وتضييع لثقة لم تكن في محلها وكسر لتلك النظرات التي رأت في الإنسان أهلا. لا تخون الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هنا في نداء الله عز وجل للمؤمنين في كتابه المبين.

0: تعلمون.
1: خيانة الله عز وجل ترك فرائضه وأوامره التي كلف العباد بها، وانتهاك حرماته التي نهى عن الاقتراب منها، وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم إهمال سنته التي جاء بها وأمرنا بالتقيد بتعاليمها، وخيانة الأمانات الأسرار والعهود والودائع وغير ذلك من الشؤون التي تكون بينهم وبين غيرهم مما يجب أن يصان ويحفظ. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بأن تهملوا فرائضه وتتعدوا حدوده، ولا تخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تتركوا سنته وتنصرفوا إلى غيرها وتخالفوا ما أمركم به وتجترحوا ما نهاكم عنه، ولا تخونوا أماناتكم بأن تفشوا الأسرار التي بينكم وتنقضوا العهود التي تعاهدتم على الوفاء بها وتنكروا الودائع التي أودعها لديكم غيركم وتستبيحوا ما يجب حفظه من سائر الحقوق المادية والمعنوية. فقوله وتخونوا أماناتكم معطوف على قوله لا تخونوا، وأعاد النهي للإشعار بأن كل واحد من المنهي عنه مقصود بذاته اهتماما به. والحال أنكم تعلمون سوء عاقبة الخائن لله ولرسوله وللأمانات التي ائتمن عليها، فعليكم أن تتجنبوا الخيانة في جميع صورها لتنالوا رضا الله ومثوبته.
2: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: ينفع الميت بعد موته الدعاء له، الصدقة عنه، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه، قضاء نذره، قضاء الصوم الواجب عنه.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الجبل العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وإذ غدوت

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا

في الأرض فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون.

ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة

0: لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة آل عمران.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحان من إذا سئل أعطى، سبحان من إذا دعي أجاب، سبحان ولي كل نعمة ورب كل فضيل، وسبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد يا رب، حمدا خالدا مع خلودك، لك الحمد يا مولاي، حمدا باقيا مع بقائك، لك الحمد يا سيدي، حمدا لا كفاء له إلا عفوك، لك الحمد يا رازقي، حمدا لا جزاء له إلا رضاك. والحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأزلي الأبدي، لا إله إلا الله القادر القوي، لا إله إلا الله الجواد الكريم الغني، لا إله إلا الله، حسبي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله القوي فلا يغلب، سبحان الله القادر فلا يقهر، سبحان الله عدد ما خلق وملء ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء وعدد ما أحصى كتابه، سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد يا خالق المخلوقين ورازق المرزوقين، كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك الدائم العظيم، لك الحمد يا من لا يحمد في كل حال غيره، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء عليه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العزيز القوي المتين، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. إلهي، أنت الغياث عند الدعوة، وأنت الولي في النعمة، إن داهمتني البلايا تحصنت بلا إله إلا الله، وإن فاجأتني الرزايا دفعتها بلا إله إلا الله، وإن أحاط بي الأعداء توقيت بلا إله إلا الله، وإن استذلني أهل البغي تعززت بلا إله إلا الله، وإن تراكمت علينا الهموم فصبرت بلا إله إلا الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: خير ما قلت والنبيون قبلي لا إله إلا الله. اللهم لا خير إلا وأنت مصدره، ولا جود إلا منك أوله وآخره.
2: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم، كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
4: الوجيز في التفسير،
5: الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
6: شرح عمدة الأحكام،
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
8: وقرآن الفجر،
4: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر،
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
2: أهلا وسهلا بكم والإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: والدي مريض بالزهايمر وكان من الصالحين العباد قبل إصابته بهذا المرض، فهل يكتب له أجر أعماله التي كان يعملها وهو مصاب بهذا المرض؟ أي هل يجري له عمله الصالح في حياته؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

0: أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ذكر السائل من إصابة والده بهذا المرض وهو يسمى في هذا الزمن بالزهايمر، وهو مرض كما ذكر الأطباء أنه يؤدي إلى ضمور المخ تدريجيا، فنجد أن من يصاب به يؤثر على تصرفاته وعلى ذاكرته، فتضعف الذاكرة والمعلومات حتى يصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن يميز بين الأوقات وأن يعرف الناس. فلا شك أن هذا من الأمراض التي يصاب بها. وما يتعلق بسؤاله بأنه ذكر عن والده بأنه كان من الصالحين ومن العباد قبل أن يصاب بهذا المرض، ويسأل هل يكتب له الأجر، فحصول الثواب أولا لمن حصل له فهو قد رفع أولا عنه التكليف، فالمريض بهذا المرض الزهايمر في المراحل المتأخرة التي لا يستطيع أن يميز الشخص فيها الأوقات والناس، ففي هذا الوقت فليس له ولا عليه في الأعمال المتعلقة بذمة المكلفين في وقته لارتفاع سبب التكليف، هذا أولا. ولكن الصحيح أنه يؤجر من أصيب وابتلي بمثل هذا المرض من تكفير السيئات، وهو أجر زائد على أجر الصبر على البلاء. وأيضا هذا التعب وهذا الابتلاء لا يحتاج إلى نية بأن ينوي الصبر، وإنما مجرد الابتلاء ومجرد الألم فإنه يؤجر المسلم، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوك يشاكها. هذا في دلالة واضحة بأن المسلم يؤجر على ما يصاب به من المصائب. ولذلك جاء في حديث آخر: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وجاء أيضا في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فهذا في أنه يحصل له ثواب الأعمال التي كان يعملها قبل أن يصاب بهذا المرض. فمن أصيب وصبر يحصل له ثوابان لنفس المصيبة والصبر عليها، كذلك فهو يحصل على الأجر وعلى الأعمال التي كان يعملها قبل أن يصاب بهذا المرض. فلذلك نقول أن هذا المرض يدخل ضمن عموم لفظ الحديث الوارد كما ذكرنا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ولذلك ذكر أهل العلم فقالوا أن المريض مأجور ويكفر عنه بسبب ما يصاب به من الأمراض، وأيضا نص على من رفع عنه القلم إذا ذهب عقله بهذا المرض وهو الزهايمر، فهو في الغالب هو من ذهب عقله أو كالمجنون المغلوب على عقله، نقول بأنه غلبه هذا المرض. وأيضا إذا كان على قيد الحياة فإنه يصدق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. لذلك نرجو لوالدي هذا السائل ولجميع المسلمين ممن أصيبوا بهذه الأمراض، نسأل الله أن يكتب لهم الأجر وأن يستمر ما كان منهم من عمل وأن يؤجروا على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وتقبل دعواتكم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: سؤالي يا صاحب الفضيلة عن الصلاة على الكرسي، هل الركوع والسجود يكون بالإيماء أم لا بد من تنزيل الرأس؟ وأين أضع يدي أثناء السجود وأنا على الكرسي؟ والسؤال كذلك عن مكان وضع الكرسي في الصف، وجزاكم الله خيرا.
0: هذه المسألة مما أصبحت ظاهرة في هذا الزمان، وهو استخدام الكرسي والجلوس عليه أثناء الصلاة. فأولا نقول أن القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، فمن استطاع فعلها وجب عليه أن يفعلها على هيئتها الشرعية، وأما من عجز عنها أو عن بعضها لمرض أو كبر سن فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجاء في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه عندما أصيب بالبواسير فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا. وأيضا ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فهذا أيضا يدل على أن من لم يستطع القيام يعذر ويكتب له أجر القيام، وهكذا. وبناء على ذلك فإن من صلى الفريضة جالسا وهو قادر على القيام نقول بأن صلاته باطلة. الأمر الثاني مما ينبغي التنبيه له أنه إذا كان معذورا في ترك القيام فلا يبيح له ذلك الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده، لأن بعض الناس لا يستطيع القيام لكنه يستطيع الركوع ويستطيع السجود، فيجب أن يتنبه لهذه المسألة. وإذا كان معذورا في ترك الركوع والسجود على هيئتها فهذا لا يبيح له ولا عذر له في عدم القيام، فإذا كان يستطيع القيام فإنه عليه أن يصلي قائما، ثم إذا أراد أن يركع أو يسجد وهو لا يستطيع جلس على الكرسي. فالقاعدة في واجبات الصلاة أن ما استطاع المصلي فعله وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه. فنقول من كان عاجزا عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما. فإن استطاع القيام وشق عليه الركوع والسجود فيصلي قائما ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وهذا ما سأل عنه السائل في مسألة الخفض فيما يتعلق بالسجود والركوع، فيجعل سجوده أخفض من الركوع. وأيضا نقول أن الواجب على من صلى جالسا على الأرض أو على الكرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه. وأيضا من عجز عن ذلك وصلى على الكرسي فلا حرج في ذلك لقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمسألة الثالثة أيضا من سؤال السائل عن وضع الكرسي، وهذه مسألة يكثر فيها اللغط في المساجد وأيضا الكلام والحديث. فوضع الكرسي في الصف، فقد ذكر العلماء رحمه الله أن العبرة في من صلى جالسا مساواة الصف بمقعدته، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن. فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها، فنقول عليه أن يحاذي الصف بموضع جلوسه. أما إن كان سيصلي قائما غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود، فيكون العبرة بالقيام، فمعنى ذلك أنه يحاذي الصف عند قيامه، وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف، فينبغي أيضا أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤالي يقول: أحيانا أكون على جنابة وأتكاسل عن الاغتسال فأنام، فهل يجوز أن ينام المسلم وهو جنب؟
0: نعم، يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل، فإذا استيقظ يغتسل قبل صلاة الفجر، ويدل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، فكانت تحكي عن حال النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. ولكن نقول أن الأفضل على المسلم أن يتوضأ قبل النوم، وإن اغتسل فهو أكمل. فجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فقالت رضي الله عنها: كل ذلك قد كان يفعله عليه الصلاة والسلام، فتقول: ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. وأيضا لما سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام، سأله قال: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا توضأ. وهذا الحديث في الصحيحين. وذكر بعض أهل العلم كراهة النوم على جنابة بدون وضوء وبدون غسل، لحديث عمر السابق عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا توضأ فليرقد، وفي لفظ: توضأ ثم ارقد. هذا في دلالة وتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ قبل أن ينام. وكما ذكرنا أن هناك حديث أيضا وهو من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو ما حكته عائشة رضي الله عنها من حال النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ينام وهو جنب ولا يمس ماء عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة: هل لصلاة الجمعة سنة قبلية وبعدية، وكم عدد ركعاتها؟
0: الصحيح أنه ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية، بل المشروع لمن أتى المسجد قبل الجمعة أن يصلي نفلا مطلقا، فيصلي ما شاء من الركعات حتى يصعد الخطيب إلى المنبر. ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الشاهد أنه قال: فصلى ما كتب له. فقوله فصلى ما كتب له يدل على مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر أن هذا هو المأثور عن الصحابة، وذكر أنهم كانوا إذا أتوا.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صليها. رواه البخاري ومسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقمان قال لابنه: يا بني، عليك بمجالسة العلماء، واسمع كلام الحكماء، فإن الله ليحيي القلب الميت بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. رواه الطبراني في الكبير. وعن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله، أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم بالآخرة عمله. رواه أبو يعلى، ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبيرة ويرحم الصغيرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض ما وردنا فيه من أسئلة واستفسارات على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضل الشيخ عبد العزيز، وردتنا عدة رسائل من ضمنها رسالة المرسل عين سين من الرياض، وعواض راجي الحربي، ومحمد مديد محمد الحمادي من العراق، وسعد نامي البقعاوي من بقعاء، ومحمد سالم، ورسالة وردتنا من ألف عين ميم ميم من الرياض. لعلنا نتمكن من عرض هذه الرسائل، ونبدأ برسالة المرسل عين سين من الرياض. يقول المستمع عين سين من الرياض: يوجد في بعض الأجهزة والإدارات الحكومية ممن يسمون مرضى القلوب وأصحاب النفوس الضعيفة، والذين يكونون أنفسهم على حساب سمعة الآخرين عند رؤساء ومدراء الأقسام والإدارات الحكومية بواسطة الحسد والرياء والنفاق والعياذ بالله. ما هو رأي وجواب فضيلتكم على ذلك وعن كل من يسلك هذا السلوك الحقير؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهؤلاء الذين يسأل عنه السائل إذا عرفوا في أي دائرة أو في أي أمل ينبغي لمن عرفهم أن ينصحهم وأن يحذرهم من الرياء والحسد وغير هذا من الأعمال السيئة، لأن مرض النفوس يكون بالحسد ويكون بالرياء ويكون بالمعاصي ويكون بأشكال أخرى. فمن عرف من هؤلاء أحدا في أي دائرة فليتق الله ولينصحه حسب الطاقة وليحذره من أعماله السيئة وليشجعه على الإخلاص والصدق في عمله ويكون ناصحا لله والعباد أينما كان، ويحذر التقرب إلى الرؤساء بالرياء والسمعة أو بظلم الآخرين وحسد الآخرين. هذا هو الطريق فيما أعلم. نعم.
3: هذه رسالة وردتنا من المستمع عواض راجي الحربي من القصيم. يقول في رسالته: أسأل عن البرقع، هو ما حكم لبسه إذا كانت المرأة تستر من تتستر من ورائه بالغشاء، علما بأن لبسه وبيعه وشرائه أصبح شائعا بين الكثير من النساء؟
4: لا نعلم بأسا في لبس البرقع إذا كان بقدر، إذا كان الخرق في الخرق الذي فيه بقدر العين لا بأس في ذلك إن شاء الله، لأن هذا أمر معلوم من قديم الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب وهو يشبه البرقع، ينقب فيه العينين نقبان بقدر العينين، فإذا استبدلته الأنثى في حاجاتها في طريقها أو عند بعض من هو ليس محرما لها كأخي زوجها ونحو ذلك فلا بأس بذلك، وإذا كان فوقه شيء يستر العينين ويحصل به قضاء حاجتها من دون أن يضرها ذلك هذا من باب الكمال.
3: سؤاله الثاني يقول عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه، فما هو رأيكم بذلك وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير. يقول فيه ما رأيكم عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه، فما هو رأيكم بذلك وفقنا الله وإياكم.
4: ما فهمت هذا السؤال ولا أدري.
3: يمكن أن يقصد في التطريز مثلا أنواع من الحيوانات وعليها أو الثقوب أو...
4: يوضح سؤال حتى يجاب.
3: هذه رسالة وردتنا من المستمع أو أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته يوجد في العراق بعض الناس يقال إنهم سادة وأنهم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء السادة يتعاملون مع الناس معاملة تنافي أو تتنافى مع الإسلام حسب اعتقادي، ولكن لا أدري اعتقادي صحيح أم خطأ، وأهم هذه المعاملات أنهم يأخذون من الناس من نقود مقابل كتابة ودعاء للمريض لآخره، يأخذون بعض الناس يأخذون من بعض الناس الذبائح والنقود كذلك، ويثيرون في النفوس الناس الشكوك إلى آخره.
4: يوجد في أماكن كثيرة يسمون بالسادة ويسمون بالأشراف، وهم فيما نعلم وفيما يذكر المعرفون بهم أنهم ينتسبون إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم ينتسب إلى الحسن وبعضهم ينتسب إلى الحسين، فيسمى بعضهم شريفا ويسمى بعضهم سيدا، هذا أمر معلوم واقع في اليمن وفي غير اليمن، والواجب عليهم تقوى الله وألا يأكلوا بهذا النسب من أموال الناس، بل عليهم أن يحذروا ما حرم الله عليهم وأن يكونوا من أبعد الناس عن كل شر، لأن هذا النسب الشريف جدير بأن يحترم ولا يتأكل به صاحبه، لكن إذا أعطي ما أباح الله له من بيت المال أو من غير ذلك مما يحل له غير الزكاة فلا بأس، أما أن يتأكل بذلك ويزعم أن هذا النسب يجب على الناس يعطوا كذا ويعطوا كذا ويفعلوا به كذا هذا أمر لا يصلح ولا يجوز، فإن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنساب، بل هاشم أفضل العرب، فلا يليق بهم أن يدنسوا نسبهم بما لا ينبغي من الأعمال والأقوال والصفات الذميمة، أما إكرامهم ومعرفة أقدارهم لأنهم هذا البيت الشريف بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم والعفو عن بعض الأشياء التي قد تقع من بعضهم على بعض الناس فالصفح عنهم والتساهل في بعض الأخطاء التي لا تمس الدين بل فيما يتعلق فيما بينهم وبين الناس هذا أمر حسن، وقد جاء في الحديث وذكرهم الله في أهل بيتي وذكرهم الله في أهل بيتي، فالإحسان إليهم والصفح عن بعض زلاتهم التي تتعلق بالأمور الشخصية وإحسان وتقديرهم فيما يتعلق بمواساتهم ومعرفة قدر في وظيفة وعمل يقوم بحاجتهم أو ما أشبه ذلك ما هو إحسان وعناية بهم ورفق بهم وإصال المعروف إليهم كل هذا طيب، وعليهم أن يتنزهوا عما حرم الله وأن يبتعدوا عن أن يعظموا بغير حق، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. نعم.
3: هذه رسالة وردتنا من سعد نامي البقعاوي من بقعة، يقول فيها ما حكم لعب كل من الورقة والضومنة والكرم؟
4: أما الأوراق المعروفة التي فيها الصور وسمى بأسماء متعددة هذه لا تصلح وهي تشبه الشطرنج من بعض الوجوه وفيها من اللهو والصد على الخير وإشغال النفوس بما قد يضرها ويعوقها عما هو أهم كرد السلام، وربما شغلت عن أداء الصلاة في الجماعة، وربما شغلت عن أمور أخرى مهمة، فالذي يظهر من حالها أنها من آلات له وأنها محرمة. أما الضمنة
5: الضمنة
4: هو الضمنة
5: لا تبعد عن الورقة كلها،
4: المقصود الأوراق يسمونها كيرة ويسمونها الزنجفة ويسمونها كذا،
5: نعم.
4: وهي أوراق يكون فيها صور مخصوصة يلعب بها الناس ويحصل بها له المغفلة ويحصل بها مغالبة، هذه كلها ممنوعة،
5: نعم.
4: لأنها من آلات له،
5: نعم.
4: وإذا كان بالمال صار أشد في المنع، إذا كان بالمال ويكون عليها عوض هذا أشد في المنع، ويكون من جملة الميسر القرار، نعم.
5: يقول أيهما أفضل، تطويل قراءة صلاة الفجر أم قصرها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
4: السنة في الفجر الطول، لما كان يطولها عليه الصلاة والسلام في أطول الصلوات، كان يطول صلاة الصبح، كان يقرأ فيها بالستين مئة كما أخبر جابر وجماعة أخبرني جابر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم أخبروا بأنه كان يطول صلاة الصبح وكان يقرأ فيها بالستين مئة، ففي السنة فيها الإطالة وعدم التقصير، هذا هو السنة في صلاة الصبح، إلا إذا عرض عارض يقتضي التخفيف لمرض ترى جماعة أو حاجة أو جماعة التخفيف فلا بأس، وإلا فالأصل فيها التطويل في قراءتها وركوعها وسجودها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
5: محمد سالم من الرياض بعث بهذه الرسالة يقول فيها: هل يجب أو اختلط علي أمر المذاهب والناس يسألون دائما من أي مذهب أنت؟ وسؤالي: هل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب من المذاهب؟ وقد علمت بقراءاتي أن في المذاهب خلاف، فمثلا في الرضاعة وجدت أن المذهبان أبي حنيفة ومالك يحرمان بمجرد الرضعة، بينما الشافعي وأحمد لا يحرمان إلا بخمس رضعات، فكيف يحتكم الإنسان المسلم في هذه الخلافات إذا أراد شاب أن يتزوج بفتاة رضعت رضعة واحدة من أمه؟ أفيدوني أفادكم الله.
4: المذاهب معروفة، مذاهب حق، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد كلها مذاهب تدعو إلى الحق وتلتزم الحق، وهي مذاهب أهل السنة والجماعة، لكن قد يقع للعالم بعض الغلط في بعض المسائل من المذاهب من الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس الواحد منهم معصوما، قد تخفى عليه بعض السنة وإلا يبلغه الحديث الصحيح من طريق يثبت عنده، فلهذا يقع بعض الغلط في بعض المذاهب. وإذا اختلفت المذاهب فالواجب تحكيم الدليل، فأهل العلم ينظر في الدليل ثم يرجحون ما يقتضيه الدليل في مسائل الخلاف، وطالب العلم لا يصل إلى هذا الحد يسأل أهل العلم، وهكذا العامي يسأل أهل العلم أما يقتضيه الشرع المطهر، مثل الرضاعة، إذا وجد من ارتضع من أمك رضعة واحدة أو رضعتين تسأل أهل العلم، والصواب في هذا قول من قال بالخمس، لأنه دل عليه الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآية في إطلاق الرضاعة والأحاديث الأخرى التي فيها إطلاق الرضاعة تحمل على مقيد، على قاعدة متبعة في الأصول أن المطلق من النصوص يحمل على مقيد، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهل بنت سهيل: أرضعي سهل من خمس رضعات تحرمي عليه. وثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قال: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات تحرمنا، ثم نسخها بخمس معلومات وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، خرج مسلم في الصحيح والترمذي وهذا لفظه. هذا هو الحكم عند النزاع، الحكم هو السنة، فإذا صحت السنة بشيء وجب الأخذ به وترجع القول الذي يوافق السنة. وفي هذه المسألة من قال بالخمس فقوله هو الموافق للسنة، ومن قال يكفي رضعة واحدة أو رضعتان أو ثلاث فقوله مرجوح، وهكذا المسائل الخلافية، لأن الله قال: فإن تنازعتم من شيء فردوا إلى الله والرسول، وقال سبحانه: واختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، فاختلف الناس في شيء وجب رده إلى الكتاب والسنة، وأهل العلم هم الذين ينظرون في ذلك وهم الرادون للكتاب والسنة، فإذا نظروا في الأدلة وجب ترجيح ما قام عليه الدليل، والعام يسأل، وطالب العلم القاصد الذي لم يبلغ من درجة المجتهدين والعارفين بدرجات السنة يسأل أهل العلم ويتحرى في أهل العلم من هو أقرب إلى العلم وفضل وأقرب إلى فهم السنة، لأن هذا هو واجبه وهذا جهده، ولا يجب أن يلتزم الإنسان مثل معين، بل يتحرى الحق ويسأل الحق، فمتى وجد الحق أخذ به، سواء كان مع مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيره من أهل العلم في مسائل الخلاف. نعم.
5: هذه رسالة وردتنا من المستمع من الرياض ألف عين ميم ميم، يقول سؤالي عن صلاة الوتر، إذا صليت الوتر بعد العشاء قبل أن أنام خوفا من عدم القيام آخر الليل، ثم قمت آخر الليل وأردت أن أصلي من آخر الليل، فهل يجوز ذلك وأوتر في الأخير أم لا؟
4: إذا أوتر الإنسان من أول الليل احتياطا هذا حق طيب. النبي أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بالإيتار أول الليل، قال بعض أهل العلم إنما أوصاهما بذلك لأنهما يشتغلان بالعلم في أول الليل ويصعب عليهما القيام في آخر الليل، فإذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يصلي ما تيسر من الركعات من الوتر، يكفي الوتر الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يوتران في ليلة، فيصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر من الوتر في آخر الليل. ولا حرج في ذلك ولا بأس بذلك، وإنما يؤمر بتأخير الوتر في آخر الليل إذا كان لا يوتر في أول الليل ويتيسر له القيام في آخر الليل، فهذا يوصى بأن يكون وتره في آخر الليل إذا تيسر له ذلك، لأن آخر الليل أفضل، فإذا يسر الله للعبد أن يوتر في آخر الليل فهذا أفضل. أما إذا خاف وخشي أن لا يقوم من آخر الليل فإنه يخلو بالحسب فيوتر في أول الليل، وإذا رزقه الله القيام في آخر الليل صلى ما تيسر من دون وتر، كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، يبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة ولا حرج فيها. نعم.
5: يقول نرى كثير من أهل الخير ومن محبيه ومن الفضلاء الذين يصلون التراويح في رمضان مع الجماعة، إذا جاءت الشفع والوتر تركوا أمكنتهم وانصرفوا إلى منازلهم. يقول إذا كان المسلم يصلي مع الجماعة في رمضان صلاة التراويح وكانت له صلاة في آخر الليل، فأيهما أحسن وأولى، يوتر مع الجماعة ويشفع وتره أم يترك الشفع والوتر مع الجماعة ويوتر آخر الليل؟
4: الأفضل أنه يكمل مع الإمام كما شرع الله.
5: نعم.
4: لأن النبي عليه السلام قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى يصلي كتب الله له بقية ليلة، وذلك لما صلى بالصحابة في بعض الليالي إلى ثلث الليل في بعضها إلى نصف الليل، قالوا يا رسول الله نفلتنا بقية ليلتنا، قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته.
5: نعم.
4: هذا هو الأفضل، أنه يستمر مع الإمام حتى يوتر، ثم إذا صلى في آخر الليل يكفيه الوتر الأول لا حاجة للوتر الثاني.
5: نعم.
4: والحمد لله يوسف في مع الإمام ويصلي ما تيسر في آخر الليل يتعلم دون وتر.
5: نعم. طيب لو أوتر
4: كما تقدم السؤال الأول.
5: نعم. لو أوتر مع الإمام ثم شفع وتر
4: إن شفع فلا بأس،
5: إيه وأوتر آخر الليل
4: إن شفع مع الإمام سلم إن قام وأتى ركعة وشفع ثم جاء وتر آخر الليل لا بأس.
5: نعم.
4: لكن هذا قد يدخل على النفوس.
5: نعم.
4: وقد يعني يخشى صاحبه ويعدى بهذا مرايا.
5: نعم.
4: فالحاصل أنه إذا اكتفى بالوتر الحمد لله يكفي.
5: نعم.
4: وإن شفعه فلا حرج. نعم. إن شفعه وأوتر في آخر الليل فلا حرج، وإن اكتفى بالوتر ثم صلى في آخر الليل ما تيسر من ركعتين أو أربعين أو ست أو ثمان أو أشبه ذلك فلا حرج ولا حاجة إلى وتر، يكفي الوتر الأول.
5: يقول أيضا المستمع من الرياض، أنا كثيرا ما أتحدث لوحدي، طبيعة كذا لم أستطع تركها، فهل تعتبر غيبة إذا ذكرت إنسان بما يكره وأنا لوحدي لم أذكره مع أحد من الناس وإنما بيني وبين نفسي وفقكم الله؟
4: النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم العموم، وأنك متى ذكرت أخاك ما يكره سواء كنت وحدك أو عند الناس فهذا كله غيبة، فالوصية أن تحذر ذلك وأن تعتاد السكوت إذا كنت وحدك إلا في ذكر الله عز وجل، لا تكلف الناس، اذكر ربك، اشتغل في ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم أكبر، دع عنك الناس، عندك من الشغل ما يكفي من ذكر الله واستغفاره ودعائه سبحانه وتعالى. نعم.
5: شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل عين سين من الرياض وعواض راجي الحربي ومحمد مديد محمد الحمادي من العراق، ورسالة وردتنا من بقعة من المرسل سعد نامي البقعاوي، ورسالة من محمد سالم، وأخيرا رسالة المستمع من الرياض ألف عين ميم ميم. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل السادة على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وردت كلمة أمة في القرآن على عدة معان، فوردت بمعنى الإمام الذي يقتدى به، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، ووردت بمعنى الزمن، كما في قوله تعالى: وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد زمن، ووردت بمعنى جماعة، كما في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، ووردت بمعنى الملة والدين، كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمّة.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت، تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب، وفي رواية: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته ومع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا، سؤال قد يكون رأى في وجهها شيئا، أو لكنه الذي يهمنا أن الأب يتعاهد بناته، يتعاهد أولاده، يعرف من وجوههم ما الذي يخفون. فعندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بيّنت. ولاحظوا هنا ماذا نتعلمه في حياتنا: الزوجة لا تنقل كل شيء لأهلها، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، وفي مقولة أخرى: شيء من الخصومة أو ما إلى ذلك. فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية، إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة: يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول: هل هذا لقب؟ هل هذا يعني كنية؟ هل هو؟ نقول الصحابة يقولون الصحابة إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
انظروا يا أخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى جاء؟ جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم. هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها، حتى ما نسمع في زماننا حتى لو حصل الطلاق انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس. لن يهتم الناس بما نقول، على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن نكون نهتم أكثر للأطفال، للأبناء، للأولاد، لا يكون الأم تحترم طريقها في غيابه ولا تنقل عنه شيء أو تقول شيء يغضب أولاده، والعكس صحيح. الزوج كل إنسان لابد يحفظ كرامة الآخر أدبا وخلقا وديانة شرعا، ما يجوز أن نغتاب بعض وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها لديمومة للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع في هذا الموقف. الحياة هكذا، مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي في الحياة. ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر حتى لو كان الاثنان من أعقل الناس، من أفضل الناس، قد تحصل خصومة. فلا يتكدر الإنسان ولا يبني على هذه الخصومة حياة أو أمور قد لا تكون تحتملها. كذلك من هذا الموقف نتعلم الكنية بغير ولد، يعني أبا تراب كناها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام، لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران، مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر منه، أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا يتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة، يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد، لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير، نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما
بين الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أننا نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ على المزجاج، وقد تلا ما تيسر له من سورة النساء.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
3: حكم بطاقات التخفيض. صورة بطاقات التخفيض ثلاثية الأطراف هي أن تقوم شركة ببيع بطاقات تخفيض يستفيد منها المشترك أو المشتري بالحصول على تخفيض من عدد من المحال والمطاعم والفنادق. فالأطراف هنا منتج البطاقة والمستفيد منها أي حاملها، والبائع أو المؤجر الذي يقبل البطاقة ويخصم من الثمن لحاملها. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمها، وجمهورهم على أنها غير جائزة، وهي غير جائزة لاشتمالها على الجهالة والغرر والمقامرة. فمن اشترى البطاقة قد يشتري مرات كثيرة، وقد يشتري مرات قليلة، وقد لا يشتري، وفيها شبه بالقمار، وهو كل عقد دائر بين الغنم والغرم. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 18 المنعقدة بمكة المكرمة بعدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها.

العداوة والفجر، سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم، وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر، وأول مبعوث إلى

والخير والوفر ووجه نحو الروم والفرس جيشه فمن عليه الله بالفتح والنصر وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على خير حال ثم غادر في الإثر.

0: في القبر.
1: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان، في دكانه يبيع ويشتري ويقرض وينظر، قد راقب الله فيصدق الله في بيعه وشرائه، فلا يكذب ولا يغش، بل يتسامح ولا يتشدد. المهم تباركت تجارته، ووسع الله رزقه، وأصلح الله له ولده، وعاش حياته وهو قرير العين. نعم، في دكاننا وفي سائر تعاملاتنا، ما هو حالنا في بيعنا وشرائنا؟ ما هو حالنا في إقراضنا وفي استيفائنا؟ وكيف نحن؟ هنيئا لمن كان يتعامل بالسماحة في بيعه وشرائه ومطالبته بدينه، لأنه يستشعر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. هنيئا لمن ترك الحلف في بيعه وشرائه، لأنه قد أرهبه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هنيئا لمن صدق في السلعة ولم يكذب أو يكتم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هنيئا لمن تصدق وأعطى مما رزقه الله. يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، أي اخلطوه بالصدقة لما فيه من الحلف أو ربما الكذب والكتمان، بل تجده بسبب ما رزقه الله يقرض محتاجا ويمهل معسرا، بل يتصدق ويعفو، لأنه قد تذكر قول الحق سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، بل تذكر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال بريدة: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة، فقال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة. الله أكبر، ما أكرم الله. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم، أقرب إليكم أينما كنتم،
3: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
4: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
5: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
4: فلا إفراط ولا تفريط
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
4: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
4: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الظأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا.
1: نعم.
2: السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ طيب يا شيخ، عندي سؤال يا شيخ. نعم. السؤال الأول، ما حكم خلطة الشعر

0: السواد. نعم. ورد حديث في الوعيد عليه. وأما إذا كان إذا غير الشعر بلون بين السواد والحمرة أي بلون بني مثلا فإنه لا بأس به ولا حرج فيه.
1: للنساء يا شيخ.
0: نعم.
1: أقول للنساء خلطة الشعر للنساء.
0: النساء والرجال سواء في هذه المسألة.
1: ها؟
0: الرجال والنساء في هذه المسألة سواء.
1: نعم. طيب وصلاة المرأة في بيتها؟
0: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيوتهن خير لهن، ولا فرق بين أن تكون المرأة في مكة أو المدينة أو غيرهما من بلاد الله، فالأفضل لها أن تصلي في بيتها حتى في مكة، نقول صلاتها في بيتها أفضل من أن تصلي في المسجد الحرام. وإن كانت الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة لكن أجرها في بيتها أعظم من مئة ألف صلاة.
1: جزاك الله خير يا شيخ.
2: معنا مكالمة الآن على الخط. طيب. شكري.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: شيخ محمد.
0: هذا هو.
3: السلام عليكم وفضلت الشيخ.
0: السلام ورحمة الله.
3: فضلت الشيخ إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه إن شاء الله.
0: آمين. جزاك الله خير. حفظك الله الذي أحببتنا فيه.
2: تفضل.
3: سؤالي يا فضيلة الشيخ.
0: نعم.
3: أن شخص ما وقع أبوه في مخالفة شرعية وهي تفضيل إحدى زوجاته عن الأخرى بما لا يخفى على فضيلتكم من وجوه هذه التفضيلات، الشيء الذي سبب أذى وضرر لإحدى زوجاته، وعندما قام ابنه يعظه في الله ويذكره بالله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باللين وبالتي هي أحسن وبالقول الطيب، غضب عليه هذا الأب أشد الغضب، وعندما قام الابن بمحاولة استرضاء لأبيه خشية وقوعه في العقوق لم يرضى الأب إلا الجفاء والمخاصمة وعدم الرضا، وكرر الابن محاولاته للاسترضاء أكثر من مرة ولكن دون جدوى، فهل يا فضيلة الشيخ يعتبر هذا الابن عاق وقاطعا لرحمه أم ماذا، وماذا عليه أن يفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: قبل أن يجيب على السؤال أوجه نصيحة إلى هذا الأب إن كان ما قيل عنه حقا أن يتقي الله عز وجل، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فليرتقب الجائر بين الزوجات ليرتقب هذا الوعيد أنه يأتي يوم القيامة في ذلك اليوم المشهود وقد مال شقه نسأل الله العافية، فعليه أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن يعدل بين النساء ما استطاع، ولا يحل له المفاضلة فيما يستطيع فيه المعادلة. أما بالنسبة للأب فأقول أما بالنسبة للابن ومناصحته لأبيه فأقول جزاه الله خيرا، هذا والله من البر أن ينصح أباه عن شيء يضره وأن يبين له شريعة الله في الأمر، ويعتبر بهذا بارا من أبر البارين. ولا ينسى هذا الابن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناصح أباه حتى إن أباه توعده وقال لئن لم تنتهي لأرجمنك، ومع ذلك لم يمنعه هذا من مناصحة أبيه حتى أعلن أبوه أنه باق على الكفر والعياذ بالله، وحينئذ تبين لإبراهيم أنه عدو لله فتبرأ منه. فأنت يا فأقول أيها الابن الكريم إن مناصحتك لأبيك من أبر البر به، وأنه إذا غضب وقاطعك من أجل هذا فإثمه عليه وأنت لك الأجر، احرص على بره ما استطعت، ولكن مع ذلك لا تتهاون في ذات الله عز وجل بنصيحته وتوجيهه.
2: جزاكم الله خيرا.
3: الله خير يا شيخ محمد.
2: معنا مكالمة الآن. فيك. محمد.
0: نعم.
2: هذه سائلة تقول تذكر هذه السائلة بأنها حامل في 9 أسابيع وأسقطت، بعد ذلك هل تصلي وتصوم هذه السائلة يا شيخ؟
0: نعم. الجواب لها ولغيرها. إذا أسقطت الحامل

0: حامل جنينها، فإن كان قبل أن تخلق فيه الروح فإن الدم دم فساد وليس دم نفاس، لا تلزمها الصلاة ويباح لها أن يأتيها زوجها وهي كالطاهرات سواء، إلا أنها ما دام الدم عليها لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة غسلت المحل عن الدم ثم تحفظت بحفاظة ثم توضعت يعني تجددت وصلت.
1: نعم،
0: هذا جواب لها ولغيرها. أما إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان ولا يمكن أن يتبين قبل تمام 80 يوما، فإنه إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان ثم سقط الدم الذي يصيبها دم نفاس، تترك من أجل الصلاة والصوم ولا تعاشر الزوج بالجماع لأنها نفساء حتى لطفل.
1: نعم نعم.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: حياكم الله من شيخ محمد.
0: حياكم الله.
2: والله يا شيخ محمد عندي سؤال والله أبغى حضرتك تجيب عليه.
0: نعم.
2: والله بأن أقسمت يمين الطلاق على زوجتي اللي هي لا تعمل.
0: ألا تعمل؟
2: ألا تعمل، نعم.
0: شيئا.
2: وفعلا يعني لم تعمل، ولكن جت بعدها تبكي ومش عارف إيه، يعني تبكي وتتحجج، فقلت لها إن والله لو أنا سألت مثلا استفسرت عن يمين الطلاق إذا كان يقع لا تعملي، وإن كان لا يقع سمحت لك بالعمل.
1: يعني تعمل موظفة؟
2: تعمل موظفة. نعم
1: نعم يا شيخ محمد.
2: فرئيس حضرتكم إيه في
0: أولا بارك الله فيك، أنصحك وغيرك من التعجل بالطلاق.
2: نعم،
0: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
2: نعم نعم.
0: والحلف بالطلاق بدعي لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة.
2: نعم نعم.
0: ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في فيه، فمنهم من قال إن الحلف بالطلاق طلاق معلق على شرط، فمتى وجد هذا الشرط وقع الطلاق.
2: نعم.
0: وهذا رأي الأئمة الأربعة وجمهور الأمة.
2: يعني حضرتك لو عملت يقع يمين الطلاق.
0: وذهب بعض العلماء،
2: نعم،
0: كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإنسان إذا حلف بالطلاق وليس من نيته طلاق زوجته، وإنما أراد بذلك منعها، فإن حكم هذا الطلاق المعلق حكم اليمين.
2: نعم نعم.
0: بمعنى أنه يكفر كفارة يمين وينحلها بالطلاق.
2: يعني عملها شيخ محمد؟
0: أولا أنا قلت لك هذا من أجل أن تحذر أنت وغيرك.
2: نعم نعم.
0: من هذا العمل. الأمة الإسلامية جمهورها عامتها من أئمة وعلماء يقولون إذا قال لزوجتي علي الطلاق ما تفعلي كذا،
2: نعم نعم،
0: وفعلت فإن الطلاق يقع ولا بد منه.
2: نعم.
0: إذا قال لها إن فعلت هذا فأنت طالق ثم فعلت فإن الطلاق يقع.
2: نعم نعم.
0: لا بد منه. هذا قول جمهور الأمة الإسلامية.
2: نعم.
0: من الأئمة والعلماء.
2: نعم نعم.
0: يجب الحذر من هذا العبث.
2: نعم نعم.
0: لكن يرى شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء أنه متى كان قصده الطلاق.
2: القصد منع من العمل.
0: ومتى كان قصده منعها من العمل والتأكيد عليها وتهديدها بالطلاق فإنه لا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين.
2: الكفارة يا شيخ محمد الله.
0: الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
2: نعم.
0: إن لم يجد فصام 3 أيام متتابعة.
2: هي يعني عملها بيجي على حساب يعني شغلي أنا وعمل بيتها ورعاية أطفالها.
0: أجل لا تخليها تعمل.
2: وفي نفس الوقت لا تريد أن تشارك في مصاريف البيت نهائي.
0: شيء بارك الله فيك.
2: نعم.
0: امنعها من العمل. ما دام البيت محتاجا لها.
2: نعم.
0: وأنت مغنيت الله وتستطيع أن تنفق عليها.
2: والله أنا يعني بصراحة محتاج لعملها، ولكن هي يعني لا تريد أن تشارك في البيت أو في مصاريف البيت بأي شيء.
0: إذن وش الفائدة من عملها؟ وش الفائدة من عملها إذا كانت لا تشارك في المصاريف ولا ترعى أولادها؟
2: يعني كل الراتب مصاريفي مثلا 1000 ريال، كل الراتب بدل سكن وكله.
0: على كل حال كما قلت لك امنعها ما دام البيت محتاج إليها لدعاية أطفالها وشؤون بيتها.
2: نعم نعم.
0: امنعها.
1: نعم جزاكم الله.
2: ماشي جزاكم الله كل خير.
0: ما ينفعك في شيء.
2: نعم نعم. طيب يا شيخ محمد الله
1: خلاص معنا مكالمة.
2: ماشي. ألو.
1: نعم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام
2: فضيلك الشيخ محمد.
0: اي نعم.
2: والله عندي 3 أسئلة فلو فضيلتك تسمح لنا بيها. في صلاة الظهر
0: الصبح طبعا انا اسمح لك لو تبي 10
1: بسؤالين تفضل يا اخي. السؤال الاول والسؤال الثاني تفضل.
2: في صلاة الظهر الركعة الرابعة ركع الامام دون ان يجهر بالتكبير فلم يركع احد من المأمومين، ثم رفع الامام فركع بعض المصلين وظل البعض الاخر واقف، فعندها كبر الإمام وظل واقفا برها، ثم ركع مرة أخرى فركع المصلين ثم سجد للسهو قبل السلام سجدتين، فهل في صلاتنا شيء؟
0: الذي فهمت منك الآن أن
2: نعم.
0: الإمام ركع مرتين كذا؟
2: هو ركع بدون تكبير،
0: ركع بدون تكبير وقال سمع الله لمن حمده
2: ورفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، فركع بعض المؤمنين وظل البعض واقفا،
0: ركع بعض المأمومين ثم تابع الإمام
2: ثم رفع هو، يعني المأموم رفع، يعني بعض المأمومين ظل واقف والبعض الآخر ركع عندما قال الإمام سمع الله لمن حمده.
0: الذي ركع عند قول الإمام سمع الله لمن حمده رفع بعد ذلك وتابع الإمام.
2: نعم.
0: طيب هذا صلاته صحيحة. الثانيين
2: لا حضرتك، هو لما الإمام ركع ركع بدون أن يجهر بالتكبير.
0: أنا فهمت يا رجل، فهمت بارك الله فيك.
2: نعم.
0: الإمام ركع ولم يسمع المأموم تكبيره.
2: نعم.
0: ثم قال سمع الله لمن حمده.
2: نعم.
0: فانقسم الناس إلى قسمين.
2: نعم.
0: قسم ركع ورفع.
2: نعم.
0: وتابع الإمام.
2: نعم.
0: هؤلاء صلاتهم صحيحة.
2: نعم.
0: القسم الثاني بقوا واقفين.
2: نعم.
0: وماذا صنعوا بعد ذلك؟
2: الإمام كبر وهو واقف بعد ما قال سمع الله لمن حمده وظل واقف برها ثم ركع مرة أخرى.
0: يعني ركع مرتين؟
2: نعم.
0: الإمام ركع مرتين؟
2: نعم.
0: لماذا ركع مرتين؟ هذا غلط من الإمام.
2: هذا هو الذي حدث. نعم.
0: لكن نظر لأنه جاهل نرجو أن لا يكون عليه شيء.
2: والمصلين
0: تقول إن الآخرين ركعوا معه. الذين لم يركعوا أولا ركعوا معه.
2: كل المصلين ركعوا بعد ذلك.
0: طيب على كل حال هؤلاء جاهلون.
2: نعم.
0: وأرجو أن لا يكون عليهم شيء.
2: يعني لا نعيد الصلاة؟
0: اسمع، ما داموا جاهلين نرجو أن لا يكون عليهم شيء لأنهم ما يدرون عن الحكم.
2: نعم.
0: لكني سأخبرك الآن بالحكم.
2: نعم.
0: الواجب أن الإمام لما رفع أن يركع المأمومون الذين علموا أنه ركع.
2: نعم.
0: ثم يرفعون ويتابعونه.
2: نعم.
0: وهذا حصل من بعضهم.
2: نعم.
0: وأما ركوع الإمام مرة أخرى فهو غلط، وهذا يدل على أنه جاهل.
2: نعم.
0: الواجب على الإمام أنه استمر في صلاته، والواجب على الآخرين الذين وقفوا أن يفعلوا كما فعل إخوانهم.
2: نعم.
0: يركع ثم يتابع الإمام.
2: نعم.
0: اي نعم.
2: طيب السؤال الثاني حضرتك، في صيام التطوع إذا أكل الإنسان ناسيا قبل أن يتم، هل يتم صومه أم يفطر أم هو مخير بذلك؟
0: إذا أكل الصائم ناسيا في فريضة أو نافلة.
2: نعم.
0: فصيامه تام ويستمر في صيام.
2: ويستمر في صيام.
0: نعم.
2: شكرا جزيلا. جزاك الله كل خير.
1: عليكم السلام. شيخ محمد.
0: نعم.
1: هذه سائلة تقول في سؤالي الأول معنا على الخط، عند ذبح الذبيحة لو سمى الشخص الثاني الذي حضر هذا الذبيحة ولم يسمي الذابح هل يجوز ذلك؟
0: هذا لا يجوز. الواجب على الذابح نفسه أن يسمي
3: ونسي
0: عند إرادة الذبح. وإذا سمى الحاضر ولم يسمى الذابح الذبيحة حرام ولا يجوز أن تؤكل، بقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. فلا بد من التسمية، ولا بد أن تكون التسمية من الذابح عند إرادة الذبح.
1: إذا كان هذا ناسيا يا شيخ؟
0: إذا كان ناسيا فالذبيحة لا تحل.
1: طيب.
0: لعموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن ذكر اسم الله شرط من الشروط، والشروط لا تسقط بالسهو.
1: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلتها هذه السائلة معنا الخط تستفسر عن شروط الزكاة يا شيخ.
0: شروط الزكاة: أن يكون المذكي من أهل الزكاة، وهو المسلم واليهودي والنصراني. فلو ذكى المجوسي زكاته حرام، ولو ذكى الشيوعي فزكاته حرام، ولو ذكى المشرك فزكاته حرام، ولو ذكى المرتد فزكاته حرام. وعلى هذا فإذا ذكى الإنسان وهو لا يصلي فمذكاته حرام.
3: طيب
0: يعني لو ذكى وهو لا يصلي فإنها لا تؤكل ذبيحته. هذا شرط. الشرط الثاني: أن يذكر اسم الله على الذبح فيقول بسم الله. الشرط الثالث: أن يكون الذبح في محل الذبح وهو الرقبة. فلو قطع الشاة نصفين فإنها لا تحل ولو ماتت، لأنه لابد أن تكون الزكاة في محل في الرقبة. والشرط الرابع: أن يقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، لأن هذين العرقين هما الذي يكون بهما أنهر الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وورد عنه فيما رواه أهل السنن أنه نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. هناك شرط آخر، وهو أن يكون الذبح محدد كالسكين والسيف والخنجر والحجر الذي له حد، والخشب الذي له حد، والقصب الذي له حد، وما أشبه ذلك، إلا السن والظفر فإن الزكاة بهما لا تصح، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مثل الحبشة.
1: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.
4: شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
6: أنتم تستمعون الآن
3: إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض إنه عليم بذات الصدور.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، فتجاوز الله عنه. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. رواه البخاري. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. رواه البخاري. وعن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص ابن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم تبعث، فقال: دعني حتى أموت وأبعث فسأؤتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة الزخرف حتى سورة محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا

جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا

البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة الزخرف حتى سورة محمد.
1: يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: من ثمرات الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه.

0: صلوا عليه
1: صلوا عليه
0: صلوا عليه.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة طه.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبع

موسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

أجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

0: أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باعثمان من سورة طه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأعراف والأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأعراف والأنفال.

0: نهتدي بهديه
1: وسلم. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. قوله من مارج من نار، لهب مختلط بسواد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل به، فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. متفق عليه. قوله مسجى مغطى، وقوله مثل التمثيل تشويه الخلق بقطع الأنوف والآذان ونحوها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، 8 سنين

صوت أي صوت جبريل، وقوله يرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله تعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام.

0: مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. قوله زمام: الزمام ما يشد به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. قوله نقيضا: صوتا كصوت الباب إذا فتح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون. وكذلك

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ.